الأوان بقى نبقى أحرار بجد وناس ولاد ناس بجد وولاد بلد جمالها مالهش حد وجملها على كل حد ولاد حلال لأغلى والد وجد. خلاص بقى خلصنا من اللي استبد ولسه حنقطع ديوله والحقوق تسترد ونظرنا بقى أقوى وأشد وأحد شفنا بعين الحلم والعلم الزمان اللي جد وآن الأوان بقى.

ساقط القناع وبرقع الحياة شالوه، وتعرت السوقات وشاهت الوجوه. رفعنا هامتنا بكرامة وانكسر سم الأفاعي والطباع، وبان لنا اللهو الخفي واللي يخافوه، وعرفنا مين اللي بمزاجهم يظهروه أو يصرفوه، وبان لنا الجبان اللي اشترى فينا وباع واللي الجميع بيعرفوه، وعرفنا مين قتلنا وافترى وأدمن الخداع، وشوفنا مين عشق الحقيقة وشمسها، ومين سعى لطمسها، ومين تجاهل دمنا وضميره ضاع. طالعين وطالبين الشهادة، ومين طلب حق الشهيد يجرموه أو يحرموه في سجنه من ابنه الوليد، ويباركوا للي يصاب نشانه عين أخوه. تسلم إيديك يا باشا صبته في النخاع، لا فضة فوق وعار على اللي يخلفوه. أرنب على الأعداء علينا احنا شجاع، عار على اللي ضربه بإيده والعار على المشاع، عار على البيادة والقيادة من اللي شار واللي طرح للي اقترح واللي شرح واللي انشرح واللي أمر واللي أطاع. وكله على المكشوف، وكله على المكشوف، وشوف المستخبي زاع وشاع. يا فارس الحلم النبيل، يا حلم جيل من بعد جيل، دلوقت لا شيء مستحيل وياك تتوب. يا شعبنا الحر الحسيس، يا ولاد حريس، ادي الهويس وحتفتحوه. يا أم قومي فتحي عينيك الوساع، شوف الغنى البكرة بيعلى في الميدان، يملى الودان والفجر بان، بس الأذان بيخنقوه. بكرة اللي جاي بالضي وبحق الشهيد الحي، مدوله الدراع استعجلوه واستقبلوه، وكله في الإمكان وكله مستطاع، وأي حلم بتحلموه من حقنا وبعقلنا الشاب النور هتحققوه. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم على عش بوم غشوم مشوم، وعلى البتاع اللي سقط عنه القناع هننطلق من الدفاع للاندفاع، وأكيد حنقدر كلنا ونور قلوبنا يدلنا، ده احنا في ايدينا الدفة والريح في الشراع. يا بيعين الكذب، يا بيعين الكذب، بطلنا شرة بضاعتكم بايرة، كان زمان قوي وجبر. السر في الأيام دي مش في البير، ده طير بيطير وكل الدنيا شافت الخبر، بس انتوا ما بتاخدوش عبر، بتكرروا نفس الكلام والاتهام والشوشرة والانتقام والافتراء. الثورة مش تهمة، الثورة مش تهمة، انما الجريمة واضحة لمن يرى. بتقتلونا من بعيد وتطلعوا تحيوا الشهيد، وتضحكوا في كمامكو وانتوا في الدرة، وتهقهقوا بضمير بليد، وربما تستهزئوا باللي اتسحل واللي اتعور واللي اتقبر. يا رباية الزمن القديم، يا رباية الزمن القديم المستجد المستديم المستبد، ابن اليهودية اللئيمة، ابن الزنيم اللي إذا تمكن غضب. كان ألف لعنة عليه غباء ألمعي، حفظها صم ولم يعي عقله اللي قد الترترة.
كبرت معاه ان الخيانة والعمالة ضمانة للسلطة وان السلطة لذة مسكرة. فطموا العيال علي سبق سف وسرق كل النبأ، ويا بخت مين لغ وهبر. يا ريتنا نفهمها، يا ريتنا نفهمها، ما نمشيش في الغلط ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط يجمع ما بين ماضي غبر بوشوش قديمة بسبغة ما تخبيش كبر على حبتين إصلاح وكلمة مؤثرة عن هدم دولة ويترمى جيل الشباب للمجزرة. يا خلقه شوفوا الحقيقة السافرة، احنا بقينا في بكرة والنور اتبدر، ياللي انتوا لسه مكلبشين في ظلام سنين غبرة، ياللي انتوا لسه مكلبشين في ظلام سنين غبرة وليالي غابرة. لا الامريكان ولا الصهاينة ولا عرب متصهينين لازقين على عروش خاينة بشوية غيرة، ولا فلوس في ايدين فلول متآمرة حينجدوكوا. امتى كانوا الغرقانين بيمدوا ايد لغرقانين في شبر مية في مختبر، وحق دمنا اللسان بايدين وحوش متجبرة، والدم غالي وعمره ما بيروح حضر، اللي انكسر ما يتجبر، واللي خرج من أمه مارد محال تلجمه أو ينجبر. والناس دي لا هي للركوب ولا للكره، لا شوف كمان الناس طوفان، أفواج ورا أفواج، أمواج هادرة، ومن النهاردة لا بالعصا ولا بالجزر. واسمعني يا بتاع يا اسمكي، حسب لنا بكرة احنا أدرى وأولى بيه، وتنذكر فتنشكر وتعتبر، يا ننكسك ونكنسك ونتوهك تهت الغجر. عالم جديد حر وسعيد ما بقاش بعيد، فجر الوليد حر وعفي، مصر الضمير والحق دينه ومذهبه، وعالم الظلمة القديم ظلمه الغشيم لا بينسحب ولا يختفي، لكن أكيد حيختفي وحينكفي اللهو الخفي، ونار شعاره تنطفي. النور لا ظلمة ترعبه أو تحجبه، والحق ظاهر وشه طاهر، لا البداوة ولا العداوة ولا الغباوة ولا الحماوة تغصبه، ولا فيش فتاوي تحجبه، والمصري مش حيلين ليوم، والمصري مش حيلين لمين يوم غلبه أو أرهبه، لا من سلالة أجنبي ولا من حسالة دون غبي، لا مفتري ولا عسكري ولا مشتري ولا أشعري ولا مذهبي ولا طائفي. طول ما العقول متنورة إرادتنا مش متزورة، نقدر ننقي ونصطفي، ويا ويله مين هان شعبنا الحر الأمين أو أغضبه. فين الضمير؟ هو أنتوا مش بتتعبوا؟ فين القصاص بالحق والناس تقتنع وتكتفي؟ الناس دي لزنازين تسعها ولا الجيوش تقدر على إخضاعها؟ ولا تنخلع من الجذور وتتنفي؟ وطريق سلامة، امشوا بكرامة وارحلوا عنا بسلام، أو جربوا نار شعبنا الحر الوفي. الوقت بيضيق اهربوا، ده لو لحقتوا تهربوا. احنا يا هم قوم يا أمة اهتفي، حينتصر دم الشهيد، ونمد ايد للجنة ويا الشيخ عماد، والنور يقيد وندور مع الحور اللي زفين موكبه

يا خي روحي يا روح حرة يا كروان زماني مع مين حفضفض وبوح إذا زماني رماني حتروح وأغيح ونوح عليك أنا والأغاني وإزاي يا صاحبي تروح ونعيش وما شوفكش تاني جان النهاردة يا صاحبي أول حفيد وإزاي حغني وانت عني بعيد وأم الولاد حبلة بعالم جديد ما تخافش يا صاحبي على أم الولاد الليل بخيل بس الميلاد في الميعاد خطوة كمان والنرض تصبح رماد روح انت وارتاح سيبنا عافر وحيد مع الدموع والشموع حنقيم سبوع الوليد ما بقيتش عارف هغني ازاي ولا مع مين وانا كنت غمغم ساعات في سري تسمعني والكلمة تنده على النغمة تقول مع مين ويشبعوا بعض وانت تقول تشبعني يا ربي عطشان يا عمار يا ربي بصحبي تجمعني في حضن اخوك الكبير رجتني احزاني بركفة القلب عزيته وعزاني في ايامك الاخرانية كنا نتهاتف اكتر ما نتلاقى كده زي ما تقول هتفلي هاتف انا خايف من فقده وفي عقلي بالي نور الطاقة كده عشان قلبي يتعود على غيابه وهو غاب وقلبي ملبي لرحابه وشفته لسه مع النغمات بيتشاقى وماشي يتساقى نشوتها مع اصحابه انا قلت عمار ده حلم بنام وبصحابه فاكر يا صاحبي بنت ريم صاحبتك غنت لها وهي نونو بصوت عفاف راب كبرت على محبتك اهي بقت ام شمس وشمسه قصادي وشايفه يمكن يغني لي كلام فاضي اقول لامك دي اذا ربتك على اللي غنيناه لها في الماضي تبقى الحياه حبتك الاعمى مش اعمى حين يدي العمى حقه ليشوف بودنه وايده تشق له الظلمات ينور الله بصيرته يعشقوه خلقه ويعيش معاه ويعيش معاه ويبقى مات كانه ما مات لا تخاف على ام الولاد ولا على الولاد وارتاح ما حد يقدر يوقف بكره في السكه ام الولاد ماسكه مفتاح الحياه والساح فيه بعض غربان عشانهم ينهشوا التركه جيتني في منام من ليالي وقلت تعالالي وناداني شمس ابن بنتي وايده شيلالي وردايا حمرا وجمره طهره بتلالي احتار خيالي وتاه في جبالي وتلالي ده غالي وده غالي ندبة مين هتحلالي من يوم ما شفتك بشوف زي انت ما بتسمع وانت بتسمع كأنك شفت بعينيا ألاقي الدهشة في شفايفك عيون تلمع ويشقشق اللحن صافي القلب والنية تقولش أسراب حمام كانت في جنية ورفرفت رشرشت على الأرض حنية ولا حد يقدر يرجع بكرة لامبارح شبابنا رايح لبكرة هيحشوه ازاي دمخاخ قديمة في زناختها العفن سارح وام الولاد شابة شايفة بعد بكرة الجاي غنينا للدنيا أحلامك وأوجاعي
وبنينا في الريح سفينة تجري بشراعك. عشان كده كنت أشوف اللحن ده بتاعي والشعر ده بتاعك وقلبي ساعك، وكنا إن دع الداعي بنلاقي روحنا في إيقاعي وإبداعك. أنا كنت أشوفك تلحن أقول عليك رسام، الفرشة في إيديك بتلمسها في ألوان صوت، وتكون اللون بروح حرة ومشاعر خام، وتدور بخفة على لوحة السكوت بخطوط تسكننا دهشة وشوق ونشوة وشوق شهي وأحلام. النور يفحفح تفتح وردة الملكوت وتنتصر فينا الحياة عالموت. الدنيا ماشية في طريقها، واللي بيعودوا لزمن ما فهموش سماحة حكمته وروحه هيروحوا فين من شبابنا اللي صلب عوده، وما خافش من ليل شتاه ببروقه ورعوده ووقف يغني وصاحبي صاحبه على عوده. ربعنا راجع يداوي جروحنا وجروحه، والظلم تهوي صروحه وينكفي جنوده، والظلمة تمزاح ونسلب وجهش حيروحه. الناس نيام وزماته فاقوا وانتبهوا، الناس نيام وزماته فاقوا وانتبهوا. يعني انتبه لي يا صاحبي، شوف بقى احنا مين، روحين شقايق وعصفور نور لقى شبهه، طولنا العلالي برغم ان السنين غايمين. وانا بحضن ابنك مراد انحاش وضاع صوتي، خايف يا صاحبي بموتك يبتدي يموتي. من ناس توصل في ناس وكلنا مروحين، وكل حي في معاده حين يحين الحين، بس احنا حتى رحلنا برضو مش رايحين، هنعيش في ريم وفي مراد وفي دندنات الولاد بغلوة فرشة على ممشى الشعر رايحين.

يا بياعين الكذب، بطلنا شرع، بضاعتكوا بارت، كان زمان قوي وجبر. السر في الايام دي مش في البير، ده طير بيطير حلق وكل الدنيا شافت الخبر. بس انتوا ما بتاخدوش عبر، نفس الكلام والاتهام، نفس النظام والشوشره والانتهام والافتراء. الثوره مش تهمه، الثوره مش تهمه، الجريمه الكامله واضحه لمن يرى. بتقتلونا من بعيد وتطلعوا تحيوا الشهيد، وتكركعوا في كمامكو وانتوا في الدرع، وتهقهقوا وتستهزئوا بضمير بليد باللي اتسحل واللي اتعور واللي اتقبر. يا رباية الزمن القديم، المستجد المستديم، المستبد ابن اليهودية اللئيمة ابن الزنيم، اللي إذا في مكة غدر كان ألف لعنة عليه غباه المعي، حفظها صم ولم يعي عقله اللي قد التفتره. كبرت معاه ظن الخيانة والعمالة والاستكانة للمهانة، ضمانة للسلطة لأن السلطة لذة مسكرة ومخدرة. رب العيال على مال حرام، وبقى النظام اللي سبق سف وسرق، ويا بخت من لغ وهبر. يا ريتنا نصحى للكلام بقى وما نمشيش في الغلط، ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط، يجمع ما بين ماضي غبر بوشوش قديمة بسبغة. ما تخبيش كبر على حبتين إصلاح وكلمة مؤثرة عن هدم دولة، ويترمي الجيل الجديد للمجزرة. الدنيا مش سرقة ونهيبة، الكذب خيبة، الحقيقة السافرة. احنا بقينا بكرة والنور اتبدر، وانتوا يا بعدة مكلبشين في ظلام سنين غبرة وايام غابرة. ولا امريكان ولا صهاينة ولا عرب متصهينين، لازقين على عروش خاينة بشوية غيرة هيعوموكوا.

مدوا ايد للمرحولين في شبر ميه في منقدر. الحق حق وحقنا وحق الشباب اللي اتغدر اللي انكسر ما يتجبر. الدم غالي وعمره ما حيروح حضر، واللي خرج من امه مارد محال تلجمه او يتجبر. ومن النهارده لا بالعصا ولا بالجزر، والناس دي لاهي للركوب ولا للكره، لا شوف كمان الناس طوفان غضبان وهيجان وخطر. واسمعني يا بتاع يا اسمك ايه، حسب لنا بكره احنا اولى باللي فيه وادرى بيه، وتنذكر فتنشكر وتحترم وتعتبر، يا نكسك ونكنسك ونجردك ونشردك في الريح تتوه تهت الغير تهت الغجر. عالم جديد حر وسعيد ما بقاش بعيد، فجر الوليد طاهر عفي، مصر الضمير والحق دينه ومذهبه، وعالم الظلمة القديم ظلمه الغشيم تحت الهشيم لابد ولازم يختفي وينكفي اللهو الخفي، ونار سعاره تنطفي، والحق طاق والحق ظاهر وشه طاهر، لا البداوة ولا العداوة ولا الغباوة تحجبه أو ترعبه، ولا فتاوى من أبو جهل أو ابن آوى تحجبه. والمصري مش حيلوك مش حيلين لمين يوم أرهبه، لا من سلالة أجنبي ولا من حسالة دون غبي، لا عسكري ولا مفتري ولا أشعري ولا مذهبي ولا لولبي ولا طائفي. طول ما العقول متنورة إرادتنا حر مش متزورة، نقدر ننقي ونصطفي، ويا ويله من هان شعبنا أو أغضبه. فين الضمير؟ هو انتوا مش بتفهموا وتستوعبوا، ولا انتوا مش بتتعبوا؟ عايزين قصاص بالحق والناس تكتفي، الناس دي لا الزنازين تسعها ولا الجيوش تقدر على اخضاعها، ولا من جذورها تنخلع ولا من بلادها تتنفي. اشارتكوا خضرة طريق سلامة، ارحلوا عنا بسلام او جربوا غضب الحليم نار الجحيم من شعبنا الحر الوفي. الوقت بيضيق اهربوا، ده لو لحقتوا تهربوا. قومي يا أمة واهتفي، ومصدقك من غير يا أمي ما تحلفي، اكيد اكيد هينتصر دم الشهيد، ونمد ايد مع مينا دانيال العنيد. للجنة نلقى الشيخ عماد والنور يقيد، ندور مع حور عين محوطين موكبه وموكب الفجر الجليل. انزاح يا ليل ارحل يا ليل، ينبع ترك شجر مزر، ولم تعبينك يا ليل ولم وطويتك يا ليل، وارحل عن الريف والحضر، وشوف يا ليل كل الظلام ده شمعة واحدة تغلبه. وإن كنت يا ليل وحش غابة نحش نابه ومخلبه، وإن كنت بخت أغبر إيدينا الصمرة قادرة تقلبه، وإن كنت موت إحنا اللي علينا الهرم هرم الخلود حجر حجر، وإن كنت باب مقفول إيدينا الحرة دقات القدر. مين اللي

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين. انظرين، أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة. قبلي يدي المضطربتين وراء آخر ثيابك، وقولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط: خذ جسدي العاري. يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصدر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومدي جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النعاس.

واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: استاذ عبد الحليم.
1: اسم من حضرتك النظرة.
0: تعال يا استاذ قرب.
1: استر يا رب. انا عملت ايه؟
0: تعال هنا يا استاذ.
1: تحت امرك يا فندم.
0: يا استاذ اللي انت عملته في المدرسة ده
1: ايه يا فندم؟ عملت ايه؟
0: ما انتش عارف عملت ايه؟
1: ابدا والله يا فندم، انا بأدي واجبي على احسن ما يكون، ومن يوم ما سلمت الشغل يا فندم ما تأخرتش عن اي حصة من حصصي. في ايه بس؟ ايه اللي حصل مني؟ فهميني حضرتك.
0: اللي حصل انك سحرتلي البنات، هبلتهم. انت بتغني يا استاذ؟
1: احيانا يا فندم بغني، قصدي بأدي اللحن اللي عاوز امرنهم عليه. انا مدرس موسيقى يا فندم.
0: طب انا عاوز اسمع صوتك، عاوز اشوف اللي بنات المدرسة كلهم مهبولين على صوته وبيسيبوا حصصهم عشان يحضروا حصته.
1: طب يعني امنعهم يا فندم؟
0: طب غني يا استاذ، غني لما اسمعك. انا كمان عاوز اسمعك
1: يا فندم. بس اغني ايه؟ انا مش عارف.
0: غني يا استاذ غني.
1: حاضر حاضر يا فندم، حاضر، هغني هغني اهو.
0: اتفضل.

0: ربكم كلكم. يلا.
1: انا فندم ماليش ذنب، حضرتك اللي قلتي لي غني.
2: انا ما كنتش متصوره ان صوتك جميل بالشكل ده، بنات معاهم حق. محظورين.
1: طب واللي عمل ايه دلوقتي يا فندم؟
2: العمل ابدا، مفيش حاجه. كل ما في الامر هطلب نقلك لمدرسه تانية، مدرسه بنين. انت ما صحش تشتغل في مدرسه بنات يا استاذ.

0: خليك انت وانا هشوف مين. مين؟
1: لا مؤاخذه، مش جابت الاستاذ عبد الحليم شبانه؟
0: ايوه
1: هو موجود.
0: ايوه مين حضرتك؟
1: انا تلمسته قولي له عبله.
2: مين؟ مش معقول انس عبله
1: استاذ عبد الحليم.
2: عبله ايه اللي جابت مصر وازاي عرفت بيتي؟
1: انت ازاي سبت المدرسه يا استاذ؟ ازاي نهون عليك بالبساطه دي؟
2: مش بايدي يا عبله، حضره النظره هي اللي طلبت كده.
1: احنا مستعدين نعمل اضراب علشان ترجع المدرسه، البنات في المدرسه بتجننوا.
2: لا لا لا لا يا عبله، بلاش الجنين ده. اضراب ايه وبتاع ايه؟ لازم تحترم النظام واوامر المسؤولين، اكيد هم شايفين مصلحتكم كده.
1: مصلحتنا انهم يبعدوك عننا يا استاذ؟
2: متهيألي كده يا عبله، البنات بيبقوا عاطفيين اكتر من اللزوم. وانا كمان انسان عاطفي اكتر من اللزوم، مش ممكن نتجمع في مكان واحد.
1: ليه يا استاذ؟ هو حصل ايه؟
2: انتي مش عارفه حصل ايه يا عبله؟
1: لا.
2: الجوابات اللي كانوا بيبعتوها لي واللي كانوا بيحطوها لي في الشنطه والجواب اللي وقع في ايد النظره، تصوري واحده مجنونه كاتبه لي شعر: احبك احبك كما حب البذره الوليده للماء الرقرق.
1: وارى في وجهك نور القمر في الليله الظلماء، وصوتك يحملني الى عالم مسحور كله بلابل تردد كلمه واحده: احبك.
2: ايه ده ايه ده؟ انت حافظ الجواب؟
1: امه انا اللي كاتبه يا استاذ.

0: ايه يا حليم اخبارك ايه؟ مفيش قصص حب جديدة؟
1: انت بالك يا كمال؟ ده الحمد لله شيخ اللي نقلوني من مدرسة البنات، انا لو استمريت فيها اكيد كنت هطلع منها اما على سرية المجانين واما على السجن.
0: طب الحمد لله اللي جات سليمة. وعامل ايه دلوقتي في مدرسة الصبيان؟
1: صبيان مين يا عم؟ دي غابة من الشوارب، كل عيل وعيل زي الحيطة، الواحد منهم لو نفخني نفخة هيطيرني.
0: وقدرت عليهم؟
1: وحياتك وقدرت برضو باللين والكلمة الطيبة لما كلهم دلوقتي بقوا أصدقائي. بس بيني وبينك حقيقة كمال، أنا خلاص
0: خلاص خلاص. إيه؟
1: خلاص تعبت، كل يوم أصحى من الفجر وألبس بسرعة وأجري على المحطة أركب القطر وأجري على المدرسة علشان ألحق الحصة، وبعد الظهر أرجع تاني جري للمحطة علشان ألحق القطر لما نفسي انقطع خلاص يا كمال. وآخرتها إيه؟ إيه بعد ده كله؟
0: مش حضرتك اللي اخترت الطريق ده؟ مش أنت كنت مصمم تشتغل مدرس موسيقى؟
1: التدريس مهنة عظيمة يا كمال، بس أنا حاسس إني ممكن أدي للناس شيء أعظم. تعرف أنا اكتسبت ثقة كبيرة في نفسي من خلال تجربتي في مدرسة البنات، كون صوتي أثر عليهم للدرجة دي معناه إني فعلا أقدر أوصل للناس بالغنوة واللحن.
0: ما أنا طول عمري بقولك الكلام ده وإنت اللي خايف.
1: ياريت أقدر أغير طريق حياتي كمال. أنا حاسس دلوقتي إن التدريس ما هوش مهنتي رغم نجاحي الكبير مع الطلبة، لكن في حاجات كتير كتير أوي مكبوتة جوايا عاوزة تطلع. عاوز أغني يا كمال، عاوز أغني.
0: طيب سيب الحكاية دي علي أنا.
1: إزاي يا كمال؟ هتعمل إيه يعني؟
0: مش عارف، لكن هحاول اكتشف الطريق عشان اشوف ان كان ممكن اقدم لك في الاذاعه. الطريق للاذاعه مش سهل انا عارف، لكن لازم احاول.
1: ولحد ما تكتشف الطريق هفضل زي ما انا؟
0: امال هتعمل ايه يا حليم؟ هتسيب الشغل وتنام على الرصيف؟ ده انت عايش بال 17 جنيه اللي بتاخده امه هي، ولا عاوز تشحت؟
1: معلش امري لله، لكن انا متاكد ان الفرصه هتيجي يا كمال.
0: اصبر شوي.
1: اصبر ده انا لو ما كانش اسمي عبد الحليم كان حقهم يسموني صابر. هو في حد في الدنيا قاسى اللي قاسيته او صبر قد انا ما صبرت يا كمال؟

0: عبد الحليم. حليم انت لسه نايم يا اخويا؟
1: سيبيني نام عليا.
0: ليه؟ انت عندك اجازه النهارده من المدرسه ولا ايه؟
1: انا مش رايح المدرسه بعد كده يا علي.
0: ايه؟
1: سيبيني نايم اعملي معروف.
0: مش رايح المدرسه بعد كده؟ يعني ايه؟
1: عاوز انام.
0: اها تنام ازاي؟ قوم كده كلمني قوم. يعني ايه مش عايز تروح المدرسه بعد كده؟
1: نعم يا علي.
0: قصدك ايه؟ فاهمني.
1: طب ممكن نتكلم في الحكايه دي بعدين؟
0: لا لازم افهم دلوقتي. انا خايف عليك وعلى مستقبلك. يا حبيبي يا اخويا اذا كنت بزودها معاك شويه.
1: علي صحيح خايف علي وعلى مستقبلي؟
0: طبعا يا اخويا. ليه دي حاجه عاوزه سؤال؟
1: طيب لو كنت صحيح خايف علي وعلى مستقبلي سيبيني انام.
0: ايه الكلام ده يا حليم؟ انا مش فاهم حاجه. لو جرى ايه في الدنيا ما تفهمني وتريحني. حليم يا اخويا ريحني. إلهي يريح قلبك.
1: طب اقعدي علي.
0: ها قعدت.
1: قولي لي علي.
0: نعم.
1: بتقولي انك خايفة على مستقبلي؟
0: طبعا يا اخويا.
1: طيب ايه هو مستقبلي في مهنة التدريس اللي انا فيها دي؟ ها اديني بقالي 4 سنين علي. 4 سنين بشتغل مدرس بين طنطا والزقازيق ومصر. 4 سنين ضيعتها من عمري وانا بجري ورا القطورات والاتوبيسات والترميات لما انقطع نفسي عشان الحق الحصه. وبعد ده كله وصلت لايه علي؟ وصلت لايه؟ وحوصل لايه؟
0: وانت عاوز توصل لايه يا عبد الحليم؟
1: عاوز اوصل لايه؟

0: حليم عملت ايه؟ قولي.
1: خلاص يا علي.
0: اعتذرت له ورجعك شغلك تاني ولا لا؟
1: لا.
0: امال عملت ايه؟
1: قلت له مش عايز اشتغل.
0: ايه؟
1: مش عاوز اكون مدرس. قلت له انا متعمد اغيب عن المدرسة علشان تفصلوني.
0: يا غبر، معقول الكلام ده؟
1: والله العظيم ده اللي حصل.
0: وطبعا امر بفصلك.
1: طبعا.
0: كويس قوي كده.
1: طبعا كويس.
0: طب تقدر تقولي بقى ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ اديك شهرين نايم في البيت، لا شغلة ولا مشغلة، واخرتها تطلب فصلك من الشغل رسمي. فهمني بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي تعمل ايه؟
2: موال موال.

0: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
1: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان مرزق.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

الورى نور الورى نور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني صلى

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

إن الغناء ديوان شعر مفتوح، هو مرآة حياتنا، نستطيع أن نجد فيه صورا من أفراحنا وأحزاننا، جدنا وهزلنا، صمتنا وثرثرتنا. هو أحاسيس مرهفة ومشاعر متضاربة متلاطمة كموج البحر، تغزو قلوبنا دون إذن منا، وتهجرنا دون وداع، فيجف الدمع منا، ويموت الكلام فينا، وتنزف الجراح، والكل دون ثمن. هو سلف ودين، كما ردد سلطان الطرب جورج والسوف. ترى من سيدفع السلف ومن سيدفع الدين؟

الآن وقد انتهى كل شيء، ما زالت صورك تطاردني وتعود إلى ذاكرتي، تحاصرني وتمزق ما بداخلي، فتغيم الأشياء من حولي وتتهاوى. ليتني أستطيع التفكير. تهمني كل شيء، لقد أتعبتني يا رجل، ويا لخسارة تعبي معك. شددت الأغلال لتوقي، وحولت حكايتي وإياك لأسطورة فاشلة محطمة. وما كنت يوما أهلا لحبي، لعواطفي، لأحاسيس الغضة الطرية. لقد خاب ظني، خلتك غيرهم، هم الذين خانوا الهوى وامتلأت صفحات الهجر بحكاياتهم. خلتك غيرهم، لكنك لم تكن سوى وجها آخر لعملة مزيفة لمضارب العواطف في بورصة خاسرة. ماذا أقول لأدمعي وقد جفت؟ ماذا أقول لألمي والنزيف ما زال يدمي مشاعري؟ ماذا أقول لندمي؟ وهل ينفع الندم؟

التي ما عادت تعكس صورتي كما أنا. لقد أعلنت إفلاسي في سوق العواطف، خسرت ألمي وأسفي وندمي، كما خسرت أيامي وأشواقي. فيا أهل الهوى، هل من دائن أستدين منه كلاما وأحزانا وآهات، فيكون سلفا ودينا.

من كنت لي سندا ودعما وشعاعا ينير دربي ويبعث الدفء في نفسي، يا من كنت لي أملا وأحلاما ومصيرا، سألت العمر أن يصونه ويرعاه، يا من علمني حب الليل حتى أناجيه وأدعوه في صمتي وفي جهري. كم حلمت بشواطئ آمنة سنرسو عليها، كم تمنيت لو للحب تدعوني، لكن وا أسفاه يا حلمي الضائع.

قد فات الأوان وانتهى المشوار، وضاع القصيد ومحت الألوان. بكيت، تألمت ولم ترحم، توسلت وناديت ولم ترجع. لمن أشكوك وأنت الخصم والحكم؟ لمن أبوح بأسراري؟ والسر لو ضاق به الصدر ما عاد سرا. ليتني ما عرفتك، وليت الأيام لم تجمعني بك. لكن هذا مصيري، وما باليد من حيلة أمام القضاء. وها قد سلمتك بيد الله يا محملا الأسى، ومهما حاولت أن تكسر من غصني فسأظل صامدة في وجه العاصفة، ولن أكون الضحية. إن الأيام بيننا، سيطرق الحزن بابك وستدفع الثمن غاليا للدنيا وللأيام. وسوف تبيع جراحك كما بعت أنا حبي وأحبك.

لو كان هذا حبا فيا خوفي منه، ولو كان هذا ذنبا فيا ويلتي منه. كم تمنيت ولو للحظة أن تهدئ الأرض من دورانها حتى تمحو الأيام ما رسمته من حزن على صفحات حياتي. كم تمنيت أن ترجع إلي في صمتك وفي هدوئك، لكن كلما دنوت منك تباعدت خطاك فتتسع الهوة بيننا أكثر فأكثر. ارتباطي بك كان أحلاما زائفة، وها أنا أعيش وجودا مبعثرا مهدوما، أرغب في الكلام لكن الصمت أفضل.

حاولت أن أقنع نفسي بأن الطريق الذي قطعته بدمع العين والقلب هو المصير، وأنت لي فيه شريك. ويلها من شراكة خاسرة فيها كثير من العذاب وقليل من الأمل. كم تمنيت حبا يملأ دنياي نورا، كنت الماء الذي سقى شبابي، وكنت الصوت الذي لم أستطع أن أنساه.

وتمضي الأيام بما لا أشتهي، فتنسى وتقسو وتهجر. وأنا التي جئت أحمل ورودا وأسرارا أردت أن أفضي بها إليك، لكن جرت الرياح بما لا أشتهي. بكيت، بكيت كما لم تعرف أي امرأة معنى البكاء، وحسب الجميع أنها دموع الفراق. لكن كن واثقا أن كل قطرة من دموعي ستكون بداية الجراح في حياتك، والأيام بيننا.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى.

لَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.

تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضا.

حماكك هللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة.

التائبين للعفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين.

بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأوصال
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: ارتفاع في درجة الحرارة وانفراج في الوضع الجوي بداية من يوم الغد. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس لمتابعة الوضع البيئي بالجهة. بلدية الشيحية تدعو أصحاب الأراضي البيضاء إلى تسييجها لتفادي الخطايا في صورة عدم الامتثال. ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في بلادنا. وفي أخبار العالم: تل أبيب تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة الغربية المحتلة، واليوم مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

نهاركم زين، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم احلى ليام. تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحيه لكل الاصدقاء اللي تابعوا فينا اليوم. اليوم نتقابلوا بتاريخ 3 اوت 2006 الموافق ل 20 صفر 1448 هجري، 66 يوم في فصل الصيف. وشروق لهذا اليوم كان على الساعه 5:28 اوقات الصليت لهذا اليوم. الظهر ان شاء الله باش يكون في نص النهار 30 دقيقه، العصر 4:08، المغرب في 27 دقيقة، العشاء في 8:55. تحية لكل من اختار انه يبقى معنا في الصبحية، استقبل معنا نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون نهار سعيد عليكم الناس الكل. تحية لكم وين ما كنتم. اكيد قبل نحب نقدم تحية مزيانة لكيب الموجود معايا، تحية كبيرة لأمير جاموسي، مرحبا بك أمير. تحية لطارق البكور، مرحبا بك يا طارق. هند الأسود معكم في صبحية اليوم، تعودت العادة على مهدي قاسم في الصبحية في كونجي، بتبيع راحة وشوية بحر، الواحد يبدل شوية جو. هذه تعرفوها احنا القاعدة متاعنا في الصيف، ما ناخذوش برشا، ان سمينة كهوة ما هيك الا السمينة هذيك، الناس يحاولوا باش يتفردوا بيها احلى تفرهيدة. تحية كبيرة ليه، واكيد ان اليوم وجودي معاكم باش يكون وجود استثنائي واستضافة. استضافة اليوم ان شاء الله معاكم، باش نكون معاكم زيدا نهار السبت من 10 النص النهار زيدا تعويضا لمهدي قاسم. هند الأسود تحنيكم الناس الكل، مرحبا بكم الناس الكل، ونورتونا فيها الصبحية. نهاركم زين.

0: الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح مع أحلى ناس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. غروب الشمس اللي كنا نستنيوه في كل مرة ونقوله خاصة في الصيف عنده رونقه توا، واللي زاد حتى شروق الصباح كمحلية محلية الواحد كيبدا ينتظر فيها، وخاصة على ضفاف البحر. نعرفوا احنا على الشط برشا ناس اللي سهريتها تتواصل حتى للفجر. نقول لك أنا نعشق المشهد هذي، فما ناس اللي تاخذ له تصويرة وتقول لك تبقى تذكار، وفما ناس اللي يقول لك أنا معاك كل شروق شمس نحس روحي راني قاعد نتجدد، قاعد نعاود في ذكريات متاع قبل، نتذكر في أياماتي، نتذكر برشا التصاور. ما عرفش علاش عندي علاقة سمحة مع التصاور، نقول ديما واحد كي يرجع تصويرة من التصاور هذوكا يرجع للذكريات، وخاصة إذا خرجت وخرجة عائلية سمحة ومزيانة. يمكن في وقتها راكم ما تحسوش بالدقيقة، ما تحسوش شنو قاعد صاير، أما نهار آخر كي تعاودوا أنتوما تتذكروا بالتصاور هذوكا تتذكروا قديش فيك الصبحية كان عندكم جو مزيان. وانا نقول الصباح بصراحة جو صيف، جو الفطاير الصباح، جو القهوة، جو السيترون، جو الجاتو، جو مزين، وجو قد ماهو يكون سامبل، قد ماهو يكون محليه، قد ماهو فيه مشاعر ياسر مزيانة. معناتها ما نعقدوهاش ديما في حياتنا، ما نفكروش ديما بتيداجي يلزمو يكون في أحلى صالون، أفخم صالون دوتي كنا نمشيو وكنا نتفردو. أما وين وين الحلاوة إنك تلقى روحك على الشط وإنك متجمع مع العائلة كاملة. نبقى ديما الملاحظة اللي نقولها، عايشكم القبلي اللي حطيتو غاديكا مش لازم تحطوه على الشط، هزوه في الساشي اللي جبتو فيه مثلا كرواسون ولا حاجة، كاملو هزو لي قبلي، هزو الحاجات اللي انتوما من المفروض الواحد كيما في داره ميلة وحش زيدة على الشط. فما ناس اللي تستنى الصبحية في الوقت هذية وقبل بشوية باش يشدوا ثنية يمشيوا للشط يمشيوا للبحر، يقول لك عومة الصباح، عومة الصباح ياسر مزيانة. وفما ناس تقول لك عومة أوسو، رغم ما فيهش شكل السر والسحر عومة أوسو، لأنه قبل أنا جبت خبراء وحكيوا في الموضوع، يقول لك الكلها عومة، الكل عومة مهمة برشا للمناعة، أما الأقوى أنك تعوم في الفجر، لأنه إذك البرد الأولاني اللي يبدأ يدخل لك على العظم راهوك الشوك اللي تصير حتى به البدن وتنعشه، وفي نفس الوقت تحافظ حتى على الجلدة مورنتها. احنا نعرفوا تونسالي وكان يسمعوني يقولوا لي لا هذه حاجة مهمة ويزن تابعها، لذا يعيشكم نسي ورجيل قوموا في الصباح العومة مزيانة، خاصة نعرفوا احنا رانا في وسط النهار سخانة تطلع، معناتها نخافوا من اللي يقول لك نعمل برونزاج، ما عادش توا حكايه برونزاج على خاطر جلده تحرق، اما عوموا عومة الصباح كما توا وتفرهدوا مليح، وان شاء الله نهاركم احلى الايام قد ما تقدروا. جمعوا برشا الذكريات وخليوهم مش في ألبوم الذكريات، خليوهم زيدا في قلوبكم، هذيك الذكريات اللي نعيشوا بها. فما ناس تقول لك انا نشرجي في شهر واحد باش نعيش بقيت ال 11 شهر، وخاصه الناس اللي يجيوهم جيليا اللي تبدا مثلا اهاليهم اللي يبداو لبرا ويتلمدوا الناس الكل. نعرف فما اللي يقول لك السخانه خليتهم يهربوا في الفتره هذه، وفما يهربوا يعني يخرجوا يروحوا قبل بوقتهم، لكن ديما ديما راهي لما معاهم ياسر مزيانه، وياسر ناس خبي فلوس باش انه تعيش الذكريات هذية وتعيش راهي في الإقامة متاحة في بلدين الإقامة البرة في الخارج، راه مش يعيشوك الظروف اللي تبدأ مزيانة على الأخر. إذا أنت عندك مثلا جاي من كندا وعندك ديتكيل صغار، تجم أنت ثلاثة صغار وانت وياهم تعمل 30 مليون تعمل 20 مليون الله أعلم، أنت دي مش شيف راه طالع على الأخر. أما ريتك يحسبها مع الذكريات اللي سوفينير اللي مش يخذها واللمة العائلية، ينسى الرقم الخيالي هذيك ويقول لك المهم اتفرهيدة، والمهم سنين عديه مع الناس اللي نحبهم، الله أعلم عم الجاي كيفاش، إن شاء الله ديما ملمومين على الخير.

دايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

برشا مستمعين قالوا لي بربي ذكرنا بحكاية الجوزة. به نرجع لحكاية الجوزة اللي حكيت لكم عليها منذ أسابيع والناس الكل مازال شدة فيها. به فما مدينة في إيران اسمها شيراز. تو احنا عندنا اسم شيراز ياسر ياسر موجود في حياتنا اليومية كاسم لأنثى، لكن شيراز هو موجود اسم لمدينة. شيراز بتبيع المدينة هذه عملوا إحصائية لقوا عدد المعمرين فيها كبير برشا، عدد المعمرين نقصد على 100 سنة فيما فوق. شو حكيت المئة سنة فيما فوق؟ بتبيع هما ما يمرروا حتى شيء هكا بليش. عملوا دراساتهم، شافوا العينة هذية، تبعوهم لمدة سنوات، راهو مش لمدة شهر ولا شهرين كما احنا نقولوا راهو فات الحكاية، لا لا، عندهم نفس طويل وعندهم الصبر باش انهم تبعوهم. شي لقاو؟ لقاو اللي هما الصباح بكري يأكلوا عشان نقولوا لحنا عين جمل زوزة به، عين جمل خطر معروفة عند المشارقة يقولوا عين جمل، أما الزوزة هذيك يكلوها عادي لأنه عندهم شجر برشا متاع الزوزة هذية موجودة بكثرة. وفي نفس الوقت الصغيرات شنو يعملوا على خاطر هي راهي تزيد في الوزن، إذا تكل أنت كمية غير مدروسة تجم تزيدك برشا في الوزن، لكن راهي تزيد في العقلوقية كما يقولوا توينسة بلهجتهم، هي تقوي الذاكرة مهمة برشا، ما تخليش الإنسان يوصل مرحلة الخرف ولا الألزايمر، ديما يقعد لباس وقاية، لكن في نفس الوقت راهي تطيل العمر. شو عملوا للصغار باش إنهم يحببوهم؟ شوفوا الناس قديش تهتم بصغارها من صغرتهم وتدرس كيفاش زيدا باش ترغبهم. لقاو إنهم كي يعطيوا الزوزة للصغار ما يحبوهاش، أنا قلت لهم لو كين غطسوها في الشوكولا ما فما واحد يسلم فيها. شو عملوا لهم؟ رحاو الزوزة هذيك حطوها على الخبز ومعها العسل، لقاو صغار يقبلوا عليها بطريقة مش نورمال. ريتوا هذوما المشروع المنزلي كبروه وخليوه مشروع كبير للعائلات الكل، ولاو يتباعوا في لي سوبرات، يتباعوا في حكوك للصغيرات هذوكا، كيما تاكل انت مثلا شوكولا صباح، كيما تاكل انت الزوزة هذية بالعسل. ولقاو نسبة نمو ذكاء الأطفال هذوكا اللي كلاو الزوزة كانت كبيرة برشا وكانوا زادا من العباقرة. إذا بلاد بالطريقة هذية خذينا نفتحها نجمو احنا نجربوهم في صغيراتنا، وراكم ما تلقاو كان الحاجة المزينة بالنسبة للصغار، وأكيد تحببوهم خاطر صغار ما مش بشيكلوها كسك، كي تحطوها بالعسل أكيد بشيكلوها وشالها بشفاء لكم الناس الكل. شوية ذكاء، شوية الواحد يعيش هو بصحة وعافية خاصة ذهنيا. العمر ما يهمش، أنا ديما نقول العمر بيد رب العالمين، لكن على الأقل نعيشه مرتاحين. نهاركم زين.

0: المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عن نتائجها في مايو 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn. أفاد نائب المجلس المحلي عن مدينة حمام لمف ملك التومي في منشور أرفقه بفيديو على الفيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية أمس زيارة ميدانية غير معلنة إلى واد مليان أكبر واد يصب في بحر الضحية الجنوبية. في أخبار العالم، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات فجر اليوم القاهرة وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 61 كيلومتر شمال شرق شرم الشيخ. كشفت القناة 14 العبرية أن القيادة السياسية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة وأن الأجهزة العسكرية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبدأ مساء اليوم مفاوضات مع طهران، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز واتفاقا أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

مهرجان صفاقس الدولي والدورة 46 وأكيد برشا ناس حضروا. بالنسبة لي سهرية جهاد جبارة كنا نغني الكونسيبسيون هذه، أنا كي نحكي عليها بصراحة عندي رأي فيها ربما مغاير لبرشا أراء، لأنه الناس الكل راهو في حالة انبهار على أول مرة، وأنا حضرت لها في المسرح البلدي وحضرت لها في مهرجان صفاقس الدولي قبل، أما سنة لما حضرتش. اللي حاب نقوله للناس الكل وقت حضر لها تجربة هذه كي تحضر لها مثلا في مسرح بلدي، أنا حسيت برونقها وقيمتها في الوقت هذيك، عندك كيفاش تبع لغاني كلمات لغاني في نفس الوقت الناس كل أموجين، علاش؟ على خاطر مسرح ديما المسرح ضيق، ديما المسرح ملموم يحمل أصوات الناس الكل في نفس الوقت. عجبتني أنه الفكرة، والفكرة هذه شفتها اللي يوليو يعاودوا فيها برشا فرق موسيقية، انك تغني وانت المرة هذه تخلي فرقة ما شاء الله، لانه الفرقة مبدعة جدا، تخليها تعزف والجمهور يغني، فكرة سمحة. ريتو ذيك اللي نلقاوها عادة احنا موجودة عندنا في نرجع لسالون دو تي، نرجع لبرشا لميت، تلقى الاغنية تمشي في الكرون وانت تبع فيها، وهذه زيدة التجربة اللي قايمة بها زيدة قناة نسمة، وبصراحة شدت برشا جمهور وهربت برشا جمهور على برشا برامج تلفزية، لانه الناس ماذا بيها تغني وماذا بيها تفردك، خاصة كي تلقى الكلمات قدامك تسهلك انت الامور. والحاجة السمحة انهم رجعوا للاغنية التونسية اللي هي منسية، واللي وليوا برشا فرق موسيقية قاعدين يرجعوا لها وقاعدين يعملوا فيها عملية توزيع جديدة للأغاني هذية. شو الحاجة اللي ما عجبتنيش بصراحة؟ راني نحكي على قبل، لأني البارح ما حضرتش السهرية، أم متأكدة بما أني حضرت لها قبل مرتين ولا ثلاثة راهي نفس الكونسيبسيون قاعدة تعود. ريتو في الأخير ماذا بيك تسمع صوت فنين في الوسط، أنه المايسترو قاعد يمشي في الفرقة الموسيقية، حاجة مزيانة، إبداع موسيقي تبارك الله، مطرس تطريز. أما إنك تسمع نشيز وخاصة في مسرح كبير، راهو نشيز، راهو ساعات الواحد ماذا بيه يسمع صوت فنان. أنا واحدة من الناس نقول قصتي كي باش نسمع فنان قاعد يغني ويطربني، حاجة يسر مزينة. باش نسمع كورال قاعد يغني وينشز، ما تقبلهش الأذن. أنا هذا هو رأي. أكيد فما برشا سهرات أخرى، وأكيد الناس السنة كانوا في موعد مع العديد من السهرات في مهرجان صفاقس الدولي. نرجع ونقول فما مهرجانات قاعدة تعيد الروح لها، هي مهرجان عقارب للفروسية اللي انطلق واللي كان فيه آمنة فاخر، والصورة اللي باش نحكي عليها اليوم انه قديش حكاوا الناس وقديش ما بين ظفرين نبروا على موقف صار في وقته ودخول نائب للسهرية وكيفاش المنشط تخل وتكلم. انا هنا شفت بصراحة جانب اخر من الصورة، شفت الفنانة أمينة فاخر ورقيها ما عرضتش، ما شفتش الحاجة فيها نشاز، ما شفتش راهو أوفر، لأنه احنا صراحة ولينا يسر كل شيء ننبر عليه، يسر كل شيء ننتقدوه، يسر كل شيء نشوفوه بالعين الخايبة، ولا شفنا مرة حاجة بالعين الباهية. تقولوا لي شنية العين الباهية في الحكاية هذه؟ انت انسان، انت هكا كبرت بيه، لانه في الاخير النائب هذيك راهو في عالم التمثيل زادة وفي عالم الثقافة موجود، علاش ما شفناهش من الكوتي هذا؟ علاش سيسنا الموضوع هيك؟ علاش قام المنشط بكل تلقائية انه رحب بالنائب هذيك وبضيف اخر معه؟ ما صارش حاجة اخرى اكبر من هذا. لكن امنا فاخر ورقيها زادة حتى هي رحبت بالضيف واعتبرت الموقف بسيط جدا. ريتو انا ساعات نقول هي زوبعة في فنجان، وهذا هو اللي صار. يليت احنا الفيسبوك متاعنا كان حلوه نلقاو الناس قاعدة تهبط في تجارب علمية مزيانة، الناس قاعدة تحكي على موضوع الضيف، الناس تحكي بكل ايمانها وقوتها على مشروع معين وتحب انه ينضاف للبلاد هذية باش تزيد تتطور. كلاوين انت تدخل فيسبوك يا ما شاء الله على الناس الكل طيبين، اطيب منهم ما ثماش، الكلهم مليكة والكلهم مظلومين والكلهم كي عاشروا عاشوا الناس خذلوهم الكلهم. ساعات انت تلقى الانسان اللي خذلك كاتب زادة هو نفس الشيء، وتجيك النكتة للضحكة تقول يا انا وين، كأنهم ناس عايشة في انفصام شخصية. هذا هو الفيسبوك شقاعد يوصلنا.
هذاك علاش نقول انا للمدمنين على الفيسبوك، على الاقل ادمينكم على الفيسبوك وصفوه، كي تشوفوا فيديو باش يزيدكم معلومه علميه ولا ثقافيه ولا ينمي في قدراتكم الذهنيه، هي البرشا. أما بربي لا تخليوا زيدا فيديوهات على بعضها في نفس الموضوع تسمعهم في نفس النهار. انا جربتها ولقيت انه في الدماغ ما عادش يجم يكابتي، لانه المعلومات وقتها تولي برشا برشا اكثر من القدرات المخ على انه يستوعبها. تجمو تشوفوا فيديو اثنين في النهار وتستوعبوه، وهكا تحسوا روحكم راكم عملتوا باك جراوند بالفيسبوك، يعني شدت الفيسبوك خرجتكم معلومه، وهيك الشدين لمدة ساعات إذا خرج معلومة. في نفس الوقت نحب نقول راهو الكلنا وصلنا لحالة الإدمان في الفيسبوك، هذا مقلق جدا. أما راهو فما حاجات ياسر مهمة برشا، أنت كي تلقى ناس واقفة مثلا البرة تشم في نسمة الهواء، قاعدة على فيراندا، قاعدة في بركون، وليت تقول يليت أنا زادا نحي هالآفة الكبيرة اللي في يدي ونخرج ونتفرهد ونعيش الدنيا، لأن الدنيا ما تتعاودش مرتين. نهاركم أحلى الأيام ونهاركم زين.

الرسول صلى الله عليه وسلم. كي نرجع لخزينة الحياة ونرجع النبش ونلقاه صفات الرسول كثيرة برشا، لكن احنا نعرفوا الصادق الأمين، نعرفوا المخلص، نعرفوا الصفات والكمال اللي ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع الماضي قلت لكم به برشا زيادة كي نحكيه على حاجات مخفية ما يعرفوهاش الناس، نحكيه على حاجات كيما جانب انه يهتم بالصغار، يسري يدللهم، يسري يحبهم، يسري يعتني بهم. وحكيت لكم على صور اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجودة فيه. اليوم باش احكي لكم على الرسول كيفاش كان زيدا صلى الله عليه وسلم يشارك في بيته، يشارك في اعمال المنزل. وهذه ما رويته امنا عائشة بنت ابي بكر، كان تقول يخيط ثوبه وينظف نعله ويعين أهله في المنزل. هذه الحاجات اللي ربما رجال تولي يسمعوا فيها قولوا لي من حليت لنا باب انتي توا باش نسي الكل تقول خلينا نعاونه. ايه خلينا نعاونه، راهي مش مشكلة، راهي عمرها ما كانت نقطة ضعف للراجل قد ما هي نقطة قوة. تعرفش معناتها انه الراجل يعاون مرته في الدار، معناتها راهو حس بها، حس بالمجهودات اللي تقدم فيها، حس اللي هي تعب على خاطرهم نهار كامل. يعني كي يجي مش لازم طول يتكى وكهو، يصيرش يجم يرتاح وبعد يعاونها في حاجات. قديش يكبر في عينيها وقديش تحس اللي الدنيا بلا بيه ما توسع حد شيء. علاش؟ على خاطر يعرف اللي يحاضيها ويعرف كيفاش يهتم بها. ريتو انسان كيعاون انسان يقول راني عندي مكينة في قلبه، هذيك علاش هو عاوني، ولا لو خليني وما هموش انه انا غاطسة في الحركة، غاطسة في شؤون المنزل، حاجة ما تهمش. لذا الرجال اللي يسمعوا فيه عمرها ما كانت راهي نقطة ضعف، هي نقطة قوة. هيك اللي حبيت نأكد عليه. كيما وقت علمونا من الصغر الراجل ما يبكيش، الراجل يبكي وتلقاه في مواقف يبكي زادة وتقدره وتشوفه بالعين الكبيرة، على خاطره في التالي راهو إنسان. احنا مكتوب في بطاقة الميلاد ذكر وأنثى، كهو هيك هو الجنس، وكل واحد عنده مسؤوليته، لكن جوانب إنسانية محليها كانت شاركوا فيها، ما هيش فيها راجل ومرأة. أشنوة أنت يلزم تكون عندك صفات وأنا تكون عندي صفات. إذا الشهامة والقوة وكل شيء توجد عند الرجل والمرأة حاجة مزينة، كما توجد عند الرجل كما توجد عند المرأة. اللي يسمعوا فيها توا سيرش كي تدخلوا الكوجينة تعاونوا، ميسيرش كي تدخلوا للدار وتعاونوا، ميسيرش كي تخملوا شوية حتى بعد الحاجة اللي تفسدتوها، راكم تكبروا في عين المرأة. وربي يهنيكم الناس الكل. 56 دقيقة تحية لكم الناس الكل، وشان نهاركم أحلى الأيام.

0: تحية المستمعين يسمعوا فينا توا. سعد قلسي شكرا على كل كلام الحلو. هي والله تصبح منجة ما شاء الله عليها, ديما تكتب لنا كلام يسر مزيين وتحب تشارك زيدا في البرنامج وتحكي زيدا حكايات يسر سمحة. ألفة سياسيس مرحبا بيك, ذي عشقة سياسيس. لطفي غرسلة تحية كبيرة ليك, رغم اللي ما نوجدوش تعليقاتك لكن نعرفوك اللي انت مستمع وفي, تحية كبيرة ليك, ربي يحفظك يفرحك بالأولاد. سمية ساسو صباح النور والسرور مرحبا بيك. وجدي سميوي أهلا وسهلا, أحلام معالج مرحبا, صباح الفل والياسمين. رامو أوليفي اللي هي سعد ترودي من السعودية أهلا وسهلا بيك. لميا عزيز العفيس نورتنا فيها الصبحية وشكرا على كل كلام اللي كتبتو على الانتاجات السمحة. ريم معتر منورة صبحيتنا. سجيعة ربلسي أهلا وسهلا بيك. فرح أهلا وسهلا وشكرا على الكارت بوستال المزيينة. مهر قبيعة شكرا ليك, يقول لي زيدا صباحك جميل انت والعاملين, وتحية المستمعات ومستمعي إذاعة فاقس والعشرة ديما. فتحي بكيري صباح الفل والياسمين مرحبا, حييكم زيدا انتم المستمعين. وفوزي دقاشي مرحبا, صباح الورد هندا مرحبا بيك ونورتي برشا. مسمودي ثوريا, كين مسمودي ثوريا اللي هي ثوريتنا متاع الإذاعة, زيدا نقول لك اسم توحشنا صوتك. وكين مسمودي ثوريا مستمعة نقول لك مرحبا بيك ونورتنا وشكرا على كارت بوستال. سيوار الزواري مرحبا بيك وأهلا وسهلا وشكرا على الكلام الحلو يا سيوار ونورتنا. أمي وريدة تحية لك كبيرة, أنت وسي محمد شقير وربي يحفظكم. دكتورة نورة بوغشة اللهم صلي على النبي عليك وعلى مشاركتك كيف العادة, وتحية كبيرة ليك. شكون سمير مرحبا بك أهلا وسهلا. فاطمة جراتي أهلا وسهلا ونورتنا وتقولي تحية الفريق كامل. فضيلة زيبي مرحبا بك وأهلا وسهلا وتقولي هندوش التحية توصلك من جبنيانة, وصلت التحية. سالم صفصافي صباح الفل والياسمين ويومك سعيد. ديودي دويدي هكا. حاتم مرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على كل كلام اللي قلته السمح المزيان, شكرا على كل تقديرك وديما وفائك. حاتم البدوي والعشرة ديما يقول لي ب روضة دمق مرحبا بيك أهلا وسهلا, تحية الفريق كامل, تحية لك هندودة شكرا. سيوار بعزيز داود مرحبا. نور الدين يحيى صباح الفل والياسمين وشكرا على التحية السمحة. فاطمة جراتي شكرا على كارت بوستال انتي وسيوار زويري. نجاح المنصر أهلا وسهلا. زهية زناد صباح الورد والفل والياسمين. تزيري جورني مانيفيك هندا توجور إليغانت شكرا لك على الكلام المزيين بالفرنسية عصبيحة. هذا الرجل أسعد أهلا وسهلا بيك. وروض حاتم مرة أخرى أهلا وسهلا بيك. وحمادي رويد أهلا وسهلا. علي اسكندراني نورتنا فيها صبحية, شكرا لكل من قاموا معنا في صباح بكري, شكرا لمن استقبل الصباح معنا, نهاركم أحلى ليام. مش نقولكم بعد شوية إن شاء الله باش نقدم لكم فكرة عن حالة الطقس لهذا اليوم, بحيث خليوا غنيتنا بعد نستقبلكم بها بعد الأخبار. نحب نحيي كل المستمعين لكلنا قعدنا في فكرة زعمة باش يكون الطقس سخون في الفترة هذه. نهار الجمعة الفايتة أنا مع زملائنا في الميتيو يقولوا لي لا الطقس باش يكون مزيان, صحيح أمس خانة مستحملناهاش لكن ديما الحمد لله درجات الحرارة أبرك, كل ما عطانا ربي الحمد لله خير ونعمة. أما اللي يعطينا البشر هذيك اللي فيه نقاش قصن ضو حاجة كيف هكا إن شاء الله ما عادش ترجع. أما اللي جابوا ربي بتبيعة باش نتقابلوه وربي يلطف بينا. بعد شوية باش تكون معاكم فريق الأخبار نزهة الويتي باش تصبح عليكم مرحبا بيها ونورتنا. بعد شوية نرجع لكم.
1: السابعة صباحا إذاعة صفاقس الأخبار.

0: صباحكم سعيد. اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وانفراج في الوضع الجوي بداية من الغد. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس لمتابعة الوضع البيئي بالجهة. بلدية الشيحية تدعو أصحاب الأراضي البيضاء التي تسيجها لتفادي الخطايا في صورة عدم الامتثال. ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس. في العالم زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريشتر يضرب فجر اليوم شمال شرق شرم الشيخ بمصر دون الإعلان عن ضحايا أو أضرار. واليوم مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن مذيق هرمز. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: أسبح.
1: الناس الكل مفكروا في حالة الطقس زعما كيفاش باش تكون. فريد عبد الجويد زميلنا في الصندار يتبع توا في الميتيو تقول لنا على حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون بأكثر تفاصيل. أكيد الناس الكل تستناو باش تاخذوا فكرة. أمس طقس سخون صحيح، اليوم بوادر بصراحة طقس سخون لأنه الصباح اللي قام بكري اليوم راهي النسمة واقفة، والبارح حاطين كليماتيزور ولا مش حاطين كليماتيزور، الناس كل اللي يقوم يقولك راني قمت مخذول وقمت عارق، يعني خايفين شوية انه درجة الحرارة تكون مرتفعة اليوم. ان شاء الله يا ربي لا، ان شاء الله ما ترجعش ليامات اللي تعديت وصار لها اسبوع ولا اثنين، وان شاء الله يا ربي يكون الطقس مزيان. خلينا هكا نهديه شوية لانه الناس كل ولت على عصابها، الناس كل مش قادرة حتى تتكلم كلمتين مع بعضها، كيما النار في ساعة تقدح اللي تكلموا كلمتين تلقاها على عصابه. محتاجين هكا شوية ريلاكساسيون، شوية راحة، شوية هدي، شوية واحد يحس بروحه راهو عايش الدنيا ويطعم في لحية هذه. نعرف اللي يسمعوا فيها توا يقول لي بمشاغل الدنيا مش قادر نطعم، ربي خلينا نعيش اللحظة توا، ربي إن شاء الله يجيب لنا ما هو أحسن فكروا فيه ما هو أحسن، لأنه نرجع ديما للرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول، راني نذكركم ونذكر روحي، راهو تأكدوا من هذه. كنا عندنا لحظات ضعف، كنا لحظات قلق، كنا ساعاتها كنبديو على عصابنا، أما ديما نرجع في الأخير ونقول نذكر باهي. أنا توقع نسمع فيه زميلي التقنية راهو إيش كان يقول لي. تفضل سي أمير. أنيس الساتوري ميتيو به حاضر. أنيس الساتوري ميتيو، خليني نكمل كنا الجملة. نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم شنو يقول، تفائلوا خيرا تجدوه، وهذه اللي باش نعملوا به إن شاء الله ديما.
2: ميتيو
1: الميتيو حالة الطقس لهذا اليوم، ما حنيش باش نتكهنوا باش نتوقعوا ان شاء الله يا ربي يكون التوقعات صحيحة. مع أنيس ساتوري، مرحبا بك أنيس، معك هندا. مرحبا،
3: صباح الفل مدام هندا، تحية ليك ولو في إذاعة صفاقس.
1: أهلا وسهلا ونورتنا فيها الصبحية، يعيشك أنيس. طقسنا اليوم كيفاش باش يكون، هيت نعطيك فكرة على صفاقس كيفاش. احنا نقولوا غطرة، ريت ذيك تلقى نفس مقطوع ما تلقاش نفس تلمو فما سخانة. الصباح نفس الشيء، نستنيه في البرود ما فماش برود، ذيك علاش نقول لك انقذنا، قول لنا حاجة تفرح اليوم هالصباح.
3: في الحقيقة يتواصل العنصر الأبرز، يعني درجة حرارة مرتفعة نسبيا، يعني فما فارق تقريب 4-5 درجة مقارنة بالمعدلات العادية. هو الاحساس اللي تحس فيه ذكر او احساس رطوبه اكثر منه حراره. ان شاء الله ربي يرحمنا. درجه الحراره القصوى باش تكون بين 37 و40 درجه في المناطق الساحليه، والمرتفعات باش تكون بين 41 و44 درجه ببقيه الجهات مع ظهور الشهيلي. في معدى ذلك الطقس باش يكون صافي الى قليل السحب في اغلب الجهات، ننتظر أنه سحب تتكاثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة قفصة، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم باش تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عموما باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح تدريجيا متموج بخليج الحمامات في فترات ما بعد الظهر. يوم الغد تتواصل درجة الحرارة في ارتفاع طفيف، القصوى باش تكون بين 37 و41 درجة في المناطق الساحلية، وفي المرتفعات تكون بين 42 و45 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشيلي.
1: شو معنى 47 درجة؟ سمحني أنيس، معنى 47 راهو في الظل، نزيدهم الخمسة كيف العادة
3: في الظل بطبيعة الحالة.
1: يا تبارك الله، ربي يرحمنا.
3: يتواصل الوضع الجوي زاد يوم الغد ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. سحب قليلة في بقية الجهات، الطيارات تتواصل في عمومها جنوبية، البحر يكون قليل الاضطراب ويصبح متموج في السواحل الشرقية بعد الظهر. بداية الانخفاض إن شاء الله في درجات الحرارة يبدأ يوم الأربعاء، يعني في مناطق الشمال والوسط حتى الجهات الساحلية للجنوب. الجنوب الغربي تتواصل درجات الحرارة مرتفعة يوم الأربعاء، تشملهم إن شاء الله أهالينا في الجنوب. الانخفاض هذا يعني يوم الخميس إن شاء الله يوم الأربعاء ترجع معناها تنخفض.
1: شو ترجع تنخفض درجة درجتين ونرجعوا للعادي كما كل عام ولا
3: نرجعوا للعادي إن شاء الله بداية من يوم الخميس معناها نحكيوا للمعادلات نرجع إن شاء الله نهار الخميس.
1: إنيس بالنسبة لصفاقس اليوم قديش؟
3: درجة الحرارة القصوى في صفاقس اليوم إن شاء الله بسكون في حدود 35-36 درجة.
1: 36 درجة معناها تزيدوهم تلقوا روحكم في 51 فرح قلبك على الصبيح جيتهم هنا الصبيح ونقول لهم بشير صبيح إن شاء الله نسمع الأخبار السمحة. هذه هي حاجة أطول منها هذه من عند رب العالمين. شكرا لك يا ساتوري نورتنا برشا عشان نهارك أسعد أيام. شكرا بسلامة. 47 درجة صراحة أنا توقيت روحي نفس تقطع وأنا تحت الكليماتيزور خلي الواحد يخرج برا مجرد أني سمعت الرقم كها. ربي يلطف بينا الناس الكل صبيح اللطف إن شاء الله وصبح الرحمة. 7:15 دقيقة هندلة سود معاكم حتى لتسعة متاع الصباح نورتونا.

بعد شوية صدر أخيرا انشلب شو سمعوه مع بعضنا. فما صدر أخيرا اليوم شو فما راحة بس بي أنا شنو مش نقولكم في كل الأحوال مش اسمعوا من عنا احنا المعلومة. تحبوا حتى صدر أخيرا تنعطيكم شنو الانتاجية الثقافية ليميت هذوما. خلنا نمشي قبل بكم بصراحة التصويرة ياسر مهمة. صورة بشعة برشا على الأخر مش حلوة. صوروها برشا أصدقاء وخليوها هكا معناتها الليماج هذه الدور وبرتجيوها. هي ريتو هذوك اللي عاملينهم بالحديد هذوك اللي بوبيل الحديد كبار في شكل سنادق وين تلقاهم؟ تلقاهم على الكورنيش، تلقاهم مثلا موجودين في الشفار. هنا بصراحة الزبلة في عرفت تحط فيهم حاطينها وراهم. شوف احنا معناتها قريب شو يقول لك الاتجاه هنا ضع الزبالة هنا معناتها ما كثرش من هكا. يا ولدي فهموا حاجة بركة، راهي النظافة عنوين حذرة، النظافة عنوين عقلية، عقليتك نظيفة راهي حتى انت تخاف على انك ما تزبلش الدنيا وما تفسدهاش. العبيد اللي تجيل الكورنيش واللي تاكل القلوب وتتوح زيد اللوطة راهو شيء حزن، تشوف كل شيء ملوح وما تنجم تعمل حتى شيء. ديما نقترحوا على حملات توعويه ولا بلايك تتعلق على النظافه، والمشكله ما ثميش حاويات للنظافه في بعض المناطق. لكن هنا ليه مشكله حملات توعويه بصراحه بالتجربه واللي نقولوه يوميا، ليه مشكله بلايك؟ مشكله شنو اللي في دماغك؟ في دماغك اللي البرا رزق البليك، هذه مشكلتك. ولدي الرزق البراني راهو رزقنا الناس الكل، رانا نحنا اللي ندفع عليه الضرائب، راهي الفلوس اللي تمشي مثلا باش تطور البلاد تولي تمشي للزبله. انتم يعجبكم انه واحد نلوجوا على اننا نتنفسوا شويه اكسجين؟ ليزي صفاقس ماهيش مشجره وما فيهاش خضيرار وما عندك وين تتفرهد، وليزي احنا نزيدوا الزبله. يعني ريحه الزبله اللي هي موجوده كما توا بصراحه نحب نقدم تحيه كبيره برشا لعمال النظافه، لعمال النظافه، لانه نشوف المجهود الكبير. راهو تعرفوا انتم مره انا على الكورنيش يقولوا لي راهو ما صعبش من انك تنظف القلوب الموجود واللي خليوها هالسهاره ما يتنحاش ملوطا، يعني صعوبه على الاخر. ليتو الساشي انتم اللي جبتوا فيه القلوب خليوا فيه الزبله، اسهل منه ما ثمش. والله ساعات نحس روحي مبرح الناس الكل ولا من مجيب. يكلي يقول لك وذن طين وذن عجين، هذا هو اللي صاير وهذا اللي قاعدين نسمعوا به وهذا اللي قاعدين نشوفوا به. نحب تحية كبيرة برشا للي يحبوا يحقوا صفاقس المزينة وحلمتهم ديما كبشين فيها انه صفاقس باش تكون احلى ان شاء الله.

آخر الإصدارات وعدكم بيهم لذي بشمشيو لي رواية نفسية اجتماعية دور حول اكتشاف أسرار عائلية تغير حياة البطل اسمها 14 شارع الزهور. الرواية هذه لمحمد كمال حسن هو روائي وكاتب وسيناريو مصري. صدرت الرواية عن دار الشروق عام 2026. أنا باش نقول لكم راو فما مجموعة أخرى لرضا الطويل مثلا انحنى دون أثر يذكر لأحمد عبد اللطيف ومن أجمل ما تقرأه لأنه قريتها وفي مدينة الذباب محمد ربيع ريتو ماهيش مش مدينة الذباب مدينة الذباب ورواية التيه لي علي بدر هذوما من أجمل ما تجمو تقرأه لكن أنا ننصحكم بدون أثر يذكر لأحمد عبد اللطيف و14 شارع الزهور اللي هي تمشي لمنحة نفساني ومن الروايات السمحة برشا. اللي مش قادر يشري بفلوسه ويحس روحه اللي هو يسر عليه لأنه بصراحة الكتاب ولا يكلف PDF وتجمو تقرأه تعموا شوية عوينيتكم أما ميسيرش اعتبروا روحكم تفرجوا على مسلسل كما تعودتوا بالمسلسلات التركية والمكسيكية. بعد شوية نشرة الأخبار مع فريق الأخبار وأسرة الأخبار إن شاء الله. حاب نقدم تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا هندا معكم حتى لتسعة متاع صباح وتنوروني الناس الكل. بالنسبة للطقس اللي حاب يتذكر حالة الطقس لهذا اليوم يعني ما نحبش نعاود نذكرهم صراحة أنا وليت نقول يا ربي علينا احنا بعد شوية كيفاش نخرجوا. ربي مع العمال اللي هما في الحذائر يا ربي قويكم ربي معاكم. 47 درجة زيدوها الخمسة 52 درجة اليوم ربي يلطف بينا وان شاء الله يا ربي تنزل علينا بردا وسلاما. مش نخلي توا نزهة وفاطمة زلوزي نرجع لكم بعد.

صباحكم سعيد. اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وانفراج في الوضع الجوي بداية من الغد. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس لمتابعة الوضع البيئي بالجهة. بلدية الشيحية تدعو أصحاب الأراضي البيضاء إلى تسييجها لتفادي الخطايا في صورة عدم الامتثال. ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض

0: الرياح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. وفق تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح للأخبار، التي أضافت أنه سيسجل بداية من يوم الغد انخفاض في درجات الحرارة يتواصل إلى نهاية الأسبوع.
1: بالنسبة للطقس اليوم تواصل الحرارة في ارتفاعها الطفيف، بالنسبة للصيف في حدود نفس المعدلات بين 36 و 37 درجة. نهار الثلاثاء كذلك تبدأ تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، نهار الأربعاء كذلك وحتى نهاية الأسبوع تنخفض تدريجيا. سحب قليلة زادة في أغلب المناطق، تتكاثف في المناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال مع ظهور بعض الخلايا الرعدية. الريح تتحول القطاع الجنوبي تكون ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. ذلك عش البحر يكون قليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات. نهار الثلاثاء زادت تتواصل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ونسجل إن شاء الله نهار الأربعاء انخفاض طفيف، يبدأ انخفاض تدريجي حتى يكشف نهاية الأسبوع.
2: تربويا، تتواصل إلى حدود منتصف نهار اليوم عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الجارية.
0: وفي شأن جامعي، ينطلق في حدود 9 من صباح اليوم التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025، والتي تم الإعلان عن نتائجها في ماي الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا عبر المنصة الرقمية specialty.msante.tn.
2: وزارة الصحة دعت جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات التي ستجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس القادم على الساعة 8 صباحا وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
0: المنظمة التونسية للأطباء الشبان استنكرت قرار وزارة الصحة تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، واعتبرت القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري.
2: في شأن استهلاكي، وتزامنا مع موجة الحر القياسية التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة وما رافقها من انقطاعات متكررة للكهرباء والماء، اشتكى عدد من المواطنين من نقص المياه المعدنية المعلبة وفقدان بعض الأنواع منها.
3: واش كنت وفر جملة مش موجود لأنواع الكل، حتى اللي ما كانش يشري ولا يشري.
4: والله أزمة على الكل، معناتها كي حرارة معناتها تشتغل. إن شاء الله الواحد يجي يلقى الماء وما يصبرش النهار يولي لوج برشا الماء.
5: توصل حتى في الشواء ما فماش، أوبليجي باش تاخذ نوع معين. في الماء أنواع متعددة، مع السخانة تكثر الكونسومسيون.
6: الماء المعدني ما نلقاش حاجتي به، نضطر ناخذ أي دواء.
7: الماء مفقود في الصفاقس ما فماش، ماء تاع الشرب مفقود بصفة كبيرة، والأنواع كل كنت تحب عليها أنت. كلنا هذا مربوط بالانقطاع. تعزد المياه والناس تستعمل المياه بزيد، تخزن بزيد الماء.
0: رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح أكد في تصريحه للأخبار تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، ورجح إمكانية استعادة نسق الإنتاج والتخزين والعرض والطلب للمياه المعلبة خلال يومين أو ثلاثة أيام، خصوصا بعد استكمال بعض وحدات الإنتاج الصغرى عمليات صيانة آلتها. ودعا مزاح المواطنين إلى عدم اللهفة.
8: تعدينا فترة صعيبة شوية خاطر ارتفاع الحرارة تسبب في استهلاك كبير فيها، دونك المنظومة متاع التزويد وقفت فيها شوية اختلاف، خاطر زادة ثم وحدات انتاج وقفت على الانتاج خاطر انقطاع التيار الكهربائي. ما توا ابتداء من الأسبوع هذا رجعت الوحدات الكل تنتج بصفة مسترسلة، وقاعدين نزودوا السوق بصفة عادية، إن شاء الله في غضون بعض أيام ترجع التزويد عادي. ماذا بينا زاد المستهلكين ياخذوا على قد حاجياتهم، ما تقعش هكذا اللهفة، الواحد يخمم في غيره باش ما ياخذش أكثر من حاجياته اليومية. كان تتعدى الأمور بصفة عادية ويرجعوا الوحدات يخدموا، ما يقعش انقطاع في التيار الكهربائي، ماذا ماش داعي باش ما نخافوا على تزويد السوق من المياه المعدنية.
2: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة

0: غير معلنة إلى مدينة رادس تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. جهويا أيضا وفي شأن البلدي، دعت بلدية الشيحية كافة أصحاب الأراضي البيضاء أو المتصرفين فيها داخل التجمعات السكنية والتي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدر لانتشار الروائح الكريهة والأوساخ إلى التنظيف الفوري لأراضيهم وتسييجها في أقرب الأجل.
1: البلدية ذكرت بأن عدم تنظيف الأراضي البيضاء يعرض مالكها أو المتصرف فيها للعقوبات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
0: في المجال الطاقي، اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات.
1: المرصد اعتبر أن السياسة العمومية خلال السنوات الأخيرة أعطت الأولوية للاستثمارات الخاصة والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مقابل تراجع الاستثمار العمومي في وسائل الإنتاج، وهو ما انعكس على قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستجابة للطلب المتزايد وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء. وخلص التقرير إلى أن موجة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال هذه الصائفة لم تكن نتيجة لارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة فحسب، بل كشفت أيضا تداعيات تراجع الاستثمار العمومي في إنتاج الكهرباء على أمن التزود بالطاقة.
0: وفي سياق متصل بشأن المناخي، سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال هذه الصائفة درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج قابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحرية.
1: موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي.
0: في أخبار العالم، ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريشتر مصر فجر اليوم وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ، وقد شعر سكان القاهرة الكبرى بالزلزال.
1: الهلال الأحمر المصري أكد أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، وحث السكان على تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات. وقبل ثوان قليلة من حدوث الزلزال استقبل عدد من المصريين تحذيرا صادرا من هواتفهم العاملة بنظام الأندرويد يخبرهم باقتراب هزة أرضية ويدعوهم إلى اتخاذ إجراءات الحماية.
0: في أول تعليق رسمي للرباط على أحداث مدينة سبتة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
1: وفي الجزائر، قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس أن التحقيقات الأولية في حادث انقلاب الحافلة الذي خلف 28 قتيلا و36 جريحا كشفت أن السائق كان تحت تأثير مواد مخدرة أثناء وقوع الحادث، كما أن الحافلة كانت لحظة الحادث تمر بسرعة تفوق 120 كيلومتر في الساعة في منحدر، رغم وجود إشارة تحديد السرعة بستين كيلومتر في الساعة.
0: وفي مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ مساء اليوم مفاوضات جديدة مع الإيرانيين بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.
1: كشفت القناة الرابعة عشر العبرية أن حكومة الاحتلال الصهيوني صادقت على سلسلة عملية هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة بزعم تأمين المستوطنات.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وانفراج في الوضع الجوي بداية من الغد. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس لمتابعة الوضع البيئي بالجهة. بلدية الشيحية تدعو أصحاب الأراضي البيضاء إلى تسييجها لتفادي الخطايا في صورة عدم الامتثال. ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس وفي العالم. زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريشتر يضرب فجر اليوم مصر. واليوم مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشأة بصباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس. أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. الكلمة الآن لخالد بوشيبة والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة
5: ثنية زينة ثنية زينة ثنية زينة ثنية زينة.
6: السياقة تتأثر بالعوامل المناخية والتقلبات الجوية كما الأمطار والذباب والرياح القوية. هذاك علاش يلزمنا ناخذ جملة من الاحتياطات اللازمة قبل ما نسوق السيارة، منها نتفقد ضغط العجلات، الإنارة، مساحات البلور قبل استعمالها، احترام إشارات المرور وتوجيهات أعوان الأمن، التعديل في السرعة واحترام مسافة الأمان، عدم المجازفة، التركيز التام وتجنب كل ما من شأنه باش يصرف الانتباه على الطريق وخصوصا استعمال الهاتف الجوال، الانتباه بصفة خاصة المترجلين وسائقي الدراجات العادية والنارية، وآخر حاجة ننصح الأولياء خاصة بمرافقة أبنائهم في تنقلاتهم المدرسية.
7: سبور نيوز 44 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا. صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث طبعا انطلاق بطولة هذا الموسم الرياضي في كرة القدم يوم 22 أوت القادم، وطبعا جدال كبير في الساحات الفارطة بين الرابطة الوطنية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم راسل أندية الرابطة المحترفة الأولى في خصوص الخطأ اللي حصل خلال سحب رزنامة بطولة الموسم القادم، وطالبت الرابطة الأندية مدها كتابيا بملاحظات في خصوص الرزنامة اللي تم سحبها يوم 29 جويلية والمؤاخذات المتعلقة بعملية السحب إن وجدت بحسب الناطق الرسمي رابطة حافظ بن أحمد. من جهة أخرى طالبت الجامعة التونسية لكرة القدم مسؤولية الرابطة بتقديم توضيحات حول الخطأ اللي طرأ خلال سحب قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى وبإعادة سحبها تجنبا لكل من سينجر عن انطلاق المنافسات دون تجاوز الإشكال اللي حصل أثناء سحب الرزنامة الأسبوع الماضي. ولو أنه حافظ بن أحمد الناطق الرسمي باسم مكتب الرابطة أكد أنه سيتم الإعلان عن القرار الرسمي والنهائي في غضون 48 ساعة القادمة، موضوع للمتابعة. إلى حدث لا يقل أهمية، ألعاب المتوسطية والمنتخب الأولمبي بقيادة الناخب الوطني أنيس بوجلبان وإعلان عن قائمة اللاعبين باش تخوض تربص تحضيري استعدادا لدورة الألعاب المتوسطية تنطلق يوم 23 أوت وتواصل إلى 3 سبتمبر. القائمة ضمت في حراسة المرمى معتزل حنزولي، ريان بسباس في الدفاع، محمد من علال علي الدين دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، جديدي فيليب لانكوتا، وفي وسط الميدان الياس الضاوي، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، ريان شعبان، هيثم ضو، وقاسم كريم. في الهجوم أمان الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. للأجواء الأفريقية، ومثلي كرة القدم التونسية نتحدث عن نادي الأفريقية الترجي الأرضي التونسي في رابط الأبطال، ونادي الصفاقسي والترجي الجرجسي في كأس الكونفدرالية. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن يوم أمس أن انطلاق طريقة المنافسة على المجد القاري للأندية باش يكون يوم الخميس المقبل بإجراء قرعتي الدور التمهيدي لمسابقتي رابط الأبطال الأفريقية وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف العاصمة المصرية القاهرة. الاتحاد الأفريقي أشار على موقع رسمي لأنه أندية من مختلف أنحاء القارة باش تتعرف على منافسيها مع انطلاق مشوارها نحو حجز مكان في دوري المجموعات لأبرز بطولتين قاريتين على مستوى الأندية في إفريقيا. بلغة الأرقام تقريبا جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار بالنسبة لرابط الأبطال الأفريقية و4 ملايين دولار أمريكي بالنسبة لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وتوقيت القرعة باش يكون على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت القاهرة، منتصف النهار بتوقيت تونس، وثم قرعة رابط الأبطال الأفريقية على الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس. ونذكر أن ميلودي سانداون جنوب أفريقي كان فاز بلقب رابط الأبطال الأفريقية، فيما توج نادي اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي. إلى آخر أخبار الأندية التونسية، تقدم نادي بسخت داير حاضر كما ينبغي للموسم القادم. ظهير الأيسر السنغالي أمادو با طبعا يوقع عقد لمدة 3 سنوات مع التقدم، ويكون ثالث لاعب أجنبي في الفريق. لحد الآن 7 تعاقدات في الميركاتو الصيفي بالنسبة للتقدم. الأمور ما هيش ولا بد بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، فريق مهدد بالنزول إلى قسم الهوات في حال لم يتحصل على ترخيص البطولة، إذا ما أكدوا رئيس الهيئة التسييرية للإتوال كريم العكروت في تصريح طبعا، وأكد أن النجم ما يزال مهدد بعدد مشاركة في البطولة، بل أنه مهدد بالنزول إلى قسم الهوات باعتبار فريق لم يكمل بعد غلق ملفاته المستعجلة، وأن الفريق عليه أن يوفر مبلغ 1,800,000 دينار في ظرف 8 أيام. رغم هذا نجم الساحلي تعاقد يوم أمس مع متوسط الميدان النيجيري أمبروس أوشيكبو 23 سنة في صفقة انتقال حر. أوشيكبو يلعب مع الترجي الجرجسي الموسم الفارق 15 مباراة، سجل هدف وقدم تمريرة وخاض تجربة قصيرة في الدوري القطري مع نادي الخور. الافريقي ونادي الافريقي فاز يوم امس على نادي البنزرتي في مباراه وديه جمعته بمركب عين الدراهم بهدفين لصفر. سجل ثنائيه نادي الافريقي كل من محمد الصادق قديده في الدقيقه 6 وغيث اللازعلون في الدقيقه 62. ايضا في النجم هذه بالمتلوي اعلن عن التعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي 32 سنه قادم من نادي النجوم السعودي. التومي تقام استزاء العديد من الفرق على غرار طبعا قوف القفص استحال الصفاقسي مستقبل المرسى وتجارب عديده في دوري الدرجه الثانيه السعوديه مع فرق الروضه الانوار والنجوم. إلى الهوند كرة اليد، وطبعا الهيئة المديرة نادي ساكت الزيت تعلم أن قررت عقد جلسة عامة انتخابية الموسم الرياضي 2026-2027 يوم الاثنين 17 أوت على الساعة 6 مساء بمقر الكائن بشارع المجسلين دار الجمعيات طبعا بصفاقس. نختم أخبار الرياضة بالظاهرة، وطبعا فوزينيا لعب منتخب رأس الأخضر رسميا طبعا ينضم إلى الفريق وإلى تشيلي فريق كولو بعد ما كان ربما قاب قوسين أو أدنى مع فريق نهضة بركان المغربي في الساعات الفارطة، ولكن كفة النادي تشيلي كانت أكثر ورجحت الكفة الفريق فريق كولو وطبعا ينضم إلى هذا الفريق في أكثر صفقات الميركاتو تقلبا بالنسبة لهذه الفترة. أكيد النصف نهاية أخبار الرياضة، تحية كبيرة للجاموسي على مستوى التأمين الفني، طارق بكور على مستوى الديجيتال، هند الأسود ترجع تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر، تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جزيرة الكنائس موطن طبيعي للطيور البحرية. تعيش في جزيرة الكنائس التي تبعد حوالي 35 كيلومتر عن مدينة المحرس أنواع عديدة من الطيور البحرية المقيمة والمهاجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي يعتبر الخرخبيل موطنها الطبيعي، حيث تقتات وتتكاثر وتساهم في المحافظة على التوازن البيئي. منطقة خليج جابس التي يقع فيها أرخبيل الكنائس أغنى منطقة في البحر المتوسط بالأسماك، ويطلق عليها الخبراء تسمية محضنة المتوسط، حيث تتكاثر فيها هذه الأحياء المائية بأعداد كبيرة، وتساعد على ذلك عوامل عديدة مثل درجتي الحرارة، الملوحة، وكمية الأكسجين، وكثرة الأعشاب البحرية والعمق المناسب. ومن أهم الأحياء المائية التي تستوطن محيط أرخبيل الكنائس الجمبري، بالإضافة إلى سمك التريليا، كما توجد بشواطئ الأرخبيل كميات هامة من المحار من مختلف الأنواع والأحجام يقبل عليها التونسيون كمسائل المتوسطين في أطباقهم الغذائية البحرية. ومن أهم ما تمتاز به جزر الكنائس وقوعها تحت تأثير قنوات المد والجزر، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين مساحات واسعة من الطمي الطيني، كما تتكون بشكل رئيسي من الصخور الرملية الكلسية.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
1: كليماتيزور باير.
2: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
3: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

اهلا وسهلا بكم الناس اللي كل 8 و4 دقائق اكيد اللي يسمع فيها توا يقولوا لي اخي انت ناويه تفرحنا برشا اليوم بحاله الطقس. اي ميسي باش نذكر الناس اللي ما سمعتش اليوم درجه الحراره بصفاقش باش تكون 47 درجه تحت الظل. معناتها ردوا بالكم على بعضكم, ردوا بالكم ما تخرجوش, خاصه بالنسبه للناس الكبار في العمر راهي 47 تولي 52 درجه في الشمس. بالنسبه للشابو البسوم في كل الاوقات ميسيرش, مش لازم علينا لي شابو نتاع تفزايك, فماك الشابو العزف نتاع قبل نرجعوا لهم هو, وتشجيعا للصناعات التقليديه وتشجيعا زيدا انه نحافظوا على وجوهنا لانه راهو ياخذ ضربه شمس سنه راهي قويه على الاخر, ويا ما ناس مشيو للاطباء الجلديه في الفتره هذيه. بالنسبه اللي باش يعوم في البحر راهو ديما زيدا درجه الحراره راهي اللي تهبط على البحر راهي ترجع بقوه على الوجه اكثر واكثر, معناتها ديما الكروم موجود على وجوهكم وقبل نص ساعه. اذا ما ظهر لي يقول لكم عليهم الاطباء كل مره هنا نحاول ديما نذكركم ما تنسوش زيدا ملاحظه اخرى بالنسبه لشرب الماء. الناس الكل نعرفوا اللي احنا ننسيو شرب الماء, حاولوا نشربوا اكثر من 2 لتر 2.5 لتر 3 لتر راهو حاجه مهمه. ما تنسوش زيدا اللي كبار في العمر موجودين في الدار راهم حاسه العطش كي يكبروا تولي ما عادش موجوده عندهم, اذيك علاش ما يحسوش بالعطش ما يقولكش اعطيني ماء. يعني حاولوا تتذكروا في كل ساعه حتى بكيس ماء, هذه حاجة مهمة على الاخر. حاجات تتبدل في بدن الانسان, هرمونات تتبدل, هذيك علاش راهو فما حاجات ما نحسوش بيهم واحنا كبار في العمر. ويعطيكم صحة الناس الكل اللي اخترتوا انكم تبقاو معانا اليوم ميسيرش, كملوا نهاركم تحت الكليماتيزور اذا انتم مرتاحين وماكمش تخدموا اللي باش يمشي يخدم بطبيعة طريقة سليمة ماهوش باش تتقلقوا في ثنية, مش حاجة كبيرة, دبوس ماء معاكم وان شاء الله توصلوا بخير وسلامة. للناس اللي تحب ديما تبع جديد نقول لكم برشا مواقع تجمو تاخذوا منها جديد, خاصة بالنسبة للتغذية الموقع اتحاد جيم العرب هو من المواقع اللي هي مصرح بها رسميا واللي ديما يحينوا في المعلومات. تو تلقاو اخر دراسة موجودة, تلقاو شنو صاير بالنسبة للدراسات هذية, بالنسبة للانسان, بالنسبة لجيناتك, بالنسبة للحاجات اللي انت تحتاجهم. والحاجة المزينة في اتحاد جيم العرب الموقع هذية انه تلقاه مواكب الدراسات الجديدة كل الفصول في كل أيام تلقاو كان جديد ويمشيوا على مقياس عالمي, حاجة مهمة على الأخر خاصة بالنسبة للناس اللي تعمل في رجيم, تعمل في صيام متقطع مش عارفة شو تنقص وشو تزيد. ديما نذكروا راهو الصيام المتقطع ياسر مزيان صحيح ويعملوا بيه, وخاصة اللي يوصل ما بين 14 و16 ساعة ينحي برشا كيلوات. أما ما تنسيوش تاخذوا البروتين برشا اللي تلقاوه في الدجاج, تلقاوه في الحوت, تلقاوه في برشا خضروات, وتلقاوه زيد حتى في الغلة. البروتين هذا مهم برشا, علاش خلينا نكون واضحين, على خاطر تجم انت تقول نحيت 7 كيلو وتبدا فرحان ويا محليك, تلقى السبعة كيلو هذيك ما تنحاوش كان مشحم, تنحاو زيده من الميسكل, والميسكل راهو صعيب انه يبدا الانسان يرجعها من اول وجديد. ميسالش ديما ديما عينكم ميزينكم, ميسالش ترجعوا للأطباء التغذية ولا تشوفوا انتوما اخر الفيديوهات الحديثة عالميا باش تعرفوا كيفاش تعيشوا. 8 و8 دقائق احلى اغانينا على مواجهة ذات سفاقس, ونرجع لكم بعد شوية مع الضيف الاول.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين. هندا معاكم حتى لتسعة متاع صباح، واكيد اليوم باش نحكي ومع خبيرنا، خلينا نقول استاذ وخبير وصاحب فكرة المدرسة السعيدة. اليوم كي نقرأ نقول طارق القلعي نقول مرجعية كبيرة. مرحبا بك طارق، اهلا وسهلا ونهارك زين طارق.
1: اهلا وسهلا استاذه هند واستاذ المستمعين والمتابعين الكل، عايش
0: برضه على طارق. احنا عاده نحكيه على الحلمه اللي ما تكملش، والحلمه اللي ساعات تبدا صغيره وتكبر بينا ونبداو نخططوا لها ونقولوا هذا مشروع المستقبل، وفما ناس تنسى احلامها وراها والواقع هو اللي يطحنها لانه تلقى فما ظروف اقوى منها. هذه نشوفوهم في صغارنا اللي قبل نقول الحلمة عندهم موجودة ويسلموا فيها لأنهم زادة يتبقوا أحلام غيرهم اللي هما نسيوهم، ويمكن اللحية ظلمتهم ما عطتهمش فرصة باش إنه يعيشوا الأحلام هذوما. نحكي على الأولياء اللي عادة مثلا ما يطلعش أستاذ يقول لا أنا ولدي لازم يكون أستاذ، نهار آخر ولده ما عندوش ميول مثلا يحب يكون رسام، لا يلزم يكون في سلك التعليم ويكمل المشوار. هنا الحلمة تتقص، وهنا الحلمة ساعات الإنسان يلقى روحه بعد عمر يكمل فيها، بعد ما قرر خرج ريتريت يقول لك انا باش نعيش توا حلمتي. وهذوما الناس اللي نقول انا ما شاء الله عندهم نفس قوي ويحبوا يغيروا من حياتهم، وفما ناس يستسلموا للواقع ويعيش كيما موجود لكن ديما في قلبه غصه لانه لا اقتنص فرصه ولا عاش حلمه. الناس هذوما شنو نقولوا له؟
1: والله الحقيقة أستاذ هند ما تقولين يعني اللي قاعد تقولي فيه هو توصيف للواقع اللي قاعدين نعيش فيه الكل. باش نسأل سؤال بسيط وما نحبش الإجابة نتاعه، أنه نحن كل واحد يعني ميزنا الله والطبيعة والخالق ببصمته، هذه البصمة الظاهرة لنا يعني اللي في اليدين مثلا، عندنا بصمة كل واحد وبصمته، يعني كل واحد وشخصيته، أيضا كل واحد وحلمته. يعني هل ترى هل أني أن نجم نكون في مكان واحد في وقت في مكانين في وقت واحد؟
0: أكيد لا.
1: نجم أنا نجم نكون توا في تونس ولا في الكاف في نفس الوقت، نجم نكون في صفاقس وطرابلس في نفس الوقت، لا، يا أما نكون في طرابلس يا أما نكون في صفاقس يا أما نكون في الكاف يا أما نكون في تونس. كذلك الإنسان يعني كبرتها فكرة شوي، أنه بشتاء أنا كشخص عندي حلم كفرد أو كأم أو كأخ أو كذا، الحلم نتاعي حققتها وحدي، علاش نحب ما حققتهاش؟ علاش نحب ولدي حققها؟ لا، ولدي عنده زمن آخر وعالم آخر وطريقة أخرى ما نعرفهاش أنا، وحلمته تختلف على حلمتي.
0: ذكرتني بربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم.
1: نعم،
0: لسيدنا علي ابن أبي طالب.
1: نعم، وهناك أيضا فما مقولة تنسب إلى الإمام علي أيضا رضي الله عنه، يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكونه. نحكي هنا على الحلمة وحينها من الفرصة. الحلمة اللي عندك انت نجم تجيك فرصة تحققها تو،
0: وإذا ضيعتها ما عاش ترجع الفرصة مرة أخرى.
1: تماما يعني
0: لا، فما نقطة زيادة مهمة جدا كانت فعله شوية طارق، اغتنام الفرص. ساعات رو فما ناس تحضر روحها للفرص، مثلا تقول لك انا نتعلم اللغه الانجليزيه، نتعلم الفرنسيه، نتعلم لغات لاني نهار اخر يجم تجي فرصه ومطلوب مني ان المهارات هذيك تكون عندي متوفره، خليني نكون حاضر.
1: نعم، هذه ايش يسموها؟ هذه يسموها الاخذ بالاسباب. هذا هذه الاخذ بالاسباب، الاخذ بالادوات اللي باش تحقق بها الحلم. الحلمه ما تحققش وحدها، ما تجيش انا راقد قاعد في داري انا باش نحقق حلم تراه، يستحيل. يعني الحلمه هي بالسعي، هي أني نسعى. ديما نقول ما نعرفش، أنا في تدوين السابق قلت أنا لا أفسر الحلم بل أحققه، هو نسعى باش نحقوه الحلم، ما نفسروش. إذا كان باش نبقى نفسر فيه هو يقصد كذا ويقصد ما يقصد شيء. الحلم يقول لك كن هناك، أنت النسخة الأخرى، أنت الآن يا الآن الآخر اللي ساكن فيه، راك ماكش عايش الحقيقة متاعك، ها كيفاش باش تعيشها؟ أنت الحلم متاعك هي أملك الذي يجب أن تحققه. على خاطر شنو؟ على خاطر الأمل والحلم مثلا وقت نقول الأمل هو طريق لا يغلق. طريق خلينا نقول، سمحني وانا نستبع في الاخبار اليوم معكم على الذي تجاوز السرعه المحدده 120 كيلومتر اللي هو لازم يكون في 60، يعني هذا حاله في القاعده وربي يغفر الناس كله ويشفي مرة. نقول لكن الامل هو طريق لا توجد فيه علامات تحديد سرعه، هو يقول لك الطريق مفتوح وامشي. الطريق مفتوح ديما قدام، ما فماش معارجات وما فماش منعطفات. يعني على قد ما عندك انت في ثقيق وما عندك في هم الامل انك تحقق احلامك، الحلم احلم كما تحب وليس ممنوعا عليك الحلم.
0: الفرصة تجي، الفرصة تجيني، كيفاش انا نغتنم الفرصة هذه يا طارق؟ خاصة اني نحب نكون نسخة افضل من اللي انا فيه توا. شنو المفاتح؟
1: اول حاجة المفتاح هي ثقة بالنفس، خلينا نكون واضحين، وانك تكون عندك ثقة بالنفس هذه ومهما كان. وسمى حاجة عدم الخوف من الفشل. ونفترض أن هناك فشل، خاطر ديما كل نجاح لابد أنه باش يسقط فشل، يعني نقول نسقط فشل حتى مرحلي، خلينا نقول هو مرحلة من مراحل الفشل، هو ماهوش نهاية، ديما نقول راهو بداية أخرى، بداية جديدة وانطلاقة أخرى وخطوة أخرى، لأنه باش نحافظوا على الأمل هذاك خلينا نقول هناك أهداف صغيرة قابلة للتحقيق. يعني سمى هدف ما نجمش انا نقول مثلا انا توا انت كنت تحكي على فقدان الوزن واللي ضيع العضلات نتاعه واللي ضيع الوزن، يعني هنا انت تحلم باش تنقص 4 كيلو. شنو تنقص 4 كيلو؟ لاباس انت في جوع باش تنقصهم؟ يا ولدي نقص 100 جرام يعطيك الصحه. يعني كي تطلع على البسكوت
0: تقول انت هيت نبداو بالخطوه صغيره بعد نكبروا خطوتنا،
1: يعني والخطوه تاتي بخطوات. اي الخطوه ما تجيش خطوه واحده، هي الانسان كي يبدا بالخطوه. سامحني المثال، خلينا نزيد نقول ربما مش نهر بيك برشا. ثم انسان، ثم الاسطوره او الحكايه القصه تتحدث عن الرجل الذي يمكنه ان يرفع ثورا. جيب واحد توا عمره 60 سنه باش يهز الثور هذاك، ما ينجمش يهز الثور، يستحيل، يوزن 400 كيلو ما ينجمش. ولكن حينما كان هذا الثور عجلا صغيرا يوزن في 10 كيلو كان يحط فيها على كرايمه ينطلق به، والميزان بتاع العجل يكبر، وهو وجسد الإنسان هذاك قاعد يتطوع لك باش يهز 20 كيلو،
0: يعني مرن في عضلاته.
1: يا هو
0: حبيت تقول لنا زيدة أنت قليل دائم ولا كثير زائل؟ ما نبدأ بالقليل بشوية بشوية والخطوة نكبروها باش نوصل للحلمة،
1: والقليل يوصلنا للكثير. وقليل أخي الكتاب 400 صفحة باش نبدوه، نحن نبدو بالصفحة القصير. يا أخي الطفل الذي يقرأ الآن مثلا وصل للجامعة ولا المعلم ولا الأستاذ ولا الميواقف، ما هو بدك الحرف الصغير. أخي لولا الأمل، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا الألم الأمل ما غرس غارس شجرة ولا أرضعت أم وليدها. لو كان مش الامل لذلك هو ثمن حاجته، لكن الامل يقول لك انه لو كان مش امل ما يجيش واحد يمشي يغرس شجره بذره صغيره ويستنى ويحلم باش تولي له وتكبر وتثمر. الام التي ترضع ابنها لانها عندها امل انه سينمو هذا الطفل وسيصبح رجلا وسيصبح انسان. افكارنا تلك، هي الافكار نتاعنا واحلامنا هي ابناؤنا الصغير، هي الشجرة أو البذرة التي نزرعها في البداية. ونرى الأمل ما نخليش الأمل، خليني كيفاش نقوله، الأمل يعني علي أن أعتني به، مش عند أن نحلم وكهو، لا أحلم حقها. يعني الكلمة اللي قلت أنت محلها هي تحقيق الأدوات اللي كنت تعملها، أني يعني نعمل مهارات، أنا نحب نمشي لألمانيا، نحب نمشي لألمانيا وعندك لغة ألمانية،
0: تعلم اللغة الألمانية يعطيك الصحة وتكون بروفيسيونيل فيها زيدا، مش تتعلمها مجرد إنك تقول عسلامة يسلمك، راهو بروفيسيونيل، عندك دينمو تكنيك سبيسياليتي اللي باش تمشي لها أنت، يلزمك تكون أنت الأدوات متمكن منها، عارف كيفاش باش تحكي مع الناس، مش مجرد إنك وكأنك باش تمشي البلاد هذيك سائح.
1: لذلك سامحني، تفضل باش نختم. مكان معين، نعم، باش نمشي لمكان معين، خليني نقول لك إنك أنت تعرف جغرافية المكان. النحلة حينما تأخذ إلى مكان مش تمشي تعمل عسل فيه يزور الغابة، ما تمشيش تلوج مباشرة على مكان الرحيق، راهي تصعد إلى العلو إلى الفضاء العالي وتدور بكلها تشوف المكان متاعه، تحدد الأماكن من أين تهب الريح، من الشرق من الغرب من الشمال، أين خليتها يعني الجبهة متاعها وين موجود، وبعد تهبط تلوج على الواحد متاعه. كذلك الإنسان الحلم متاعنا والأمل متاعنا هو هذا، هو أني نخزر له من جميع جوانبه، وليس هناك حلم أو أمل لا يمكن أن يتحقق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله، ويقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو هذه الأدوات التي تحدثنا عنها.
0: أجمل خاتمة ترقى لي. نورتنا كيف العادة، نهارك زين، نهار تحقيق الأمل والأحلام، وإن شاء الله يا ربي كل فرصة تقتنسوها هي حاجة جديدة في حياتكم تطور بيكم. بسلامة، شكرا. نرجع لكم بعد شوية بعد الغنية ونكملوا مع بعضنا المشوار.

0: إيش قولكم في مخيم صيفي اللي هو من تنظيم الجمعية اللي هي جمعية تونسية للمبادرات التربوية، وهي تدعو كافة المؤسسات الإعلامية باش أنها تواكب الحدث. احنا لبينا النداء هذية، واكيد المخيم الصيفي يعني دنيا اخرى. نقول فما علم، فما مسابقات في الذكاء الاصطناعي، في التعلم من الصفر الى التمكين، هذا هو الشعار، وحبينا ناخذ التفاصيل ان شاء الله باش تكون من يوم 11 اوت الى يوم 14 اوت. تفاصيل المخيم هذية مع رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية الاستاذة وداد الرزقي. أهلا وسهلا بيك ومرحبا ونهارك زين.
1: يعيشك ونهارك أسعد، ونشكرك على تلبية الدعوة واللي هي مش غريبة على إذاعة ساقس ديما يواكبوا في أنشطة الجمعية ومبادراتها.
0: يعيشك، مرحبا بيك، أهلا وسهلا ونورتنا. إذا احنا نخليه المخيم هذية في الإطار، وخاصة بشعاره أنه من الصفر إلى التمكين، وأنه موجود الذكاء الاصطناعي، نقول هنا يعني أنا باش نقفز بصغيراتي قفزة نوعية، يعني مانيش باش نقعد في إطار أنه مخيم. وبصراحة تحياتي كبيرة لكل من قايم على أي مخيم، لأنه نعرف مدى المسؤولية أنك تهتم بصغيرات هذوك وتحافظ عليهم والإحاطة بهم، لكن أنك زادة تمشي بهم لمجال علمي جديد، لمجال فكري، لأنه يجيني صغيري بنسخة أخرى أحلى وأكثر تطورا وذكاء، هذا حاجة تفرح، وخاصة يكون مواكب العصر.
1: أكيد أكيد

0: المعلمين وللأساتذة. والعنوان هو مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم. وكيقول هكا مساق بالنسبة لنا احنا هو المساق هو الموق، معناتها انت مانيش باش تكون دورة تدريبية مخيم وانتهى، لا هي بداية. أصلا سبق المخيم هذه وأنه بديناه المخيم أوليني وهذه معناتها تحسب الحقيقة للجمعية التونسية المبادرة التربوية اللي هي ديما تجيب جديد ومبادراتها وأفكارها، أنه التمكين بديته منذ أيامات وانه نحضروا فيهم ونعطيو فيهم في ليزابيسي باش كيف خاطر انت المستويات باش تكون مختلفه بالنسبه عملنا لهم تقييم تشخيصي في مستواهم بالنسبه لاستخدام خاصه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الحقيقه لقينا تفاوت كبير، فما المتقدم في المستوى، فما المتوسط، وفما المبتدأ. دونك حاولنا انه باش نقربوا المستوى الرقمي بالنسبه للمربين الكل ويكونوا خد معناتها ناخذوا العصا من الوسط. والحقيقه لقينا تجاوب كبير، عندنا عدد لا باس به من الناس اللي سجلت، واحنا اغلقنا باب التسجيل. ان شاء الله البدايه باش تكون يوم 11 اوت كما ذكرت سيادتك. عندنا ما يقارب 50 معلم وأستاذ مشاركين في المخيمة ذي من مختلف الولايات. نشكرهم الكل على توثيقهم في الجمعية. المخيم بتبيع بي قرية لغات اللي هي حقيقة عزيزة علينا برش المكان، لأن احنا ذي التجربة الثانية. قمنا بتجربة السنة الفارطة وكانت ناجحة، وسنة حبيناها نعودها بأكثر بتبيع أيامات وأكثر محتوى والفقرات متنوعة. عنا بتبيع التدريبات حول العديد من المحاور، من أهمها قبل أن نصنع الذكاء الاصطناعي ونتمكن من الأوامر الهندسة الأوامر، أهم حاجة هي هندسة التشكيل. حتى دائما احنا ننساو في الخوذة هذه كلها العقل الإنساني، لكن انت ما تنميش الإبداع والتفكير وطريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي، نتعامل معاه بذكاء رحيقة، ما ناش بش ننجحو وما ناش بش نقدمو بسرعة. دونك أول ورشة هي من هندسة التفكير إلى هندسة الأوامر، ثم نمشي إلى الأربع ورشات حول التطبيقات اللي تعاوننا باش نقدموا محتوى تفاعلي، سواء العاب سواء موقع ويب سواء تطبيق الجوال سواء الفيديوهات التفاعلية اللي قاعدين نشوفوا فيها الكل. ومشكورة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية باش نخدموا بورشة من التعليم الآمن من أجل المستقبل الذكي، ونوجههم التحية السيدة أسماء جراحي والخبير براء الخضري اللي باش يأمنونا ورشة في حول السلامة المعلوماتية. هذايا كله
1: برنامج تاري برشا، يعني تولي نسمع فيه كتقولي انت ذكاء اصطناعي مستقبل ايمن، نقول لك ان شاء الله زاده مستقبل واعد، اكيد باش يكتشفوا برشا تفاصيل. معاكم الاستاذه ويديد الرزقي رئيسه الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه، نقول لكم ان شاء الله يا ربي تتعدى ايامات سمحه في قريه اللغات، واكيد هذا برجيش بولايه المهديه، وهذه فرصه فريده من نوعها انا ديما نعتبرها باش انكم تكونوا مواكبين للتطور اللي صاير في عصرك أم أنتم الأولاد الصغار والكبار، احنا هنا قلنا زادة

0: من بالكبار، حاجة مهمة جدا. شكرا لك سيدة ويديد، تحية كبيرة لك، شكرا وإلى اللقاء. يعيشك وبسلامة. يعيشك بون شانس. اشهر شكرا اشهر، وبعد نرجع لكم مرة أخرى. مرحبا بكم الناس الكل، اشهر وغنية مش كون أحلى، ريحوا شوية الناس ونرجع مرة أخرى. نهاركم زين.
1: اشهر الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان، ما نستعملوش الغسالة والسيشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح. تحية لكم الناس الكل. ضيف الصباح وتعرفوه اليوم مع فيصل الجيبسي اللي بشكون معاكم انا هكا كيف العادة نشوف لكم شنو المواضيع. المواضيع حسب الاختيارات متاعه اليوم باش يحكي على
1: التسريبات
0: التسريبات اللي كانت في الكواليس اللي هما الموضوع بصراحة فيصل قبل صباح الخير الموضوع راهو شد الناس الكل يحكيوا على الارتفاع أسعار الأدوية بتبيع الارتفاع أسعار الأدوية هذه أنا وقتها السؤال اللي جيني طول المخي قلت زعمة اللي هي جينا نوردوها ولا الأدوية الخطر لأنه يحبوا الأدوية الجنيسة تخرج باش هكا ناكدوا اكثر ان نصنعوا اكثر ادويه في تونس. هذا سؤالي الاول انا واكيد الاجابه تلقاها عند فيصل. الى جانب بتبيعه باش نحكيوا اليوم على طاقه الكهرباء هكا قلت تونس ما هيش باش انقطع عندها الكهرباء بالكل. هاي التسريبات خليك مع فيصل الجيبسي.
1: صباح النور. اذا هند مرحبا بكم مرحبا بكافه الساده المستمعين. نهايه الاسبوع تزامنت مع ارتفاع وإصدار الصيدلية المركزية لقائمة طويلة وعريضة لمجموعة كبيرة من الأدوية الضرورية والحياتية والبعض منها لأمراض مزمنة بارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار هذا كان ليه ردود أفعال كبيرة متباينة كل واحد كيفاش تفاعل مع الموضوع مع اعتبار أنه يمس تقريبا الجميع على حد سواء في ظل المقدرة الشرائية اللي نعرف الأمور الكل على حدها. باش نختصر الملف في غياب التصريحات الرسمية من الجهات الرسمية من خلال تفاعل بعض الأساتذة الجامعيين والمختصين وكذلك أيضا الجمعيات والمنظمات. السيد رضا شكوندالي الخبير المختص في الاقتصاد بالجامعة التونسية يطرح جملة من الأسئلة في الملف هذا ومن أين سأدفع ثمن الدواء ويطرح مجموعة من النقاط من أهمها تراجع دور الدولة الاجتماعية. الدولة الاجتماعية يقول لا تعني أن الدولة تمنع كل زيادة في الأسعار مهما كانت كلفة الإنتاج والتوريد لكنها تعني أن الدولة لا تسمح بأن يصبح المرض سببا إضافيا لإفقار المواطن. في سيد رضا شكوندالي يلخص ما يحدث في الصيدلية المركزية في ظل الأزمة اللي تعيشها مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية. يقول بعد أزمة الكهرباء واللي كشفت الوضع المالي الصعب اللي تعاني منه الشركة التونسية للكهرباء والغاز يأتي الدور على الصيدلية المركزية. يقول السؤال المركزي هل نحن أمام أزمة أسعار أم أمام بداية أزمة في منظومة توفير الدواء. يطرح مجموعة من الأسئلة في علاقة بالصيدلية المركزية والكنام وكذلك أيضا مسألة الأمراض المزمنة. هل الكنام ما زالت ستتكفل بالأمراض المزمنة المعروفة بالأبسي أو بجزء منها؟ الإشكال أيضا الأدوية بأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطن. ثم اللي يعمق الأزمة أن الدواء يأتي بالعملة الصعبة. هذا عامل آخر يقول يجب أن لا نغفل عنه. تونس تعتمد بدرجة مهمة على توريد الأدوية والمواد الأولية الدوائية وهو ما يتطلب العملة الصعبة في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطي البلاد. ما يحدث اليوم يقول يجب أن يدفعنا للتفكير في أزمة مالية للصيدلية المركزية، ضغوط على توفير الأدوية وتكوين المخزون، صعوبات مالية للكنام وهو ما يتطلب إصلاح منظومة الدواء من جذورها، إصلاح حوكمة وتمويل الصيدلية المركزية وضمان مخزون استراتيجي حقيقي للأدوية الحيوية. مقال طويل وعريض للسيد رضا شكوندالي حول أزمة الدواء. كذلك أيضا جمعية أليرت خرجت بيان تقول أنه الأسعار كانت فعلا منخفضة بشكل غير منطقي اقتصاديا لكن الأزمة لا تتوقف عند القطاع الصيدلي بل تمتد لكامل هرم توزيع الدواء. فالصيدلي يأخذ نسبة فوق 30% الموزع بالجملة عنده نسبة تقارب 10% الصيدلية المركزية نسبة مماثلة وفي النهاية يبقى الهامش ضئيل لدرجة أن دواء مثل الكوليشيسين يباع بثلاثة دنانير رغم أنه مجرد تغليفة يكلف دينار واحد. الجميع تدعو أليرت إلى الشفافية الكاملة حول هذا القرار ووضع خطة لإصلاح شامل لمنظومة تسعير الدواء. إن شاء الله نرجع في برامجنا الحوارية بأكثر تفاصيل وتحليل والتعليق على الموضوع. كذلك أيضا في موضوع ثاني في علاقة بالطاقة، الأخبار تقول أنه تونس لن يتواصل فيها انقطاع الكهرباء في المرحلة القادمة، وباعتبار أن الموضوع تقريبا أثار جدل وردود أفعال وحتى احتجاجات في عدد كبير من المناطق التونسية. الحقيقة الموضوع نجم كان يحقق معناها أريحية للاقتصاديين للمواطنين للجميع على حد السواء، وإن شاء الله في قادم الأيام تتأكد الأمور هذه. والخبر كان انزل من خلال تصريح مسؤول تونسي في منصة الطاقة المتخصصة الصادرة في واشنطن، وقال أن تأكيد انتهاء تخفيف الأحمال التي اضطرت خلال المدة المقبلة نظرا لارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وأشار إلى تنفيذ الشركة عمليات صيانة وإصلاح طوال 24 ساعة مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقر المدة المقبلة. وقال أن في علاقة بالجزائر أيضا، الجزائر دائما متعاونة ومساندة لنا، وقدرات الرب تخضع إلى في أغلب الأوقات لاحتياجات تونس، لكنها لم ترتفع عن 600 ميجاوات. وأكيد اللي زاد عمق المشكلة الفترة الفاتة أنه الانقطاع صار على الجزائر، ثم أيضا حتى الحرائق اضطرت إلى وقف إمداد تونس بالكهرباء. خبير باهي نجم يطمن الناس كل، بداية أسبوع طيبة للجميع، وربي يحفظ بلادنا وعودة من جديد إلى هند.

حبيت نقول لكم الناس الكل شل عديتوا وقت سمح معانا من الستة متاع الصباح حتى التوا، نهاركم أحلى الأيام. حبيت نختم بما قاله فايز القرقوري اليوم كأستاذ جامعي لابنه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم. حب خلاصة ما قاله الدكتور مصطفى محمود يهديه له في كتاب الروح والجسد. قاله إياك أن تصدق بأنك كبرت في السن، ما جسدك إلا وعاء توضع فيه روحك، والروح لا تشيب ولا تشيخ، الروح من عالم آخر لا يشبه هذا العالم بشيء، لا يعلمها إلا الله الروح. إياك أن تحبس روحك في إطار الجسد، حلق في عالم التفاؤل والأمل، وثق بالله في كل خطوة تخطوها، ساعد الجميع وامنح الحب وزرع الخير في كل مكان. الدكتور مصطفى محمود وكتاب الروح والجسد. وعليش حبيت نختم بها؟ لأنه حسيت أنه بو عرف شنو يختار الولدو اليوم بشي يعمل له خلاصة الحياة هذية. تحيات هند الأسود لكم الناس الكل، تحيات أيضا مخرجنا الفني اليوم أمير جموسي، ومخرجنا في ديجيتال طارق بكور ويسرى الغربي. فريد عبد الجويد معانا اليوم بالنسبة للاتصالات الهاتفية مع الضيوف. هند الأسود، نحييكم الناس الكل ونقول لكم بسلامة.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تشهد درجة الحرارة اليوم ارتفاعا ملحوظا تتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و 44 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا، على أن تسجل درجة الحرارة بداية من الغد انخفاضا يتواصل إلى نهاية الأسبوع. تتواصل اليوم وإلى حدود منتصف النهار عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الجارية. ينطلق الآن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا عبر المنصة الرقمية specialty.mcente.tn. في أخبار العالم، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات شمال شرق شرم الشيخ المصرية فجر اليوم وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، وقد شعر سكان القاهرة الكبرى بالرجة الأرضية فيما لم يتم الإعلان عن ضحايا أو أضرار. قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بمورداس في الجزائر إن التحقيقات الأولية في حادث انقلاب الحافلة الذي خلف 28 قتيلا و36 جريحا كشفت أن السائق كان تحت تأثير مواد مخدرة، وأن الحافلة كانت لحظة الحادث تمر بسرعة تفوق 120 كيلومتر في الساعة في منحدر رغم وجود إشارة تحديد السرعة ب 60 كيلومتر في الساعة. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي محادثات حاليا مع الجانب الأمريكي، وأكد أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحرية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: نهاركم زين.

ويا زين الزين ويا نهاركم زين ومرحبا بكم الناس الكل. بداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع، بداية أسبوع إن شاء الله فيها بنية صحيحة، إن شاء الله فيها قرارات صحيحة، إن شاء الله فيها فرحة صحيحة تدوم معاكم حياتكم كامل. نهاركم زين بتاريخ 2/3/2026، ديما نسلموا عليكم.

ويا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح القشطة. قال مصري ما اخويا بالتونسي، نهارك مبروك، نهارك دقلة، نهارك عسل. اسمع كل شيء غالي، احنا عنا كل شيء بالغالي، معناها المهم نطمنوا عليكم من نهارك مزيان. نهارك مزيان للي يسمعنا لأول مرة، نقول لكم هو فضاء مسابقاتي سويعة فيها تفرهيدة، فيها اش فيها، فيها نبعدوا على برشا ضغوطات، ننسيوا برشا مشاكل، كل حد يعلم به ربي، راه اللي في القلوب في القلوب، وكل حد يعلم به ربي شنية نفسيته، شنية حياته، اش قاعد يعدي في اللحظة هذه بالذات. ولكن اللي خلينا ديما ندبروا الضحكة منين هي ونطروها هو الأمل بالله، هو إنه ربي ميكتبنا إن شاء الله كان الخير، ربي إن شاء الله ميحبنا كان الخير. وفي الأخر معناها الإنسان حتى كانوا يغلط، وقت ما يستغفر، وقت ما يلتجئ ربي، أكيد إن شاء الله ربي يغفر له ويسامحه. ومهما تكون نوع الذنب، راهو معناها فمك العباد اللي عندها النفس اللوامة، معناها حتى على أبسط حاجة تعتبرها حاجة كبيرة وكأنه خطأ كبير. دونك احنا قاعدين نعيشوا بالامل، والسويعة هذه فيها برشا امل انه تنجم تربح جوائز عن طريق اسئله ماهيش معقده، ماهيش صعيبه، حاجه بسيطه. ساعات نجم نعطي معلومات من خلال الاسئله هذه، جوائزنا قيمتهم 400 دينار من عند قصر الشرافي، من عند حلوسيلا، من عند سنتر كوثر للحلاقه والتجميل، ومن عند شي سليم لبيع منتوجات دواجن والمشتقات. ديما معاكم الشريفة من خلال مجموعة من الأسئلة. بالنسبة للفيسبوك، حتى انتم عملت لكم سؤال صعيب، قالوا ناس بكري، أما انتم كملوا المثل كي تلقى الزهو والترب. أمير تعرفوا المثل ولا لا؟ بالحق لا، علاش فما تي سهل هذا، قل لك كان تلقى الزهو والترب لا تبدلوا أكهو، ما عاد زيدة حتى كلمة. أنا على الفيسبوك هذا هو سؤالنا، تعملوا كومنتير، خاصة لي بارتاج، بربي لي كونتو مسكر نفس الملاحظة، راهم ما نجموش ندخلوكم معنا في عملية القرعة. عندك الحق تبعث أكثر من مرة وتعمل أكثر من بارتاج. ديما شريفة تسلم عليكم هي والليكيب اللي معاها، أمير الجموسي على مستوى الإخراج الفني، ستوندار فريد عبد الجواد، إخراج رقمي يسرى الغربي، وبحذاها في بالي الشيف عايشة، وزاد وك الشيف الآخر، والله لا فهمت أنا كطارق بكور، المهم يجي صبح عليا بارامون. منورتنا في الكواليس هندة الأسود، عندي مد عليها وكما بركها ساعات نتقابلوا هكا بارازار. شكون آخر؟ تقريبا أولاد الإذاعة الكل يسلموا عليكم ويصبحوا عليكم ويقولوا لكم عنا مدة. أنا واحدة من الناس عندي مدة ما عديتهاش الغنيوة، هاتها هاتها أمير.

لنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس قالوا ناس بكري وانتم ما كملوا المثل الشعبي، كي تلقى الزهو والترب إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ تهرب تهزدبشك وتمشي، وإلا لتبدلوا وانتم ما كملوا. قبل ما نبدأ ناخو بعد شوية دفعة من المكالمات الهاتفية على 70-164-280. عندي تحايا متعيد زواج سيدة ترودي. سيدة ترودي من السعودية قالت لك اليوم عيد زواج، إن شاء الله كل عام وانت عروسة مزيانة يا سيدة، وتقول أنا نحب نقول لعشيري وصديقي وحبيبي ومونسني، وهذا كل من عندي نزدتها خطرينا كتوينسة كل يلزم نزيد شوية على حديث الكل. تقول أحمد زوجها ربي يحفظك ربي يحييك ربي دوم العشرة، وإن شاء الله يا ربي ديما من حسن لأحسن يا سيدة أنت وزوجك أحمد. شن عدي ولهم يا أمير.

0: نهاركم زين.
1: نهاركم زين. وفي عيد الزواج مش نواصل أكيد نحب نعمل تحية لكل كوب اللي يحتفلوا اليوم بعيد زواجهم ولا في الشهر هذي. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل، إن شاء الله ربي يدوم العشرة، إن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله هتكملوا حياتكم وانتم فرحانين وانتم سعداء وانتم ونسين بعضكم. خاطر كي العمر يتقدم يولي الواحد ما عادش يلوج عليك المشاغل العادية، نبني ونشري ونعمل ونكون ونجيبوا صغار ما نجيبوش. يولي الواحد كي يتقدم به العمر يولي يلوج على الونيس، على الونسة، مع شكون يتونس، مع شكون يحكي، مع شكون يقسم معاه حتى التعب والوجيع. ربي يحفظكم، ربي يدوم العشرة. من بينهم مدام حليمة الغربي تقول لي عندي مدام شريفة اليوم 41 سنة زواج، أنا وبو العائلة سي محمد النفاتي. ربي يحفظكم مدام حليمة، وربي يدوم عشرتكم، وربي يحفظكم الناس الكل. الكل حد عنده عشير يحبه ويموت عليه. نعطيكم الغنية التونسية هذه.

0: أنا جينا الهكا ورجعنا للستيديو ورجعنا للبث المباشر توقيتنا 9:25. مرحبا بكم الناس الكل ديما معاكم في نهاركم زين فضاء المسابقات المباشر. نذكركم بالفيسبوك يا جماعة، قالوا ناس بكري كان تلقى الزهو وتربش تعمل لا تبدلوا زوز كلمات تقريبا يزوكم تكملوهم كومنتير وبارتاج، هذا اللي نحب نقوله لكم. راو برشا أسماء جديدة نفرحوا بها نلقاوها معانا في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، ولكن نلقاو يا إما الكونت مسكر ولا مش عاملين بارتاج كومنتير بارتاج. أكهو هي هذه هي العملية باش تدخل روحك في عملية القرعة اللي جايزة قد تكون ذكرى من برنامج نهاركم زين. نمشي للتليفونات، بدأوا يجيونا تليفونات مع التحية الخونة فريد الأمير اليسرى كل كيب اللي مع شريفة واللي ونسوكم من هوني حتى للعشرة. ألو عسلامة، مرحبا.
1: عسلامة بخير،
0: نهارك زين. شكون معانا للا؟
1: سامية اللومي.
0: سامية اللومي منين تكلم فينا يا سامية اللومي؟
1: فاقف.
0: شتعم في الدنيا يا سامية اللومي؟
1: ربة بيت.
0: اوكي حضرتهم كاتبتهم الاجابات؟
1: لا لا.
0: العائله من شنو تتكون يا مدام ساميه؟
1: صغيرات مارسي.
0: اي
1: وين زوجي؟
0: شو اسمه زوجي؟
1: سيونس عبد الناظر.
0: سيونس، وقتاش عيد زواجكم؟
1: 15 جويلية.
0: عملتوا عيد زواج ولا قديش من عام؟ عشرة ما شاء الله، ربي يدومها.
1: 51 سنة.
0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. صلات على النبي يا أمير، نجموا نقولوا لهم كان الله مصلي على النبي هذوما ما شاء الله 51 سنة. أعطيني السر اللي يخلي كوبل يتعاشروا 51 سنة.
1: حسن العشرة.
0: يعني تي مو بكل يقول لك العشرة، تي كنا نعاشروا من المرأة هي اللي تاخذ الضيمة أكثر
1: وشوية التنازل.
0: وائل صحيح، التنازل يكون من الراجل أكثر ولا من المرأة أكثر؟
1: والله منا ومنا.
0: معناها تقول أنت حتى المرأة كان زيد تكثر ديما هي اللي تتنازل تولي سيئة ما عادش فيها.
1: تنازل مش شيرتين، يلزم
0: من الزوز مش شيرتين. ربي دوم العشرة وربي يحفظكم. يا مدام سامية، أي عندك شي أفراح ومسرات تحب تعمل تحية؟
1: ناني ناشين بالبكالوريا الكل، عندي حفيد أخويتي.
0: اي ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: اي
1: واللي عرس ربي هني، واللي جاب صغير عندي جاد وحفيدين لأخويتي.
0: ما شاء الله
1: مبروكين. ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله بالقسم عايشك. للناس الكل ان شاء الله
1: عايشك.
0: يعيشك يا مدام سامية الباهية. قلت لك 51 سنة يا أمير، 51 سنة زواج، اش تحب تقولها انت؟ انت اش تحب تقول؟ قال لي نكتفي بهذا القدر. نحب نقول ما شاء الله وكها هكا حتى اليوم خميس حتى كهناني. خلي حضر امورك وحدك. اي اختار لي رقم مدام سامية.
1: اعطيني رقم واحد.
0: رقم واحد ما معنى اسم باسل؟
1: باسل الصابر.
0: نعطيك احتمالات باش نعطيك من الناس كل كيف نفس الحظوظ. اسم باسل هل يعني الحساس الكريم الشجاع؟
1: باسل الشجاع ولا الكريم ولا الحساس؟
0: بحذيك المسيو تسأل فيها. ايوه يلا اعملوا استشارات.
1: الشجاع.
0: هي تعطينا النعم النعم النعم. هذه حاضرة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا مدام سامية. وعليش الشجاع؟ على خاطر هو حتى الأسد اللي صيفته الشجاعة يسميوها زادة الباسل المغوار، يعني برشا من الأسامي. وحاجة باهية راهو ساعات الواحد كي يسمي صغيره ولا يسمي حد من أحبابه يعني باسم، حاجة باهية كي يبدأ يعرف المعنى، خاطر ساعات فما أسامي بصراحة ما عندهاش تظهر مزيانة ورنانة أما ما عندهاش حتى معنى. يعطيك الصحة يا مدام سامية.
2: نهاركم زين.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يعطيك الصحة، رقمك واحد وإن شاء الله الحظ يعطيك يعطيك الفرصة باش تربح معنا. انت نبرك شكون معايا فما راديو هذا به بعد مدام سامية نمشيو للتليفون الثاني. الو عسلامة. مرحبا عسلامة اخويا مرحبا بيك.
2: عسلامة.
0: شكون معانا؟
2: محمد الدليلي.
0: سي محمد الدليلي مين تكلمنا سي محمد؟
2: من فاقد.
0: مرحبا اش تعمل في الدنيا سي محمد؟
2: لي تكنسيان في شركة.
0: ربي يعينك ان شاء الله. ربي يعينك. اي قول لي افراح مسرات نجاحات.
2: هاي عندي بنتي بنتي يقراوا معناها تعديت تقرا كلية المهندسين
0: ما شاء الله.
2: بنتي تعديت العام الجاي ان شاء الله الدوزيام الناسي
0: ما شاء الله.
2: وعندي بنتي متخرجة.
0: ربي يحفظهم ان شاء الله.
2: عايشك عايشك.
0: ربي يحفظهم وربي يبارك لك فيهم سي محمد.
2: عايشك
0: عايشك. سي محمد انت مستانس تسمعنا في نهارك مزينة؟
2: ساعات انا والفضاء نتاعي كي نكون في كونجي كيف معك ولا حاجه ساعات نسمع بعدين
0: نسمع. وشكون عطاك الفكره قال لك يبرط له بالاذاعه وخلينا نجربه؟
2: والله انا قاعد هكا في الفيراندا نسمع في الراديو وجات جبت التليفون خطفت معايا.
0: خطفت اه يا سيدي ان شاء الله ديما تخطف معاك ان شاء الله.
2: عايشك
0: ان شاء الله احنا نكونوا في الخير عليكم. هاي سي محمد هات لنا نومرو تراه
2: رقم 3
0: نمرو 3 من الراديو راهو قاعدين يقويوا فيه جماعتك كل ما ينقصوه
2: نقص شويه
0: الراديو. نمرو 3 المدام بحذيك ولا بعيده؟
2: لا بحذايا.
0: وشكون اخر بحذيك؟
2: وبحذايا بنتي
0: والبنات. مش طلعوا غنايا وتغنيوا ملاوينكم انتوما تو اي سي دي يا 1 2 3 طلع لهم يا امير شنو طيحه سهله انا مش تنطق الغنايه هذيك هي اعطيه نعم نعم خلينا نبداو منظمين اعطيه نعم نعم وبعد يرجع يغني

0: ملالا شدوا الإيقاع.
1: ملالا
0: وينكم؟ أي ملالا يعطيكم الصحة. خلينا نكملوا نسمعوا شوية نادية خالص مع التحية ليك سي محمد دليلي، تحية ليك ولعائلتك الكريمة الكل.

0: 9:34 وقالوا زيني عامل حالة طلعوها عيلتي محمد الدليلي وإن شاء الله دي ما عاملين جو دي ما عاملين الفرح يا سي محمد. بعد سي محمد ومدام سامية شكون عنا نمرو ثلاثة تليفون نمرو ثلاثة. ألو عسلامة مرحبتين اللي بعده. مرحبا بخويا
1: اش نحوالك لاباس
0: إن شاء الله تحت لطف ربي. شكون معنا؟
1: علي معك. سي علي.
0: علي شكون يا علي؟
1: علي جلاسي.
0: سي علي جلاسي منين تكلم فينا سيدي علي؟
1: ها ولاية المهدية.
0: ايه سمي لي منطقتك خلنا نعرفوها.
1: اه برا سيدي نقولوا المجادبة.
0: علاش نقولوا شنية بالضبط شو اسمها بلاستك علي تحشم من اسمها ولا شنية الحكاية؟
1: لا لا لا لا
0: سمينا اخويا خلنا نعرفوا تراكن بلادنا.
1: اخويا المجادبة. المجادبة.
0: المجادبة تابعة معتمدية شنية هذي؟
1: تابعة معتمدية جبنيانة.
0: عاد مال الواش جايبك جايبك المهدية وليد عم؟
1: الواحد غلط هذاك علاش؟
0: ولا تحب روحك من جماعة المهدية ما تحبش روحك من جماعة؟
1: لا لا لا لا
0: برا اخرج اليوم للسوق في جبنيانة توا تشوف اللي يسمعوك يقول لك شبيها المجادبة بلاد عزيزة وفيها رجال صناديد ونساء يهبلوا وتاريخ مجيد كيفاش تو ننساو منطقتنا ولا ننساو حتى لا الولايه نتاعنا؟
1: لا لا لا
0: هاي سيدي باي المجادبه من فيش بنيانه واحنا فرصه راهو باش نعرفوا بالحق تراكن البلاد معناها علاش الناس كلها اللي يجي يقول لك انا مهديه انا من سوسه. اي سوسه فيها 5000 منطقه سميونا خلينا نعرفوا البلايص.
1: احنا المجادبه معتمديه جبنيانه.
0: معتمديه جبنيانه ولايه صفاقس ماهيش ولايه المهديه. اوكي باهي هذا يلي توجيك سؤال خليك تخرج على التوش. اي سيدي علي عندك شي افراح ومسرات؟
1: انا اول مره نشارك اول حاجه.
0: عادش بيه اول مره كيما اسمك علي اسم منطقتك المجادبه في جبنيانه. اي والمدام اللي بحذي قولها ما تقريكش الدرس حذر روحك يجي شي سؤال صعيب تعاونك هكا.
1: يا باي مالهوني قاعدك
0: سلمني عليها برشا.
1: يبلغ يعيشك تسلم عليك مدام
0: يعيشك. اي كيفاش سيدي علي شنو الافراح اللي عندك ان شاء الله؟
1: والله بالنسبه للافراح
0: معنيش
1: اسنا ما سمش ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله العام الجاي وان شاء الله ربي يجيب الافراح ان شاء الله اخويا.
1: الله الافراح والمسرات.
0: اي سيدي علي اختار لنا نمرو هاي
1: من واحد حتى القداش
0: حتى الاحداش اليوم وفيت لكم شويه اليوم.
1: اعطيني اثنين جوان. اثنين
0: هاكي دارت عليك المدام انا ما قلت حتى شيء الواش جوان ما قول نمرو اثنين هاكا دارت شو اسمها شو اسمها
1: نمرو اثنين
0: شو اسمها شو اسمها المدام
1: اسمها نعيمة.
0: انا نعيمة والله نسى اسمك وخيتي. لا لا اذا اعطيك استي هكا كيما نعرفينا وعمل له شكشوكة حرة خلي في قلنا بالباهي نسى اسمك ونسى منطقته جو نمرو اثنين.
1: اي
0: سيدي قالوا ناس بكري والراديو محلول بالله شو نعمل معاك مينة تو قال لك يا سيدي لا يعجبك كمل ليا نوار دفلة
1: نوار دفلة وفي الواد عامل زلايل
0: هي
1: ولا يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعايل
0: ويوفى لحدي يعطيك الصحة سيدي علي نمروك ثلاثة وإن شاء الله الحظ يبتسم لك يا رب. نمشي ونمرو أربعة تليفون نمرو أربعة. ألو عسلامة مرحبا.
2: ألو صباح النور.
0: أهلا وسهلا
2: مرحبا حالك يا مدام شريفة؟
0: يعيشك كثر خيرك. شكون يعيشك. معنا
2: ليلى شعبان.
0: ليلى شعبان منين يا ليلى؟
2: من صفاقس.
0: منين بالضبط؟ خلنا نسأل على الطريق.
2: طريق الأفرع
0: في طريق كيلومتر
2: كيلومتر عشرة
0: كيلومتر عشرة ربي يحفظك إن شاء الله.

0: ليت ما شاء الله على التوكل حزيم ولا عامر ما شاء الله شيء كبير.
1: شي كبير
0: يا ودي الافراح والصالات والدنيا واللي جروسيستية والكل والله غادي ما شاء الله ما شاء الله. خلي البلاد وسط البلاد خلي هكا ينقص عليها الضغط والله
1: يرتاحوا شويه يرتاحوا
0: والله العظيم.
1: والله
0: ليلى اش تعمل في الدنيا انت حبيبتي؟
1: والله نريد ريتي في الدار كما تخدمنا وسري شدت الدار
0: طول عمرك ان شاء الله. شنو الدومين اللي كنت تخدم فيه؟
1: والله فارماسيتيك.
0: في الفارماسيتيك ايه. تحسها مهنه متعبه ولا تنجموا تزيدوا تخدموا اكثر من 60 و62؟
1: متعبه صحيح اما فيها جويه هي بنتنا فيها جو
0: وفيها مسؤوليه بيان سور
1: ملا
0: اي ربي يعينكم وربي يحفظكم مدام ليلى. نفس السؤال عندك افراح مسرات عندك تهاني تحب تقولها؟
1: نجاح احفادي نشعر كلهم
0: ما شاء الله ربي يحفظهم ما شاء الله. وبالهلال وبالهلال
1: ان شاء الله نفرح به ولدك
0: ان شاء الله يا رب. هذه من عند امير الزغروتات. اي مدام ليلى حبيبتي اختار نمرو
1: 5.
0: نمرو 5 سمي المستشهرين متاع الحصه.
1: عن شيء سليم
0: دواجن صحيح سنة. وانا نعطي لادريس خاطر انا بكري في البدايه ما عطيتش التفاصيل نتاع لادريس. دونك شي سليم دواجن موجود في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 في مقابل زنقه البرنوس. رقم التليفون 97 751 0 97. باهي هذا شي سليم. شكون اخر؟
1: اسمك الشرافي.
0: قصر الشرافي. قصر الشرافي ايضا زاد كيف نذكروكم انه موجود في طريق العين كيلومتر 4.5 في القصاص نتاع سيدي جيلاني وانت ماشيه لافران. كي نقولوا قصر الشرافي نقولوا دون الحوته الفرشكه والبنينه والاجواء ذيك زاد نقولوا بيع وتقشير وشوي الاسماك وكل مشتقات الاسماك زاد راهو تنجموا تلقاوها معناها في هيك الباني وهيك الجوج ما هذيك الكل. تحيه كبيره لخونا حمدي قوبعه هلا كمال وكل الليكيب اللي معاهم. تليفونهم 51 584 الف. ايوه
1: سنتر كوثر.
0: وسنتر كوثر للحلاقه والتجميل اللي تلقاوها في شارع المنجي سليم عماره الامان 1 طابق لول شقه عدد 8 عفوا في قصاص الشيحية سقيت الزيت صفاقس
1: وحلول سيلة
0: وحلول سيلة حلول عادة والسنة يعيشك. حلول عادة والسنة نلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2 انستغرام فيسبوك تكتبوا حلول سيلة تاخذوا فكرة على الموديلات على شفمة وش ما فماش. تليفونهم 24 116 660. تحية المدام حنان وكل اللي كيب أيضا اللي يعمل معاها. نعطيوها نعم بامتياز مامي نعطيوها نعم بامتياز.
1: ليه عندي ديليكا
0: عي هاتو
1: عندي عيد ميلاد حفيدتي.
0: حتى أنا عندي عيد ميلاد حضرنا مؤثر عيد ميلاد
1: حفيدتي نهار 28 أوت
0: هي
1: نادين
0: نادين ان شاء الله بطول عمرها نادين
1: يعيشك
0: زيد تذكر ان شاء الله نهار 28 اوت كان معناها موجود عاود اطلبني ونعملوا لها تحيه
1: ان شاء الله موجوده
0: ان شاء الله حبيبتي يعيشك ان شاء الله بطول عمرها مع العيد ميلاد. زيد نحب نقولوا الكميليا سعنون اللي اليوم عيد ميلادها على لسان زوجها رضوان ولدها المنجي واخواتها وصغار اخواتها والكل نقولوا لها ان شاء الله بطول عمرك.
2: يه يه يه يه يا حليلهم هذا الحلولة وهذه العسلسل اتفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد. اخلص ابوي اخلص.

0: بيرثدي ينقلوها للناس الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. يا سيدي تليفون اخر، قعدت ما بين نعدي غنيه والا نزيد ناخذ تليفونات خاطر باهي التهوئه. اخي المخرج اخونا امير قال لي شريفه مازالوا ثلاثه تو بو المومون، هات ناخذهم بهاتي نمرو خمس. خلي لي ديما الموسيقى معايا. مرحبا عسلامة.
1: الو
0: مرحبا عسلامة.
1: عسلامة
0: شكون معنا اختي؟
1: وفاء من ساقس.
0: يا وفاء شبيك مفجوعة يا خيت؟ يا وفاء
1: أول مرة نجيلك راني.
0: عادش بي أول مرة نقعدوا مفجوعين. شربت شي قهوتك؟ شربت شي كويس؟ ما نظرت شي أمورك؟ وقتاش قمت اليوم قل لي؟
1: لا قمت مكتين الخمسة ونص هكيكا.
0: ما شاء الله ش عندك؟
1: نمشي لبورة حدني.
0: ما شاء الله جمعة زلوزة.
1: لا كرموس.
0: الكرموس الصلاة عندي الصلاة عندي.
1: عايشك.
0: قديش ماشي تو الكيلو؟
1: والله ما نبيعش كرموس، نعطي ونشرح كو.
0: ربي يكرمك ان شاء الله، ربي عايشك. يكرمك ويرحم من خلى احنا نقولوا. وفاء اعطينا اللقب خاطر هذا برنامج مسابقات يا حبيبتي، اعطيني وفاء شكون؟
1: وفاء الغروبي من صفاقس.
0: الغروبي.
1: ايه.
0: الغروبي من صفاقس باهي. عندك افراح مسرات يا وفاء الباهية؟
1: افراح كيما كنت باش نكلمك الجمعة الفايت انا.
0: اش عندك الجمعة الفايت؟
1: الجمعة الفايت ولدي جيني بعد 3 سنين في فرنسا.
0: نغسلك ولدت بعد 3 سنين. هو كان في الخارج 3 سنين باش جاك.
1: اي 3 سنين.
0: هي فما غنية، فما غنية سنة واخذ تونسية ولا ماخذ برانية؟
1: لا مش يقرا راهو عميد قرا.
0: ايه الحمد لله عسل. يا مير يا مير حمد لله، اكتب حمد لله على السلامة. نمشيو بشوية تولوين نلقاوها. حمد لله على السلامة يا جاي من السفر محليها. زيد عنا مدة ما سمعناهاش. شو اسمه ولدنا؟ شو اسمه؟ ربي يحفظه ان شاء الله.
1: محمد. محمد
0: يا بنتي هات اللقب يا بنتي، شبيك عندك مشكل في الالقاب؟
1: لا محمد الرقيق.
0: اي مثلا محمد الرقيق، خلنا نفرحوا به بالباهي ونقولوا له راك انستنا في تونس وهيك. علاش صفاقس تنورت والضو ما عادش يقص علينا وامورنا مريقله والماء ما قصش وجو كبير وجو جميل وجو بحر ملاوينك انت. هذا محمد الرقيق، ربي ان شاء الله ينجحه وربي يبارك فيه. يا مير انا كملت الحديث الكل، تحب نعمل السؤال ولا حضرت الغنية؟ حضرت ما لا يتعرش، خلنا نعمل السؤال قريب مش نجبد على عرس أمي الأول بالكل، فهمت؟ أي برا هيت نمرو.
1: نمرو 4 نقولو
0: 4 بيخوذ نمرو 4. مش نسألك على رقم الحماية المدنية قديش؟
1: 198
0: هي تقولها بكل ثقة في النفس. عودها بصوت قوي.
1: 198
0: صحيت. وهوني تحية لكل رجال ونساء وكل الأبطال متاع الحماية المدنية على المجهود، والله على المجهود، ونترحموا على كل حد في إطار العمل متاعه توفى إن شاء الله يحتسب شهيد عند الله. يعطيك الصحة يا وفاء وربي يحفظ لك محمد والمقطع هذا الم...

0: وحمد الله على السلامة. نقولوها لكل تونسي رجع للبلاد ورجع باش يشوف العائلة ورجع باش يعود يتشرجى بالحب، يتشرجى بريحة البلاد، يتشرجى بكل حاجة حتى السلبية اللي موجودة في بلادنا. هذيك راهي للمغتربين نوع من الشرج، يتوحشوهم، يقول لك إيه ما نفهم قيمتهم ولا ما فهمت قيمتهم إلا بعد ما بعت. مرحبا بكم الناس الكل. هاي نمشي والتليفون آخر سيد المخرج. ألو عسليمة.
1: ألو عسليمة،
0: مرحبا، نمرو 6 معانا، شكون معاني؟
1: بأخير مدام شيفة.
0: أهلا وسهلا حبيبتي، شكون معانا؟ مرحبا.
1: عايدة قطي معاك.
0: عايدة قطي، مرحبا يا عايدة من صفاقسة.
1: عايشك من صفاقس.
0: مرحبا بك يا عايدة، شتعمل في الدنيا؟
1: عايشك في الدار.
0: في الدار. آه، عندك شوية تهاني، عندك أفراح، عندك مسرات؟
1: عندي إن شاء الله الشهر الجاي عرسول خويا.
0: هاي نزغرتو
1: الله يكمل زغرت
0: نزغرتو زغريت بليش، مازال ما وليش بالفلوس يا عايشك.
1: ربي يبارك لك يا ربي،
0: والله ربي يفرحها ان شاء الله الناس الكل. يعيشك يعيشك يا رب. عنا عرس ملا حاضرين الفصالة ونخيط ونجري وما هكيكا ولا إيه؟
1: مرحبا بك ملا ان شاء الله ربي.
0: ليه عليكم منتوما، احنا نهدوا هدين جماعة الإذاعة، منتوما انتوما دار العرس. قديش قديش تكلفت روبتك يا عايدة متاع العرس؟
1: لا والله ما زلت ما عملت حد شيء.
0: صحيح
1: والله.
0: بالليل تكلفوها، بالليل تكلفوا هنا لك،
1: لا لا ما نكلف،
0: لك اللي خيطوهم بالمئات الالوف ومن بعد تتخبى في القلص ومن بعد هي سمنت هي ضعفت هي ولات ديمودي. والله يا حرام، والله يا حرامك، مجرد ملاحظه
1: يا مدام شريفه. والله ديما عادي
0: ديما عادي
1: الحمد لله
0: الحمد لله. المهم مستورين ولباس والقلب فرحان، هيك الفايده
1: يا ربي ورزاق.
0: صحيح الحمد لله،
1: الحد ربي يعطيها ما يتمنى.
0: الحمد لله الحمد لله. اي حبيبتي اختار لي نمرو. اي
1: نمرو 5.
0: في بالي خرج نمرو 5، خرج ما سمينا المستشهرين نمرو 5. عايزين لي نمرو اخر
1: من 11.
0: تحب 11؟ ما يسالش 11. نعم ام لا تقول لي باهية؟
1: نعم ولا باه
0: باه. اليوم 3 أوت 2026 يعتبر هو اخر اجل لعملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للجماعة اللي نجحوا كسوا في الدورة الرئيسية ولا الكونترا.
1: نعم.
0: من هوني حتى النصف النهار، نعم ام لا؟
1: نعم
0: نعم ونص. أيوة. معلومة حبينا نأخذ جماعة اللي مازالوا ما عمروش يلحقوا رواحهم، خاطر تويك العشرة غير درجين وهو يوفى التعمير، يوفى نصف النهار بالضبط. يعطيك الصحة يا عايدة، نمرك 6 وإن شاء الله ديما معانا وربي يكمل فرحكم. بعد 6 نمشي لشكون. ألو مرحبا
2: وبيك.
0: أهلا وسهلا أخويا.
2: مرحبتين ربي يبارك لك.
0: يعيشك، شكون معنا صديقي؟
2: ربي يحفظك. مبروك بالغيث من سكان طريق تونس كيلومتر 8 مركز السدرة مع تمديد تقيت الزيت السقف.
0: مرحبا بخويا، مرحبا بك سي مبروك.
2: وبيك ربي يبارك لك. ما تصورش قد ايش سعيد واني تحصلت وانه حصل لي شرف واني شارك معك.
0: الشرف لي لي انا راهو سي مبروك ومع اسمك وكله تفائل بداية اسبوع وبداية يوم يا خويا.
2: ان شاء الله ايامك كلها سعيدة وايامك كلها نجاح وتوفيق، وربي ان شاء الله يوفق فيك ويرضى عليك والديك ويجعلك ان شاء الله من حسن الى احسن.
0: يعيشك يا ربي يبارك لي في عمرك. تعيش تعيش سي مبروك، يطول عمرك. عايش خويا. اي صديقي قل لي شتعمل في الدنيا، فما شويه قربي عبد يوصلني.
2: متقاعد.
0: اه متقاعد. هي إيه من المتقاعد اش معنيها؟ كيفاش نهارك تعديه؟
2: لا
0: يكفيك النهار ولا
2: لا؟ الفتره هذه من شهر مارس شبه مقعد، ما نجمش ننصح.
0: لطف على خويا، لطف على خويا، لطف على خويا. اما لاباس قاعد تتحسن
2: يا ربي لك الحمد لله شكر الفضل
0: الحمد لله نعمه من الله، نعمه من الله الحمد لله خويا. اي صديقي عندي شي افراح ومسرات؟
2: عندي يوم 3 أوت اعتبره يوم سعيد في حياتي.
0: اي
2: هو عيد زواجي واليوم نقفل 36 سنه
0: ما شاء الله
2: حياه زوجيه
0: ما شاء الله.
2: فضل ربي سبحانه وتعالى مليئه بالتوفيق والنجاح.
0: هاكا من غير ما تكمل احنا نكملوا نفهم رواحنا. خلينا نسمع شويه كل عام وانت الحب، ربي يهنيكم ان شاء الله.
2: اي شكرا ربي يبارك لك بقلبي وجوه.

0: نهاركم زين
1: ونهارك اسعد ليام وربي يسعدكم. شو اسمها المدام سي مبروك؟ شو اسمها المدام؟
2: حسيبة النيفر.
1: ربي يحفظكم وربي يدوم العشرة.
2: هي بالصدفة نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حية خير.
1: تسمعك تو التليفونات تضرب يقولوا لك في الإذاعة مبروك راهو تكلم عليك.
2: لا حد الآن ماشي في بالك كأني أنا ناسي ولا ولا نستنى في العشية إن شاء الله.
1: سيربريز يا خويا. ربي يهنيكم يا خويا. ربي يهنيكم.
2: ربي يبارك لك وربي يحفظك
1: ويعيشك يعيشك. أي اسمعني تختار لي نومرو ومن بعد اختار كان تحب أغنية تهديها لها باهية.
2: رقم 3 اللي كان موجود.
1: 3 خرج ولا خرج؟
2: رقم 6.
1: رقم 6. شكون بطل مسرحية المكي وزكية؟
2: مكي لمين نهدي.
1: هذيك هي. هات هات. نعم نعم سيد المخرج اللي كتبها وألف ألفها وأخرجها المنصف زويبة وتعرضت لأول مرة عام 1993. هذا أوماج لمين نهدي.
2: يعطيك صحة ربي يطول في عمره يسعد بنو.
1: أمين يا رب. عندك أغنية وتحب تسمعها كان خلطنا كملنا به الحصة.
2: أنت عمري
1: كله. ولا أنت عمري ولا الحب كله به. أنت عمري خليها له.
2: الموجود
1: الموجود اللي يحضر يززي. احنا مش مشكل
2: يا البركة.
1: والله يعيشك سي مبروك.
2: ربي يبارك لك وساعدتني تحصلت وربي يبارك لك ويوفق فيك.
1: وانا فرحانة اني ما حضرتش في عرسك مقبل لك نحضرت نهار عيد زواجك.
2: ربي يبارك لك صلاة تحضر فينا فرح
1: ونمترات. عايشك عايشك سي مبروك ياخو بخاطرك. سيد المخرج بعد سي مبروك هي تعطيني تعطيني اش مازال عندك تليفونة نجم ما اللي نعملوا القرعة وبرها هيك يسموها هونية وتحضر لنا انت عمري. ما خليني نقول قالك قالوا ناس بكر يا امير الجاموسي اللي قلت لي ما نعرفوش المثل الشعبي يقول لك كيف تلقى الزهو والترب لا تبدلوا لا بشقاء ولا بتعب. هاك طلعت تعرفوا ريت ولا سمعتوا تلقاك. برشا اللي جاوبتوا بالصحيح يعطيكم الصحه. القرعه جات على مبروك اليوسفي ربحت معانا وصل من حلوس يالا. ايه جربوعي ربحت معانا وصل من عند سونتر كوثر للحلاقة والتجميل. سماح موجودة؟ قولوا لي شكون موجود هوني. اعطيونا يسرى. يسرى اختار لي ارقام يا يسرى. اختار لي زوز ارقام من 1 حتى 7. يسرى وي 7 نمرو 7 بالحق. سي مبروك. سي مبروك هذا مش يشري الحوت من قصر الشرافي ويهزوا للمدام بمناسبة عيد الزواج. اوك هدينا لكم يا خويا جيت بالصدفة. هذا سي مبروك. زيدنا رقم اخر. رقم 7 نمرو 3 سي علي جلاسي من المجادبة. سي علي ماهيش ولاية المهدية ولاية صفاقس. لا كهو كهو. وتويك حطنا الغنيوة باش نختم بها اللقاء وانا نتقابل معاكم ان شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة اقربها نهار الاربعاء في الدار داركم. بسلامة الناس الكل.

مهنيا كي قلت بسلامة ما نرجعش. جورج مزيان، أما يا خويا أم كلثوم على الصباح، واللي بحذاه قهوة عربي كيما نعرفين رشفة يعدل به المزاج باش يكمل النهار، وأي برا نهاركم زين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تشهد درجة الحرارة اليوم ارتفاعا ملحوظا وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا، فيما ينتظر أن تسجل الحرارة بداية من يوم غد انخفاضا يتواصل إلى نهاية الأسبوع. تتوصل إلى حدود منتصف نهار اليوم عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الجاري. انطلق صباح اليوم التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا على المنصة الرقمية. في العالم، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على سلم ريشتر شمال شرقي شرم الشيخ بمصر فجر اليوم، وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية. وشعر سكان القاهرة الكبرى بالرجة الأرضية، ولم يتم الإعلان عن ضحايا أو أضرار، كما شعر بها سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص. أعلنت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز، بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي، مؤكدة أن المفاوضات الثنائية غير مرتبطة بأي طرف آخر. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 11. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: إشهار.
5: هنا صفاقس، مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.
3: تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومرايا وحنا في ديها.
0: مسك
4: مسك
0: مسك وفاح
4: مسك وفاح.

0: العشرة ودرجة على موجات إذاعة صفاق. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل المستمعين الكرام. مسك وفاح، وإن شاء الله أيامكم كلها مسك وكلها فاح. تحياتنا لكم بطبيعة، وما يصلكم صوتنا خاصة في أيام الصيف، والصيف ضيف، والصيف أيام خفيفة وتجري تجري بسرعة هكا. ولا يا عم يوسف، صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. العشرة ودرجة على موجات إذاعة صفاق، تحيات كل الزملاء لأمن المساحة هذية. وحيد معاكم اليوم في الصندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 64 280. معاكم يسرى على الإذاعة المرئية، وأنور بوجلبان على الكونسوليت، عم يوسف وسماح من نور على الميكرو. حذريني أنور، لا مش حاضرين، مش مشكلة. مرحبا بكم كل مستمعين الكرام، شل نهاركم مزين. تحية مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبان، كل الزملاء، يعطيكم الصحة. الصيف كما قلت ليم تجري الحقيقة، أيامات خفيفة تعمل 66 كيفة. عم يوسف صباح النور مرة أخرى،
1: أهلا وسهلا. سماح صباح الخير، هو أيامات خفيفة رهو. أي. شفت البشر
0: أي.
1: في سنة نساوى الحمد لله،
0: والله والله
1: رد عدة أيام كاسحة قاسية،
0: ولا
1: ما يدوم شيء.
0: ولا يوم هذية خلينا نبشروهم راهو كلها رواح إن شاء الله.
1: الحمد لله. لا والله
0: نقولوا رواح يا عم يوسف.
1: نقولوا أيه
0: هو
1: شيء، لا يقول لك مروح
0: مروح
1: نهار مروح
0: نهار مروح يعمل كيف.
1: والله محليهم ياسر كلام،
0: والله محليهم.
1: لما الناس قبل الناس قبل كانوا يتحسنوا يستحسنوا العبارة.
0: أيه
1: كيف مش يعبروا. تفكرت وقت قلت لك وقت اللي يجي سخانة كبيرة ياسر ما يدمروش منها.
0: أيه
1: يستبشروا بها.
0: نعم إيه نعم.
1: بسم الله ما شاء الله على السخانة.
0: بسم الله ما شاء الله وراها المطر ان شاء الله. اي
1: ما شاء الله يتبارك الله على المطر العزيزه.
0: ايوه
1: يقولوش تبارك الله على الريحيه. أيه. ولا كذا الريحيه. أيه. وان كان كله ما ثمش حاجه ما عندهاش منافعها يا سماح.
0: اكيد
1: والله ما ثمش حاجه وما عندهاش منافعها غير من الانسان ربما احيانا
0: خلقه ضعيفه هكا ولا يا عم يوسف.
1: يا اخي تو شنو الفرق بين الطاقه نتاع الخلقه قبل وخلقه تو، خلقه بوك وجدك ولا
0: اي
1: شنو اللي فرق. مو الناس كانت تصبر
0: وكان
1: الناس
0: نعم.
1: ما عادش تصبر. والله بالفعل الواحد يحس بالتعب وكل شيء ويعبر، لكن ما يبالغش الا المبالغه. المبالغه ساعات احنا رحنا من حبه نبني قبه.
0: ايوه لا هكا هكا
1: والله من الحبة.
0: والله هكا
1: والله من الحبة نبني قبة.
0: وهيك علاش انا والله تعلمت منك برشا يا عم يوسف. الله يسعدك بالصحه، ديما تحب التفاؤل، ديما تحب الخير، وهذاك بالفعل معناها شنو يلزم الانسان. كما قلت انت حتى هكا مره هكا، ما هو هيك هو الدنيا، مره هكا ومره هكا، وحال الانسان ولا بس فما كان الخير.
1: انت لو كان مش حسينا هيك السخانه هذيك ما كناش تو كان نستلذ في هالأيام المروحة.
0: مروحة نعم.
1: ما بضدها تعرف الأشياء.
0: أيوة وكذلك.
1: يمكن الجوع يا بنتي، جوع وتحس أيه. بالجوع.
0: أيه.
1: ما زلت تحس تفهم شيء معناته شبع
0: وماكلة وكل نعم. شيء. صحيت.
1: أنت ما تعرفش أنه الجوع أمهر الطباخين.
0: أي نعم.
1: والملك قاعد وكل شيء الخيرات الكل تحت يديه.
0: أيوة.
1: جابوا له لا لا هذا لا.
0: أيوة.
1: جابوا له صناخ لا لا هذا لا.
0: أيوة.
1: هذا لا هذا لا.
0: يدرس في الوسع صح.
1: ما عجبوا حتى شيء.
0: بيه.
1: علاش؟ خاطر وقتها شبعان.
0: أيوة. أيوة.
1: وقت اللي جاع وبس عليه الجوع
0: أيوة.
1: جابوا له الصحن الاول بالكل.
0: أيوة.
1: قال هذا لا. ايوه قال ها
0: الماكله
1: هاي الماكله
0: اي نعم اي نعم.
1: حيث الجوع امهر الطباخين.
0: يعطيك الصحه يا عم يوسف، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا الكرام. اي سيدي حرفنا بعد شويه باش نقولوا عليه، لكن الغنيه نتاعنا الاولى راهي مش تبيع الحرف سي.
1: نبيعوا الماتش
0: نبيعوا الماتش. سمعوا يا مراد شويه، سمع اي مراد، سمع عم يوسف شويه الغنيه الاولى.

0: عم يوسف
1: في بلاد واضحة
0: واضحة
1: وضوح الشمس في ربيعة النهار.
0: نكمل نسمع ونرجع
1: نفصح على الحرف ولا خليه من عاش؟
0: قول الحرف.
1: ما في ذلك الشك هو حرف الغين.
0: حرف الغين
1: وأهم ما في الغين
0: أي؟
1: هو الغناء والغناء
0: والغناء برب العالمين إن شاء الله.
1: الغناء خطر ثم الغناء
0: وفم
1: وثم الغناء. هذا من الغناء غني لي من الأغنية وغني لي. والغناء هو كثرة المال وثم شيء واحد حتى ساعتي والله يدخل كلام في كلام سمع.
0: لا لا من بعد الغنية
1: الغناء باهي الغناء باهي ينزل الناس يعمل بشي يبدي شيء من هكا الترفع يقلك سخدر الدنيا بشيء من التعفف ومش صحيح.
0: أي
1: الغناء والمال راهو ربي قال زينة الحياة الدنيا.
0: أي نعم
1: ربي يوصف زينة الحياة الدنيا وانت باش تعبر على انك ترفع على المال تقول وسخدر الدنيا. نحن قلت قديش مرة على
0: العيد أي نسمعوا
1: برا نرجع للغناء ونخلي الغناء
0: أي مراد أي تفضل أي

0: العشرة وثمنتاش دقيقة، مرحبا بكم من جديد في مسك وفاح. وعم يوسف كما قلنا الحرف متاعنا هو حرف الغين، وفي مسك وفاح أنا على فكرة قعدت نفركس قلت حرف الغا ولا الغين، فما برشا ناس خلينا نصلحوا باش ما غلطوش كيفي أنا ربما
1: الغين.
0: حرف الغين،
1: الغين،
0: حرف
1: الغين والعين،
0: العين
1: والغين،
0: العين والغين والزين،
1: والزين
0: يا عيني يا عيني يا عيني. أي عم يوسف، احنا في مسك وفاح كيف العادة نطلوا عليهم كما نسمة الصيف الخفيفة الظريفة، وتحكي الحروف أجمل الحكايات. أيوه. وفي كل حصة حرف هو نجم الحصة، ونجم الحصة متاعنا كما قلنا اليوم هو حرف الغين. هو حرف صغير في شكله، كبير في معانيه يا عم يوسف.
1: أيوه.
0: هو حرف الغزال والغزل، والغزال يا عم يوسف نعرفوه هو رمز الجمال والرشاقة والخفة، هكا ولا يا عم يوسف؟
1: غزال.
0: ويقول لك يجري جرية الغزال.
1: لو كان نعطيك قصيدة على الغزالة.
0: اي
1: راهي روعة من الروائع.
0: قول قول.
1: صار

0: من أتته الغزالة جاءت إليه تطلب منه الضمانة. قالت له يا حبيبي أنا خلفي عيالة، كون ضامن فيا يا باهي الصفات.
1: هذه تسبيحة تسبيحة. نعم. الغزالة اللي معناها استأمنت الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: فيها بعد ما استعدها
1: قصة كبيرة باشا ومؤثرة، يعني
0: دراما والله عجيبة. أي. في الأخر يعني هي كباش هدا صير احنا مش نناقشوا ولا نتحاوروا حول صدقها من عدمه.
1: نعم.
0: مش
1: نعم.
0: هذا غايتنا.
1: أي.
0: لكن
1: أي.
0: هذا تراث، وكان ما يعرف بالمتسبحات، ومن ضمن المتسبحات أن الغزالة التسبيحة هذه اللي الغزالة شدها الصياد وهي
1: الله.
0: عندها صغيراتها.
1: أي.
0: هو الدراما وين؟ عندها صغيراتها يرضعوا.
1: أي.
0: هي هون تروحها.
1: أي.
0: هي على عاطفة الأمومة يا سماح.
1: أي.
0: والوفاء بالعهد، ناخذ منها العبرة هذه. هي قالت له نهزني للرسول عليه الصلاة والسلام يشفع فيها. الرضع صغاري، قالت له جيست
1: رضع صغاري ونرجع لك
0: ونرجع لك. قالت له نمشي عند الرضع صغاري. قال له شكون يضمن فيك؟ ماك
1: تهرب.
0: امشيت اضمن فيها ومشيت رضعت صغارها ورجعت.
1: أي نعم.
0: وقتها هو اعتقها الصياد.
1: أي.
0: ثم تسبيحة أخرى على الجمل كذلك.
1: أي.
0: اللي
1: أي.
0: بعد ما استوفى منه مولاه وتعب وكبر الجمل وكيفاش وعده للنحر وللذبح، كذلك مشى قال له يشفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلم إلى أخي، كما قلت لك أنا دائما وأبدا أحذر من أنه نقصد أن نناقش في حقيقة هذا.
1: نعم.
0: نعم احنا غايتنا هو كما قلت كان المجتمع كان مثل هالمعتقدات ومثل التسبيحات هذه كانت رائجة داخل المجتمع.
1: بيعطيك صحة يا عم يوسف. مال الغزالة، رجعنا كما قلنا هو حرف الغزالة، هو حرف ويقول لك جري الغزالة يا عم يوسف.
0: أيه.
1: هو زاد حرف الغربة.
0: أيه.
1: هو زاد حرف الغربة يا مراد. أي نعم حرف الغربة يا عم يوسف.
0: والغربة
1: وقدش مؤلم الغربة.

0: هالبايعه. عم يوسف
1: اريد اسمح الغربه مشيت بيا. الغربه قبل كانت بالفعل الغربه غياب الجسد.
0: نعم.
1: يبعد الجسد عليك ودك ولا زوجك ولا هو يسافر لبعيد ويغيب مده ورا الشوق الياقع والقلق اللي يقع. لكن هذا
0: الغربه يقولوا الغربه مره يا عم يوسف
1: مره. لكن اللي مؤلم اكثر في عصرنا هذا الانسان يبدا عايش في محله وهو غريب.
0: نعم.
1: وقت اللي تخلي به صغاره
0: هم
1: ساكنين بحذاه
0: والله يا عم
1: يوسف مش هذيك هي الغربه الحقيقيه
0: هيك هي الغربه. نعم يا عم.
1: وقت اللي ذوي الارحام يبعدوا على بعضهم لو واحد يعرف واحد ولا واحد يسال على واحد مش هذيك هي الغربه القاتله.
0: راهو
1: نحذر انا من المجتمع بتاعنا ماشي نحو الاغتراب في الروح في العواطف في المشاعر رغم تقارب الأجساد.
0: نعم.
1: وهذا اللي زاد الطين بله هو الفيسبوك ووسائل التواصل
0: اللي زاد الاجتماعي. الغربة كما قلت انت
1: الغربة.
0: غريب وانت في وسط اهلك. وبالمناسبة يا عم يوسف نقولوا احنا ان شاء الله احنا نعرفوا فصل الصيف يرجعوا ابنائنا بالخارج.
1: نعم.
0: ان شاء الله عودة مزيانة لوطنكم ربي يرجعكم سالمين الناس الكل.
1: لا حبيت نقول لك سامح ما عادتش غربة بالمفهوم التقليدي
0: خاطر ولا وسائل ولا قراءة بتراش ما يعمل وكيفاش عايش وكل شيء يعمل
1: تتعشوا مع بعضكم.
0: نعم نعم.
1: تخلي يكفي انك تخلي البي سي نتاعك وتتفرج
0: رجع لكل شيء
1: معاكم
0: الحمد لله
1: هكا ولا لا. لكن الغربة الكبيرة هي الغربة العاطفية اللي ولينا نعيشوها.
0: نعم.
1: داخل البيت الواحد قاعدين على الفيراندا وقاعدين في القهوة بحذا بعضنا متلاصقين لكن كل حد شاد التليفون
0: كل واحد في عالمه كل واحد في غربته
1: في عالمه.
0: نعم.
1: هذا هو المشبه.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف.
1: نكملوا
0: باهي زاد قالك هو حرف الغربيل وكل غربيل على قد دقيقه قالك يا عم يوسف
1: ملا
0: هو شيء باهي هو زاد حرف الغزل

0: عم يوسف
1: صراحه والله صراحه محمد عبد الوهاب
0: اي سي دي هو حرف الغله ومحليها غله كل موسم يا عم يوسف وما شاء الله وهو حرف الغوله يا عم يوسف الغوله
1: الغول والغولة
0: الغول والغولة
1: هذه شخصية راهي خرافية ما في ذلك الشك ومعتقد قديم جاي من عهد الجاهلية العرب كانت تعتقد في الغول وفي العبيثة وفي إلى آخره عندنا أمثلة على الغول يقول لك الباب المحلول يدخل الغولة والغول الغول هو دائما وأبدا في الخرافات الشعبية وفي الأقاصيص إلى آخره هو رمز الشر في بعض الحالات يكون هو رمز الخير يكون شخصية مساعدة أما غالبا يكون شخصية معارقلة ويكون رمز للشر
0: ونوصفوه كما نحبه احنا
1: الغول هو الخوف هو الخوف كل حد عنده غول راهو
0: كل واحد عنده غول
1: والله ثم لي الغول نتاعو مرتو ثم لي الغول نتاعها راجلها
0: صحيح صحيح
1: بحيث هوني ماذا بينا ما نكونوا شغوال نكونوا ملائكه نكونوا
0: مطفاه هوسي
1: هوسي الله ينور عليك علاش يغزر لي ولدي كاين غول
0: كاين غول
1: علاش يغزر لي صديقي كاين غول
0: اي نعم
1: يقول يا سيدي صورته ما هيش سمحه
0: ما هيش سمحه كاين شي غويله غويله سمحه فهمتي فهمتي غويله سمحه حتى غويله
1: حاول ما تكون شغول
0: حاول ما تكون
1: مشغوله خلوا العرس في دار الغوله خلوا حتى يشبحوا ويشبح صغارها
0: والله العظيم والله يا عم يوسف اي سيدي هو زيد يا مراد حرف الغنجه

0: يا عم يوسف. اه والبارح نحلم بالغنجه يا عيني.
1: من حقه عم السيد الخريج والله من حقه باش يحلم بالغنجه.
0: اي شكون هي الغنجه تو هي تو
1: اي هيك شنو علاش قلت لك
0: من حرف الغاء ديما في حرف الغاء احنا
1: هذا هو عمليه الاسر
0: اي
1: الكلمه كبيره لكن الاسر الرمزي
0: الاسر الرمزي اكيد
1: اسر المراه لزوجها
0: يا
1: عيني
0: هي الغنجه
1: هي الغنجه ما هو الغنجه ذاك هو الدلال
0: الدلال
1: ولا بد ان تبدي المراه شيء من الدلال
0: نعم
1: الحياه العلاقه ما هيش علاقه تم لازم شويه فنيات
0: هي
1: دبلوماسيه
0: اسمع
1: سميها اللي تحبها
0: اللي تقول انت وخليني نقول انا تو البرشا المستمعين يسمعونا ويحلوا ذيناتهم منيح يا عم يوسف خاصه نعرفوا انه احنا في فتره تو فصل الصيف يكثر فيه الزواج يكثر فيه معناها اللي باش يدخلوا للقفص الذهبي ربي يهنيكم كي تدخلوا هيك القفيس دونك مع القفصه وعم يوسف مش يعطيكم برشا نصايح كيفاش يا عم يوسف
1: علاش يا سماح
0: علاش
1: في الكلام هذا وانا مقتنع به وليس من باب التصابي
0: نعم لا هذا مذكور في قرآن ربي وفي
1: على خاطر ولا بد من حسن التبعل
0: نعم
1: يعبر عنه حسن التبعل هو هذا

0: حتى شرع ربي.
1: مكيز في دارها؟
0: إيه مكيز. نعم. أنا حكيت لك أنا بيشتغل في الدار. مش هذا قصدي.
1: مكيز في دارك وعمل في دارك.
0: لا أنت تتزين لزوجها وتحسن التبعل.
1: أيه.
0: باش عينه ما تمشيش للهك ولا للهك.
1: صح. تتغنز.
0: تتغنز. بحيث هذا هو الغنج. الغنج ثم شيء آخر إحنا نقوله هون يشوف ثراء اللغة اللغة الشعبية.
1: نعم.
0: الغنج هو ذاك السواد اللي يحيط بالقدر ويطيبوا على وفي
1: على الحطب
0: وكل شيء. أيه؟ ولا هيك هيك الغنج هذاك
1: هيك لك حل
0: هيك لك حل ويستعملوه كانوا حتى باللشم.
1: ايوه
0: والله يصير الناس تقول لي تو خايف اش قاعد تشجع انت.
1: أيه؟
0: ثم الغنجايه.
1: اي
0: اعترفها الغنجايه مغرفه.
1: مغرفه.
0: مغرفه. أيه؟ يقول لك من راك يا تشيش.
1: اي
0: ومن ياكلك بالغناجي.
1: اي
0: 66 غنجاية.
1: أي.
0: ما يملوش الجواجي
1: والله.
0: مخفيف
1: مخفيف هو تشيش. وتعرف مراد اش قال لي وانا من الساعه نلوج عليها. والله مراد يعطيك الصحه. قال لك الغانجو هيك اللي نسكروا به الباب. هو اسم تاع الباب. ايوه
0: يقول لك نقول خبيث كان مسكر غانجو بالبيت.
1: ايوه اي تقدش
0: ثانية الكلام هذا ولا باش نوصل.
1: اي نمشيو لك لي مصاندي. اي مراد اي نمشيو لك لي مصاندي.
2: كلام صندي. كلام صندي.
1: يا عم يوسف قبل كلام الصندي يعطينا نص المسابقة المستمعين الكرام ونذكروهم اللي عنا جائزة. قول النص ونتا ونقول الجائزة.
0: الكلمة اللي نبحث عليها ونعرف أنه الأغلبية وخصوصا الناس تابعين فلاح القطاع الفلاحي ماشي يهتدي لها مباشرة يقول الكلمة هذه ما زالت بالدولة.
1: يقول أو كسهلت لهم كيف العادة ديركت في التيم الفلاحي معناها.
0: هي ثم مقارنة بين شخصين بين حالتين نفسيتين. يقول لك الجاب الشامخ للطامح.
1: أي.
0: والجاب الغذوي للجارح.
1: يا عيني يا عيني يا عيني
0: ما يستويهوش ما يجي
1: ما يستويهوش.
0: الجاب الشامخ للطامح والجاب الغذوي للجارح. وإحنا الكلمة بتاعنا بحرف الحرف بتاعنا حرف الغين. شنو هو الغذوي هذا؟
1: الغذوي هذا هو نص المسابقة بتاعنا. الغذوي أو كالغذوي اللي قالكم عليها عم يوسف.
0: نعم.
1: شنو هو؟ الغذوي.
0: أنا خايف ليس الناس يحتاجوا عليه يقول يا عم يوسف تو أنت داعية أنك تعرفوا الفلاح وتعرف كلمة الغانجو يا سامي حرام القواش كان في الباب.
1: أي
0: ثم غانجو آخر.
1: أي
0: الغانجو القوى في الكريطة.
1: أيوة
0: هو اللي يشد الزوز الوسط.
1: آه
0: شنو الوسط هو شيء.
1: أيوة
0: أي برا يسمي حوض العادة
1: أو كالغانجو اللي يشد الزوز الوسط نتاع الكريطة. أيوة. واللي هو القوى في الباب. والغذوي هو نص المسابقة نتاعنا.
0: إيش
1: معناها كلمة الغذوي؟
0: الجاب الشامخ للطامح
1: والجاب الغذوي
0: للجارح.
1: للجارح
0: قديش المجتمع هونية. أيوة. كان عادل في توصيفه. ما تقارنش الناس الكل كي بعضها. الجاب الجاب للجاب
1: والجاب والجاب يا عمي يوسف. والجائزة متاعنا يا سيدي اللي هي من الاسباس ويكيكي بيتش شفار مشكورة لصاحبه عمر رقيق. دونك تمشي وتعديو نهار كامل على البحر لك الصغار ولا الكبار. لعبوا شيخات غديكا دريجح فما وفما الأجواء المزيانة لصغيراتكم الكل. فما زدل لباراسول كافي ريستوران. فما الدبكة والطبيل والدي جي حسيل وجو يعمل 66 كيف. العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير. التليفون 94-623-007. جائزة قيمتها 150 دينار من إسباس ويكيكي بيتش شفار. هذا هو نص المسابقة متاعنا يا عم يوسف. ونمشيو للكلام الصندي مباشرة معاكم مع أحمد ملاك. يا عم يوسف الكلام الصندي.
0: الغين الغر الذي زاغ.
1: أي.
0: بعد مش نرجعوا له بشيء من التفسير
1: مالا مالا بتبيع.
0: الغين غر الذي زاغ كما زرع وقت طوغة.
1: اي
0: من كثر الحس يملاغ يرجع كلامه من لغة. لا تسكن قصري فراغ موحش ما فيه لغة حتى تحفه بالساغ. ايش السبب في فروغة؟
1: والله
0: عرق نسا يا سماح.
1: اي
0: عرق نسا عرق رواغ.
1: اي
0: لو تكون اختك شقيقة.
1: اي مش لزك انسان عالشي اللطيقة باب لدبليه كهان
0: يحبوه اهل الحقيقة
1: واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة. اي يا عم يوسف الله ينورك. يا عم يوسف
0: يا سميح لكنك ترجع للأبيات هذومة وربي تلقاها.
1: وقديش حرف الغين هكا خشين متين
0: رزين
1: رزين.
0: نعم نعم.
1: اي
0: غني
1: غني
0: هو
1: غني
0: نقول هو غني.
1: غني

0: صحيح.
1: مليان
0: غني مليان مليان.
1: الغين غير الذي زاغ، نعرف شو معناتها زاغ،
0: انحرف، انحرف عن الطريق به،
1: كما زرع وقت الطوغة. هوني تشبيه في منتهى الرشاقة، في منتهى نعم. البلاغة، في منتهى الدقة.
0: أيوة.
1: واللي يعرف الزرع،
0: الزرع وقت في عز ال
1: وقت الطايخ،
0: طايغ مصر يبدأ
1: طاغ بالقوة،
0: بالقوة نعم نعم.
1: هيك الطوغة ذاك هو ذي يشبه به.
0: أي
1: بعد راهو ماشي
0: مال مش ذبال مال.
1: والعبارة اللي يستعملوها في الزرع اللي يطيب يقولوا هرم
0: رم
1: هرم هرم
0: هرم هرم
1: هرم نعم.
0: نعم هرم.
1: كذلك البشر
0: نعم
1: طوغ في صغرك، في شبابك، في كهولتك، لكن ثم الهرم،
0: ثم الهرم،
1: ثم الكبر،
0: ثم الكبر نعم نعم.
1: هم يحذر، يحذر من عدم الغرور.
0: والله يا
1: لا غرور بالمال.
0: أي.
1: ولا غرور بالجاه والمنصب.
0: أي.
1: لا غرور بصحة الدن. أي. لا غرور بالجمال.
0: شيء ما يدومش، شيء ما يدومش والله، لا يدوم والله،
1: يمشي
0: والله.
1: تستعجب
0: نعم نعم.
1: يعني أنا مسك انت البارح. أيه. البارح كان البارح. كان في عمري 20 قداش الغنيه محلها.
0: هيك علاش الانسان اثر من بعدها يا عم يوسف.
1: فكن الانسان
0: اثر طيب والله.
1: نعم. الدنيا حديث.
0: أيه.
1: فكن حديثا طيب الذكر
0: والله العظيم.
1: خليك تكون
0: ذكر طيب،
1: تتحدث عليك تقول كان به
0: والله.
1: اذا ذكروك مش أيوة. يقعدوا يذكروا فيك الاربعه.
0: أيوة. أيوة.
1: اما كي يذكروا يقول والله كان الناس مليح. مش هكا
0: والله توجع يا عم يوسف. مش يقعدوا يذكروك 24 ساعه.
1: لا لا ما هو
0: هيك سنه الحياه. اما كان يذكروك يذكروك بالباهي ونقولوا احنا وكهو هكا ولا يا عم يوسف. ايوه
1: الغين غر الذي زاغ.
0: أي.
1: ما تزوغش، ما يغركش لا مالك ولا جمالك ولا منصبك ولا مقامك.
0: اي
1: كما زرع وقت طوغى.
0: اي
1: من كثر الحس يملاغ ويرجع كلامه من اللغة. هون يحيرنا على حاجة بقيتة.
0: أيه.
1: اللي هي الثرثرة.
0: أي نعم.
1: تعرف الحديث الشريف يقول الرسول عليه الصلاة
0: عليه والسلام السلام. نعم.
1: من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة.
0: أي
1: تكونوا يا سماح
0: الثرثار،
1: الثرثارون.
0: أي نعم.
1: والمتشدقون.
0: أي نعم.
1: والمتفيهقون. احنا تعوى محل الحاجة متاعنا الثرثارون.
0: نعم.
1: لو ثم الناس عندهم مبتلاء، عندهم الابتلاء ذي أن الثرثرة.
0: نعم.
1: إذا جاء في اجتماع عائلي إداري في أي اجتماع كان يحب يتكلم كان هو.
0: أي.
1: كان هو يخطب.
0: أي.
1: ميصيرش.
0: أي نعم.
1: ميصيرش.
0: أي نعم.
1: وأنا والله يقعد في كم من مناسبة أنا نتكلم، خليته تكلم يا سيدي صاحبي هذا، خليته تكلم. من بعد خذيت الكلمة مش نتكلم.
0: أيه.
1: كل أدب. أنا مش حليت فمي مش نتكلم. لحظة لحظة لحظة
0: يرجع يتكلم.
1: تفضل.
0: أيه.
1: المرة الثانية.
0: أيه.
1: لحظة لحظة لحظة.
0: أي
1: تفضل.
0: نعم.
1: المرة الثالثة قلت له شبيك نتكلم فيه أنت خير من الكلام.
0: والله لا
1: حتى نكمل حتى ما وقت الواحد يزم يحمر عينيه.
0: ما لا عم يوسف صحيت
1: نكمل وخذ
0: الكلام. صحيت
1: مش هكا
0: وهو كذلك.
1: ياسر خاطر عندهم
0: الثرثرة
1: عيب كبير ياسر. هو الثرثرة عيب كبير ياسر.
0: نقول لك كليمة.
1: نعم.
0: ما شاء الله ما يتغشوش هو راهم يقولوها بدعابة بعد. انت يا عم يوسف غلفها عاد. خليني انا نقول لك وانت غلف يا عم يوسف.
1: اي سيدي قاضي ومفتي
0: صحيتك. ايوه يقولوا الحلاق اذا كان شنو هو الثرثرة. الحلاق ثرثار.
1: لا هذه مش نغلفها هذه. خرجها في ابها.
0: هي خرجها اللي في ابها حلة. اي نعم.
1: اذا كان ولدك ناقص كلام
0: ايوه هزوا عند الحجام.
1: دخلوا حنط حجام.
0: هذه
1: مش ذم في الحلاق.
0: ايه؟
1: بالعكس هذا
0: الكليونات ثرثروا.
1: هذا مدح. ايه؟ لانه الحلاق
0: ايه؟
1: جيه كل شرائح المجتمع.
0: بيه؟
1: واذا كان يستقي من كل واحد كليمه يصير عنده زاد لغوي
0: زاد
1: معرفي.
0: أو حتى مرات قالك
1: تحية الحلاقين الكل.
0: تحية الحلاقين الكل الله يسعدكم بالصحة.
1: الحلاقين أو كنت دخلني في مواضيع
0: نعمل لك يا عم يوسف.
1: تعرف الحلاق هذا كان هو هو, هو هو طبيب القرية.
0: إيه
1: هو طبيب القرية
0: والله بالفعل قبل لي
1: ملا.
0: أي
1: لأنه هو نجم تعتبر الجهة اللي عنده حفظ الصحة.
0: أي
1: أولا الحلاقة وما أدرك ما الحلاقة.
0: كل ما هو نظافة.
1: كل ما هو نظافة. وانت تعرف ولد الحجام.
0: أي
1: أغلب ولد الزنزارة.
0: أي
1: أي الزنزار يوكل فيه في الحم يوكل فيه في الحم. ولد الحجام عاني معتني له كم نظر. هي أمثلة تشبيهية.
0: أي نعم.
1: مقارنية باش يقارنوا.
0: أي
1: النظافة قديش عن مش يقلل من شأن
0: أكيد
1: اللحم.
0: أكيد نعم. كل واحد وفي مزيله
1: لازم الواحد ينظر شوي. أما القصد أنه شنو مفعول حفظ الصحة ومفعول النظافة. قال لك ولد الحجام غلب ولد الزنزار يا لله.
0: كيفاش
1: اسمن قبله. دخل يقلب اللحم ولا خليه يقلب بالنظافة متاعه يقلب شوية ويلقوها الأخير مشاخير.
0: أيوة الله ينورك.
1: تحية لكل جزارين.
0: تحية لكل جزارين والحلقين كلهم بتبيع.
1: نرجعوا يا سنة. أيوة والله ما نعرف
0: والله وين وصلنا.
1: تكلمنا على قلنا من كثر الحس يملاغ.
0: أي الميلغ مش المر وال
1: هذاك هو الحاجة غير المستسيغة.
0: مستسيغة ميلغ ميلغ.
1: وقت تكثر من الكلام كثر كثر كثر يزي يخلي غيرك يتكلم.
0: إيه هي مصاط. أيوة أيوة
1: ماذا بيك تقلل شوية من الكلام.
0: إيه
1: كثر من الاستماع.
0: نعم
1: كثر من الاستماع وقلل من الكلام
0: والانصات الجيد يا عم يوسف.
1: علاش هو قسم له ساعدة ودخلني انت في مواضيع ونلقى روحي مدفوع باش نتكلم فيها.
0: أقول
1: قسم له ساعدة.
0: أيوة
1: هذا كان من أخطب خطباء العرب. والرسول عليه الصلاة والسلام يحضر له في سوق عقاب الخطب متاعه.
0: نعم.
1: فيها قال فيها أن من البيان إلى سحرة.
0: نعم
1: أول من سن كلمة اسمعوا وعوا.
0: اسمعوا وعوا. نعم
1: وعوا مش تسمع.
0: قيس
1: قص ابن ساعدة.
0: قص ابن ساعدة.
1: نعم اسمع وعوا اللي يتقال.
0: نعم
1: مش تدخل من
0: هيك هو الانصات الجيد.
1: افهم وفهم.
0: نعم افهم
1: غرب له. أي. اعمل فيه اعمل غربال في مخه.
0: اسمعوا وعوا
1: وقول هذا صحيح ولا مش صحيح. مو على خاطر ثم يا سماح ثم الفكر النقدي.
0: اي
1: وثم الفكر النقلي.
0: أي.
1: احنا مصيبتنا عندنا الفكر النقلي طاغي على الفكر النقدي.
0: نعم
1: نسمع حكايه نسمع اي حاجه نعودوها كما هي
0: وان شاء الله توصل كما هي عاد
1: اذا كان ما زدناش وحرفناه.
0: صحيح
1: لكن صدقوها مهما كانت غريبه وهذا ديما نحيلها على الفيسبوك
0: غريبه وغربال وكل محط غير
1: المفروض انه الواحد يقول هذا معقول يصير يصير يعمل النقد الذاتي في الكلام هذاك اللي يبلغه وكذلك يلزم يوعى
0: هذا تو الفيك نيوز هذا تو الصحيح والغالط اللي قاعدين نعم نعم.
1: والغلط بالغين بين
0: خمسين
1: والغلط أكثر من الصحيح.
0: أي يوسف وفعل وقت ما لسنو. أي قول عم يوسف
1: الغين غر الذي زاغ كما زرع وقت طوغة من كثر الحس يملاغ يرجع كلامة ملوغة لا تسكن قصر يفراغ موحش ما فيه لغة. هون يا سماح روه بعد كبير ياسر.
0: نعم.
1: كأنه يحيينا على ما قاله أرسطو.
0: ايه
1: مش نتفلسف وما قاله ابن خلدون.
0: الإنسان مدني بطبع
1: مدني بطبع. لو كان تخلي واحد هنا في الخلل المخلي واحد على بعد 100 كيلومتر كأنه مغناطيس يجبدهم.
0: نعم
1: وهيك هو
0: وهنا قال لك لا تسكن
1: قصر
0: يفراغ
1: فارغ
0: تعيش
1: وحدك. أي
0: نعم ولا موحس.
1: حتى قيل من بعض فقهاء اللغة قالوا كلمة إنسان اشتقت من الأنس.
0: نعم
1: يجيش تبالك
0: إلا أي نعم, أي نعم. أي نعم.
1: والوحش عكس الإنسان لأنه يبغي التوحش والتفرق.
0: أكيد
1: الإنسان يبغي الأنس والأنس نقوى
0: وهذيك عليش مدنيون بطبع عم يوسف.
1: والأنس يلالا نقوى في هيك الغنج اللي تفهمنا فيه
0: ايه كالصغيرات المالين الدار وهيك الأسرة.
1: نعم وهيك نعم. الزوجة اللي تتقرب وتتحب
0: ايه نعم
1: وتمكيش ما فيها بس مكيش. حتى إذا روجدها كبر
0: مسيلش
1: جاي
0: ايوه
1: والله ياسم ناس يقول
0: اسمع وتحني وتحرقصوا وهيك الزينة المزينة
1: اللي يحب
0: اللي يحبوا
1: ياسم مش نحكي والله العظيم
0: يحكي لي
1: وعليش هو تراثنا ثري جدا جدا جدا.
0: نعم
1: وإحنا خذيناه بسطحية وما تأمنناش فيه.
0: نعم.
1: مثلا كلمة الحنة تحيني على حاجات موروث كبير ياسر.
0: أي.
1: عندنا من أنواع الحنة تصور أن الناس ما قاش تعرفها حنة عجب.
0: والله أقبل لي عم يوسف
1: يقول
0: حنة العجب.
1: أي
0: حنة عجب.
1: أي كيف تقولي مرة
0: اللي في ساعة في ساعة تتصبغ.
1: لا حنا عجب هذه فيها اعداد
0: اي مره اخرى نحكيوا عليها
1: مره اخرى كان عملنا ان شاء الله كان
0: عملنا
1: وكنا من اهل الدنيا نعمل شي برنامج على وسائل التجميل وكان عطينا هكاك خلي اللي يحب يعمل يعمل.
0: أي.
1: والله على خاطر عندنا ما نقولوا فيه.
0: نعم
1: الشيء الكثير وسائل التجميل التقليديه.
0: نعم
1: مش باش نقولوا الناس ترجع له اما لعل نلقاو فيه حاجات اللي هي مفيده لوقتنا والنجم نطوروها.
0: بلا
1: هوني الانسان ماذا بيه ما يكون اجتماعي متنش.
0: نعم.
1: متفرد توا يا سماح الانسان راهو عايش في وسط العماره لا جار يعرف جاره.
0: اي سيحة
1: عايش وحده
0: وحده والله وحده
1: فردانيه
0: والله
1: فردانيه مقيته راهي.
0: نعم
1: دي الواحد كيفاش يحس روحه.
0: اي
1: اذا كان ما عنديش من عمي وبن خالي وبن جاري والى اخره ويعرفني ونعرفه ونسال عليه ويسال عليه. هيك الايام نسمع في واحد نقاش في قناه من القنوات كل حاجه يعتبروها تدخل في شؤون الغير. وش يهمه هو في كذا كذا يا بدي ما يصيرش. اذا كان انا ما نحسش على اختي وعلى بنت اختي وعلى اخويا وعلى ولد اخويا وما نسالش على صحته الى اخره. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يؤمن من بات شبعان وجاره شائع.
0: نعم
1: يعني نفسي نفسي والبقيه ما نقولوش هذا الكلام. هذا هذا الناس في بالهم على اساس قمه في التفكير وقمه في التحضر وكذا. لا عكس خلينا بهذه السموم سامحوني في العباره هو نوع من تقويض اركان الاسره والتماسك الاجتماعي.
0: نعم يعطيك الصحه يا عم يوسف. يعطيك الصحه نرجع ونكملوا يا عم يوسف.
1: قل لي قل ماكش توقف.
0: لا لا نرجع ونكملوا. اي
1: يقول لا تسكن قصري فراغ.
0: اي
1: ايش السبب في فروغه؟ لا موحش ما فيه لغه.
0: أي.
1: موحش ما تماش لا تسمع صغير لا تسمع كبير لا تسمع
0: موحش.
1: أي. والله انا وقت يمشي الصغار والله العظيم
0: دارت وليك الغوله
1: بالفعل. نقول والله نبارك الغوله
0: مالا هيك هي نقول دارت وليك الغوله. اي
1: حتى تحفها بالصاغ ايش السبب في فروغه؟ في فروغه ايش معناتها حتى تحفها بالصاغ؟
0: أي.
1: القصر هذاك لو كانكش تعمل له من وسائل التجميل والتزيين والى اخره
0: شنو هو السبب في فروغه؟
1: شنو اللي خليه يفرغ؟
0: والله يا
1: وهوني وكاني اشاره خفيه لبالكم من الظلم. هذاك مفروغ كان لانه كان فيه الشر قبل.
0: نعم نعم
1: ريت هيك البيت اللي واحد من امراه هو قاعد واحد متعدي هكا يغزر للقصر وللقصر
0: أيه
1: والآخر في الشرفة يشوف في الأمير يقول له يا قصر جمع كتب على حجرة من حجرة كذال.
0: أيه
1: يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم متى يعشش في أركانك البوم.
0: يا لطيف
1: نادى على الحجم تاعه قال له برا خلط عليه وجيبه.
0: أيه
1: جابه.
0: أيه
1: شو يقرأ نادي قال له ليدي شو عملنا لك
0: علي قلت هكا
1: علاش تكلم هذي؟ أيه قال له على خط قال له قصر كما هذا شو يفيد شو يفيدني انا
0: والله العظيم
1: بدي اقرح لي قلبي عاد ما هو وقت اللي يعشش فيه البوم ويفراغ ويخرب نلقى حطه ان شاء الله طيب عليها كستي يعني حبيت نقول هونيه شيء الظلم.
0: اي نعم
1: شيء يخلف.
0: اي اكيد اكيد يعني نعم اكيد يعطيك الصحه يا يوسف.
1: حتى تحفه بالصاغ خلي كيفاش تزينه قد موحش
0: موحش والله وكان يستعمل
1: ويسال على ايش السبب في فروغه. وهوني عاد نمشي للصحيح.
0: اي
1: عرق انسى عرق انسى عرق رواغ لو تكون اختك شقيقه.
0: أيه؟
1: هوني يشير انه وانا وان كان مانيش مع
0: من بين الاسباب معناها من بين الاسباب
1: يعني هو تحذير دائما. أيه؟ مجتمع ذكوري ما في ذلك. أيه؟ شك.
0: أيه؟
1: ما في ذلك شك نلتمس لهم العذر.
0: أيه؟
1: هكا كيفاش يراو يراو المراه ينظروا لها نظره اخرى.
0: رواغ معناها
1: رواغ يروغ
0: تروغ. هي هي معناها ما تجيبش تشدها المراه
1: ما تجيبش تشدها.
0: لا لا عاد هالكلام قولوا خاطيك معناها
1: لا خاطيني هذا مش ديري. لا اتبنيه.
0: أيه؟
1: كانت تحب سميح تتبنيه.
0: لا لا ما نتبنيهوش. نعم عم يوسف يعطيك الصحة يا عم يوسف يعيشك شكرا ليك. دونك ونختمو معناها على كل إنسان ما يلزموش يكون مغرور
1: أو كريت العبر
0: العبرة
1: استخلصوهم الغرور لا بالقوة ولا بالمال ولا كذلك الثرثرة مقيتة كذلك تجنب رزق الفي. أنت حاجة رزق فيه قبل يقلك سكر باب دارك على غبرة الفي عارش معناتها في يقول يعني رزقه تفيع تباع نقول تباع اللوسي ولا تباع على الشمعة ولا تباع حاجة
0: قبل
1: هذية ماذا بيك الواحد ابعد عليه هذاك ابعد عليه على خاطر بتاع دموع احنا اليوم والأسف الشديد يا سامح وهذه
0: يستغلوا المواقف الحاجات اللي كما هكا يا عم يوسف
1: تو مسألة يتباع على الشمعة ويتباع على اللوسي باش الناس تسترد حقوقها
0: وحتى في معناها في القرآن محرم عم يوسف وأنك نعم
1: أنا معاه باش الناس مش إذا كان واحد مش يتباع حاجة على
0: احنا نقول واحد مذبوح
1: اما هيك حاجه اخرى اما اذا كان حاجه مش تتباع عن طريق السلطه الى اخره باش تخلص ناس اخرين ما كيفاش الناس مش تخلص من بعضها. اما ثم ناس يتواصوا يلوج يقول لي تلقى لي شي وحيز مذبوح
0: يا سامح
1: راهو نعم عيب عيب كبير ياسر راهو بيع المضطر هو بيع لاغي في الواقع. المضطر تدي ترحموا فيك الحاله هذيك
0: اكيد
1: ندعي الاسلام وندعي الاخوه واحنا نلوجوا على المذبوح كير المذبوح رحمه انسان قيته راهو ما ثماش كيما تنفيس على وانظار المعسر انظار لا. المعسر وقت انسان بالفعل معسر حقيقه معسر ما قدرش باش يخلص.
0: أيه.
1: انتظروا شويه حتى يفرج عليه يفك ربي
0: كربته
1: مش تبيعوا في داره.
0: نعم
1: مش تبيعوا
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف. وفينا عاد وصلنا للحديث الله يشدك بصحة بدنك أخبار الحديث ونرجع بعدها معاكم في مسكو فيها. وإحنا باش نسمو مغرورة عاد
1: ملا عاد
0: مغرورة
1: الغرور لا للغرور
0: لا للغرور مغرورة مراد
2: Wacky body now this is what we came here to do so give me something to dance to.

0: الآليف أول بداية باسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.
1: الحادية عشرة صباحا

0: تخصص فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتوصل إلى حدود منتصف نهار اليوم عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الجارية. تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية. تنطلق اليوم الاستشارة الوطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل للمنظومة التكوينية للمدرسة الوطنية للإدارة الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. في العالم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت مرتفع للطار عند أطراف بلدة النبطية في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حمول جنوب لبنان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المفاوضات تتركز مع سلطنة عمان حاليا من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. قالت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود، وسفينة شحن أخرى داخل ميناء أوكرانيا، ولكن لم يتم التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة من الطرفين. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بختة تقتق حرم المرحوم محمد قراجة والدة علي نير بسمة سلمة زهور ونورز. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الجموسي طريق منزل شاكر. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه آمنة بنت المرحوم أحمد المجدوب، شهيرة حليمة، أرملة المرحوم محمد المجدوب، والدة هادي، حافظ، نور الدين، محمد، عبد الله، هنية، صباح والمرحومة حياة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الشرقي قرقنا. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له ياسين بن المرحوم الهادي اللحياني وابن المرحومة آسيا اللحياني، زوج منيا اللحياني، والد مهدي يوسف وشقيق شفيق، مديحة أمال مليكة حياة والمرحوم سامي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز سحنون طريق جرمدة كيلومتر 7. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد القرقني، شهيرة دحمان، زوج وسيلة القفسي، والد سمير لطفي عماد مكرم لبنى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الصافي طريق لفران كيلومتر 05. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له وسيم خليف ابن مهر خليف وسمية الحمامي وشقيق حسام، يسرى يوسف. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامعة الكبير بشيحية. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أمجد دريرة، زوج سامية عبد الهادي، والد فاتن فاطمة سحر وسيرين. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البدر طريق العين كيلومتر 2.5. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: 11 ودرجين على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم أوكا عم يوسف. 11 تذكر كنا 22 في الليلة
1: 21 كم من مرة وقت
0: وقتوا أوكا 11 دقيقة بالضبط يا جماعة. مرحبا بكم على موجات إذاعة صفاقس. تسمعوا في مسك وفاه اللي توك يحل الراديو. تحية كامل فريق معكم وحيد في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-64-80. معكم يسرى في الإذاعة المرئية, معكم أنور بوجلبان, مراد حس قاسم على الكونسوليت, وسماح رنان وعم يوسف معاكم في مسك وفاح من نورا الميكرو. أي عم يوسف, احنا توصلنا للمستمعين الملاح
1: والكلمة ليهم
0: بطبيعة الكلمة ليكم.
2: والكلمة ليكم
0: والكلمة ليهم عم يوسف, وذكرهم بنص المسابقة.
1: الجاب الشامخ للطامح,
0: اي,
1: والجاب الغذوي للجارح.
0: والله والله
1: الشقي وين مرتاح ما يبيتوش فرد مراح.
0: ايوه
1: شنو الغذوي
0: مالا شنو هو الغذوي,
1: شنو المقارنه اللي عملوها
0: والشقي والمرتاح
1: مالا
0: ما يبيتوش فرد مراح.
1: لا واحد مسكين
0: نقول لك باش اني نقول لك اني باش نعطيها لك كيما السرار والنمله, صحيح ولا
1: تقريبا شنو شقي ومرتاح
0: اللي يخدم
1: حيوان
0: اي
1: طول النهار ويميل حصان ولا بغل ولا اللي هو ولا جمل طول النهار هو يميل مسيكة تعب
0: أي.
1: والآخر طول النهار هو مرتاح ويعلف
0: أيوة.
1: كي يدخل المراح ماشي باته هيك ما هو طول النهار مرتاح
0: أي.
1: عندوش حاجة مش تهده وترقده
0: لا
1: ماشي قد يفارع
0: أي.
1: والآخر مسيك نهار دبيزة يطيح هار دبيزة
0: وإين ذكرت
1: ماشي باته مع بعضهم
0: وإين ذكرت السرار والنملة
1: أي.
0: كما الإنسان اللي يتعب واللي يخدم واللي يسعى ويشقى أيوة. وغيره وغيره وباش يكون وباش وباش, وكما الإنسان اللي قاعد يغني وجناح ويرد عليه هيك في الأخر ما يلقى شيء وهذاك يتعب وكل, لكن كما قلت أنت في الليل يهبط هار دبيزة. وش معناها هار دبيزة يا عم معناها تعبين حاسين معناها كل واحد
1: هردبيزة طار لكلمه هردبيزة هي الحم وقت اللي يطيب بكثره يولي
0: ارطب
1: هذاك هو الهردبيزة
0: هيك هو الهردبيزة
1: نجم نبحث على اصل الكلمه من اي
0: نعم
1: هندرية امازيغيه
0: تو في حرف الهاء
1: ان شاء الله
0: باذن الله
1: نعم مسابقه
0: او كبعنا الماتش ملتوى قلق عم يوسف اي سيدي دونك شنو هو
1: القولة
0: الغذوي شنو هو الغذوي ناخذ أولى المكالمات يا مراد. ألو عسلمة. ألو عسلمة مرحبا شكون معنا. مرحبا مراد نمشيو المكالمة اللي بعدها متسالش المكالمة اللي بعدها. ألو عسلمة مرحبا شكون معنا.
3: معك عم صالح مغلاف.
0: أهلا يا عم صالح.
3: أهلاك.
1: أهلا وسهلا يا عم صالح مرحبا.
0: أيش نحويلك لباس.
3: أهلاك تحييلكم والفريق العامل معاكم.
0: يعيشك يا عم صالح يعيشك.
3: وأنا ما فهمتشني والله. تبس عليكم يا سيدي.
0: الحمد لله.
3: تحية للجماعة كلها مسلح على بواسطة قائمة طويلة ملي ولا أمريكا تحية لهم وكل.
0: الله يسلمك. أيش نوع الإجابة يا عم صالح؟
3: والله لا كنت نحسب كلمة الغزي هي الغزوي
0: الغزوي
3: هيك علاش الغزوي انا لوجت على الغزي.
0: اي ما تسالش يا عم صالح ابقى معنا في الاستماع تو من بعد تعرف
3: اول نادي بالي كلمة الغزوي من كلمة غازي اسم فاعل جمعها غزات والغزي وغزا والغزي جواب عن سؤالكم هو ما غزي وطلب
0: به. شكرا يا عم صالح يعطيك الصحة إلى اللقاء بسلامة. المكلمة اللي بعدها ألو عسلمة اللي بعدها يا مراد في انتظار وأنه اللي معانا يفضلكم سكروا الراديو كيف تدخلوا معانا ما تحلوش الراديو اسمعونا فقط من التليفون باش تعملوش هالروتور هذية. خلينا ناخذ المكلمة اللي بعدها. ألو عسلمة ألو
4: صباح النور
0: صباح الخير مرحبا شكون معانا.
4: مازن حامدي.
0: نعم
4: مازن حامدي
0: مرحبا بك سي مازن تفضل. اي
4: شكرا
0: يعيشك تفضل.
4: بربي انا مش نشارك في المسابقه من حب نقدم تحيه
0: به قدم تحيه تفضل. اي
4: بربي نقدم تحيه للوالد اللي هو توفي السعوديه يعني في مناسك العمر نقول ربي فضلك لين
0: امين يعطيك الصحه وربي يرجعه سالم ان شاء الله. شكرا لك يا سي مازن يعيشك الى اللقاء بسلامه. المكالمه اللي بعدها الو عسلمه.
5: الو
0: مرحبا شكون معنا.
5: مع الخير تريكي سلوى.
0: سلوى تريكي. مرحبا يا سلوى، تفضلي.
2: عايشك
0: تفضل.
2: نحاول تعملي محاولة ولا لا شيء؟
0: أي تفضلي، قول أنت محاولة متاعك. أي
2: متعود ليش شيء السؤال؟ أنا ولا طوش كثيرك
1: تنسي. الجاب الشامخ للطامح وجاب الغذوي للجارح،
0: هذا هو السؤال متاعنا، شكون هو الغذوي؟ تفضلي سلوى. أي نعم
2: الغذوي.
0: أيوة أي سلوى. شكرا لك يا سلوى، شكرا. الى اللقاء، المكالمه اللي بعدها. الو عسلامه. الو مرحبا. مرحبا شكون معنا؟
5: الو عسلامه.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: هلا الهادي من دوشك.
0: الهادي لقب يس الهادي
5: الغندور.
0: الغندور مرحبا يس الهادي، عيد تفضل الاجابه.
5: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يعيشك. الاجابه. أيوة. الاجابه يس الهادي تفضل. اي
5: الاجابه هو الغدي ولد الفرس الصغير، معناها الغدي الصغير معناها مزيك الوالد ست شهور سبع شهور يسموه الغدوي.
0: بيه شكرا ليك، يعطيك الصحة يا سلهيدي. إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلمة.
6: ألو عسلمة.
0: مرحبا شكون معنا؟
6: تيسير بالباي من ساقف.
0: تيسير بالباي.
6: أي
0: نعم تفضلي تيسير. أيوة
6: والله هكا على حسب ما فهمتي يظل البخيل. البخيل معناتها
0: البخيل. شكرا ليك، يعطيك الصحة يا تيسير. إلى إلى لقاء بسلامة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
7: مرحبا.
0: مرحبا شكون معنا؟
7: سعد السلور غمي.
0: نعم
7: سعد السلور غمي.
0: يا مراد سمعت الاسم الورغمي لكني ما سمعتش الاسم الحقيقي.
7: خالد.
0: مرحبا. مرحبا يا سي خالد. مرحبا بك. اي سي خالد يعطيك الصحه، تفضلي.
7: الورغمي هو الحصان الصغير.
0: هو الحصان الصغير. شكرا لك يا سي خالد يعطيك الصحه. الى لقاء مراد. فما مازلت مكالمه اخرى؟ به مكالمه اخرى ناخذها معنا. الو عسلامه.
8: الو
0: مرحبا. اهلا وسهلا يا سميحه.
8: لاباس نحوالكم.
0: يعيشك شكرا. سميحه لقب لو تسمح.
8: سميحة اللومي.
0: سميحة اللومي مرحبا يا سميحة. أي الإجابة؟
8: الغزوي في بالي اللي يخدم على روحه.
0: اللي يخدم على روحه. بي شكرا يا سميحة، عرفت ملكنا متاحة سميحة. والمستمعين لقوا فيها تحية ليك سميحة، شكرا. إلى اللقاء. به مراد فما زوز مكلمات أخرين كاملوا ناخذوهم. به المكلمة اللي بعدها. ألو عسلمة.
9: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
9: عسلامة عم يوسف.
1: أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة بنتي.
0: يعيشك
9: نحويكم لبس عليكم.
0: الحمد لله يعيشك تفضل.
9: الزويد هو الفرس الصغير راهو. أنا بابا كان
0: وانتي وانتي شنو اسمك؟
9: سعاد
0: ترابلسي. سعاد ترابلسي شكرا يا سعاد يعيشك. إلى اللقاء بسلامة. مكالمة تاسعة آخر مكالمة ناخذها معنا. ألو عسلامة. ألو
7: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
7: معك رشاد القصريني.
0: عود لي الاسم لو تسمح.
7: رشاد القصريني.
1: سي رشاد.
0: رشاد القصريني تفضلي سي رشاد.
7: الغذي هو الحصان الصغير المولود عنده 4-5 شهور.
0: به شكرا يا سي رشاد يعطيك الصحة يعيشك شكرا. إلى اللقاء. أي عم يوسف هذوما الإجابات، بعد شوية أكيد احنا تنقولوا في آخر الحصة نقولوا الإجابة، لكن توا باش نمشي نرجع نغنيه عم يوسف.
1: نرجع نغنيه
0: نرجع للموزيكا. أي نرجع
10: وغير

0: لحديث وستة وعشرين دقيقة الوقت في سيجري يعني يوسف.
1: فعل الوقت في سيجري والله
0: ملحوظة. الوقت من ذهب
1: لا, لا يعود منه ما ذهب
0: اللي مشى مشى والله اللي مشى مشى مش كما جميع اللي تقتل في الوقت في القهوة وفي غيره. اي سيدي اي عم يوسف احنا باش نكملوا نمشيوا توا الركن المزيان برشا
1: صحيح.
0: اللي هو يا مراد ركن المزيان يا مراد من قاع الجرة
1: حتى الركن الخليل توا نزبيهم
0: كلها
2: من قاع الجرة
0: كيفية عم يوسف
1: حتى دركين الأخير مش يلازمين قلك شبيه
0: والله كلهم مسماح كلهم يعملوا الكيف
1: كلام صندي شوية
0: والله هو شوية كلام صندي
1: تو مش نولي وشكر العروس
0: ينعم وهو كذلك ونشكره على إسلا
1: أمها ولا خالتها ولا
0: عمتها
1: ولا عاشرة من قرابتها
0: وعمتها ليش لا يا عم يوسف
1: ريت هذا موضوع كبير تو انت من بعد كنت تقلي
0: اكو مراد يضحك علي وعليك بالله عمت علاش تعرس بها
1: ياسر اقوال يعني تقرب الخاله وتبعد العمه
0: وانت هيك المره شنو اللي قلت لي على
1: عمت
0: على العمه اللي تمشي لعمتها ولا شنو هي نسيتي
1: ياسر امثله تو تودي مره لاني هذه الصادره عن كلام خارج من النساء
0: بهم بعثوا نحكيوا عليه
1: الام تقرب تزين صورة
0: الخالة
1: وتحاول هكا وجهك يا عمتي
0: هكا ولا
1: أنا ما أقولش هكا وجهك يا خالتي
0: والله العظيم هذي
1: يقولوها في مقام الذنب
0: ريت ولا
1: هكا وجهك يا عمتي ودي أفهمها وياسر يا سمح لمن أقول لك والله ياسر أمثل
0: كما أهلك ومالك كما حتى للصغار كما عرشك ومالك ما كما أهل أبوك كما كذا هكا ولا أي لو حلنا يا عمس بعد نرجع
1: نحلو فيها تفيتك
0: والله العظيم أي سيدي أي منقع الجرة ومش نحكيه على غسيلة
1: أي أكيد في حرف الغين
0: الغاء غين
1: احنا المنهج بتاعنا هو نحاوله دائما وابدا يكون المنطلق بتاعنا هو الحرف
0: هو الحرف ميلا
1: نتكلموا على الغسيل
0: أيوة
1: وكن نتكلموا على الغسيل
0: أيوة.
1: أهم حاجة نتكلموا الغسيل بصفة عامة والغسل وما في ذلك شك هذا ما احناش مش نخوضوا فيه مش نتكلموا على عادة من العادات العرس التقليدي
0: أيوة.
1: هو غسيل الصوف
0: أيوة. محليها يا عم يوسف وين سمحني فقط وين قبيلة شوية قلت لك على عادة مزينة برشا اللي هي غسيل الفرش واللي هو توا وقته أو الزرابي والدنيا وهيك الفرش نسميه بصفة عامة
1: غسيل الفرش
0: أيوة.
1: وغسيل الصوف الحركة الكبيرة يحاولوا يكون تم تعاون
0: أي نعم.
1: بين الأخوات بين الأجوار بين السلايف
0: أيوة.
1: واليوم عندي وغدوة عندك
0: صحيح.
1: في العولة في غسيل الفرش في
0: أيوة.
1: عديد المناسبات هذا اللي قاعدين نفتقدوا فيه شيئا فشيئا لأنه معاش من شيرة هو حتى الفرش مازال فرش معاش
0: فرش شكون
1: مازال يعمل الصوف يا سامح معاش سيء
0: أسنى أقول لك بالنسبة للصوف واللي ويخذوا ريش النعام يا عم يوسف وياخذوا هيك الوات ولا يندرشنوا ويرصوه ما عادش غسيل الصوف وما عادش هيك التنظيف نتاع الصوف محليه وهيك التنشيفي وصحيح ومشيو يغسلوه في البحر عاد جماعه بالله وبداوا يزغرطوا وبداوا عاملين جو شنو رايك؟
1: جو كبير ياسر نهار غسيل الصوف نهار كبير
0: نهار كبير
1: لانه من ثماك مش يقع افتتاح العرس
0: ايوه
1: والتحضير للعرس
0: اي نعم
1: ثم عادة تنطلق مع غسيل الصوف
0: اللي هي
1: اللي هو التسمينة
0: اي وفما حاجة اخرى اني تنقلها لك زادة قل لي انت على تسمينة ساعة
1: التسمينة هذه اندثرت تماما هي تحيننا على معايير الجمال في المجتمع التقليدي كيف كان يرى الجمال
0: نعم خاصة عند البدو والعربي عم يوسف
1: لا حتى في اهل المدن
0: ايوه
1: بيحب يلوجوا على شيء مش هيك السمنة ومش هيك الضعف يحاولوا تكون مربوعة قد
0: أنا نتذكر غابت علي نصف كثيب ونصف قذيب
1: صح نعم. هذاك هو المجتمع التقليدي كان إذن هو قبل بشهر عند ما يسمى بالتسمينة وهذه اللفظة اللي يستعملوها
0: تعشعيش التعشعيش
1: أيوة. عبارة مش يقرشوها باش تسمن باش تسمن وباش تبيع
0: ايوه مش
1: اي
0: تلمت في السر
1: تلمت في السر ها مش نجيو تلميذ السر منين يجي يا سماء
0: منين
1: ثم التسمينة وثم الحجبة
0: اي
1: دخل في دخلت في الحجبة
0: ايه ولا حجبة لا حد يعني يوسف لافيس
1: مقع خطرك ما شاء الله
0: ايه
1: سمح بطبيعتك
0: سمح ايامك يا عم يوسف
1: بحيث التسمينة هم يعملوا الجلجلان ويعملوا الحمص ويعملوا خلطة كاملة
0: للعروسة
1: للعروسة وتولي تتناولها شيئا فشيئا كل نهار شوية. هذاك اعتقادا أنه هذاك يسمنها باش يسمحها ويزينها.
0: هذه تبدأ مع غسيل الصوف
1: تقريبا من هيك الموعد هذاك على خاطر يغسل الصوف قبل مدة حتى يشيح وحتى يتنشف وحتى يتراس وإلى آخره. والتسمينة فيها كلمات يقولوها. أنا قلت لك على كلمة قلت هذه ضاعت شوية تماما. هي شبه الأغنية تتغنى بها حتى الصناعة باش توصف جمال المرأة جمال العروسة. تقول الليل كله تاكل مين فيش يقولها بالإيقاع خلونا نصنع
0: باهي لا وحالينا
1: والليل كله تاكل وتملس على غبتها
0: ليلة كاملة هي تاكل
1: وإذا ما سمنتش اعتبوا على ميمتها
0: يعني
1: خضر ما عملت ليش تسمينة ليش بنتها ملا الغبة هي الرقبة
0: الرقبة
1: من معايير الجمال
0: نعم
1: عندهم هو الرقبة والصدر امتلاء الصدر وامتلاء الرقبة بوشك مققة
0: نعم
1: والليل كله تاكل وتزوز بطرف اللية وإذا ما سمنتش اعتبوا عليها هي وفيها إيقاع وفيها كلام المهم
0: حبيت محليهم والله عديت تقاليد بسيطة جدا ومحليها فيها برشة دي ميساج يعني
1: فيها يسر رسائل
0: نعم
1: ومن بعد تدخل في الحجبة الحجبة بالفعل واللي حاول ما تخرج للشمس وكانت الأحواش عريانة وسط الدار عريان والحركة غالبها مع البرة إلى آخره
0: حتى كين خرجت تلقاها تتغطى ولابسة من البليدين وبالقلاصة
1: تلبس هديرش عرش ماذا هديرش
0: معناها الملابس البالية
1: ملابس بالية
0: القديمة
1: يقول ليش هذا هي لما تفسر والأهم من هذا يا سمح ما تغزرش في المراية لا ما تغسلش لا تماش مرايه ما تغسلش ازميت تغسل في المرايه باش تقعد هكا يتلمد النور من ثم قاعد ومن بعدها او كتو الحجبه ومن بعدها مش تجينا الجلوه انت شوف حتى الزوز عبارات العبارتين معبره لكن الحجبه تحتجب والجلوه تتجلى والتجلي هو
0: الظهور
1: هو الظهور
0: نعم محليها
1: وقتها يا سماح تخرج بالفعل خاطر تقع المقارنة بينما كانت عليه بالأمس في تلك الملابس البالية الرثة إلى آخره ولا نظافة ولا إلى آخره وبين اليوم حين
0: باش تظهر مسألة
1: وقتها يظهر الفارق
0: جمال نعم
1: وقتها يظهر حقيقة الفارق وقتها ينزل السر إلى آخره
0: نعم معناه إذا انطلقنا من فترة الغسيل متاع الصوف كيفاش شنو العادات والتقاليد اللي تكون على أثرها هكا ولا
1: نعم
0: به
1: غسيل الصوف راهو مشكل بالنسبة للعروس راهو حتى العروس لأنه العروس هي مش دخل

0: أي. بحيث لازم يتغسل كل عام
1: كل عام
0: كل عام خاطر تضرب العفة إذا كان ما يتغسلش. العفة يعني السوسة.
1: نعم.
0: لازم يتغسل ويتهوى إلى آخره. والغسيل كذلك تتجمع له غسيل الصوف ممالح غسلوها بالملح في البحر. أما غسيل الفرش ما في شك ملح له
1: في الدار.
0: وصابون صابون العربي
1: صابون العربي
0: يصنعوا الصابون وحدهم. والغسيل كذلك غسيل الفرش نهار كبير يجيوا الأقارب الكل ويتلم له كما العولة. هو احتفال ناس قبل تلوج على خلق المناسبات
1: والفرحة.
0: المناسبات اللي يجتمعوا فيها الناس متشوقة الاجتماع مع بعضها. اليوم الناس ماذا بيها بعد عليا
1: والله العظيم
0: بعد عليا
1: اللي هذا في داره اللي هذا
0: هذا عنده تأثير كبير على النفسية.
1: أي
0: روما
1: هيك علاش يا عم يوسف توكل كلهم الناس الكل ستريسين الناس الكل على
0: أعصابها
1: ما نتلموش مع بعضنا
0: وما تتكونش وما تتكونش العاطفة وما تتكونش الألفة
1: الروابط العائلية.
0: بنت العم ترى بنت عمها مرة ولا مرتين في حياتها منين شنو الألفة اللي مش تصير بيناتهم.
1: نعم نعم
0: مش هكا بنت الخالة وولاد الخالة
1: الصغار ربما ما عادش يعرفوا بعضهم صغار العمة وصغار معناها
0: ما عادش يعرفوا بعضهم. توا ولد عمه ممكن يعرف وما ولد ولد
1: عمه ما يعرفوش كان يتلقى بيه في ثنية ما يعرفوش.
0: بل كانت الناس تفتخر بالألقاء بالنسب. أبو بكر الصديق كان من نسابة العرب.
1: نعم.
0: كانوا يفتخروا باش يقول لك فلان بن بن بن بن بن, بن بن بن بن هو فيه نوع من الافتخار والاعتزاز اللي هو ممكن حتى جد الجد ما عاش يتفكروا يعرف بوه. أما جد وما تقدر تقول له جد جدك ما قش يعرف
1: والله لا يعرف
0: تصور تصور
1: صحيح عم يوسف
0: وهذا كله عنده تأثير ما تكلمش فيه هنا يتكلموا من المفروض تكلموا فيه المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس يقولوا شنو تأثيره في المدى البعيد.
1: نعم
0: احنا لليوم نستهانوا بها الأمور هذه وتخلينا على تراثنا وعلى تقاليدنا وعلى ثقافتنا عموما شنو تأثيرها بعد كذا كذا سنوات.
1: ريتو قديش من الحرف نخرجوا في برشا حاجات قيمة يا عم يوسف الله ينورك. كاي مرادي نرجع للموسيقى ونواصل معاكم في مسكوفاح.

0: يعني نص نهار غير بعض الوقت يزرب ويجري وإحنا مزلتنا مش نرجع من قيع الجرة يا مراد مرة أخرى مش نحكيها على الغزلانة
1: عندنا صريح حاجة أخرى من قيع الجرة
0: عندنا حاجة أخرى
1: اللي هو
0: الغزلين
1: الغزلين
0: أي مراد أي من قيع الجرة
2: من قيع الجرة من قاع الجرة
0: وملا حرف الغين هذا والله يعمل كيف دسم دسم
1: غني
0: غني
1: غني غني,
0: غني. الغزلينة
1: احنا تو تكلمنا على غسيل الصوف غسلناه الصوف
0: وتو غزلين الصوف
1: ونشفناه
0: اي
1: تواك هو ثم عملية اخرى نخليها في موعدها ان شاء الله اللي هو تقرديش
0: قرديش ايه حتى نجيب
1: قرديش
0: باه قرديش
1: ما يتقال زيلا
0: مالا مالا
1: وتواك ماشي نمشي وعن تعديه مباشرة
0: الغزلين الصوف
1: الغزلين ماشي مالا اللي قرديش ماشي نغزلوه
0: مش نغزلوه
1: ثم اللي ماشي يمشي للرصاص
0: اي
1: رصوه يعني
0: أي؟
1: مخادد ومساند وجراري
0: أي؟
1: وما الى ذلك وثم اللي ماشي يتغزل واللي يتغزل هذايا
0: نعمل بيه الملابس
1: ملابس
0: وقلل البطاطن
1: قدرون وبرنوس وبطاطن وإلى آخره
0: كل ما هو يكسي ويغطي
1: كل ما هو يكسي ويغطي
0: أيوة
1: بل علاش يقول لك الصوف يتبع بالرزانة
0: يقولوا
1: على المرأة هذه أيوة. فيها رمزية سماح اللي يتعمق فيها
0: أيوة.
1: بيقولوش على في المخذة والمعطى
0: ما المرأة هذه ما المرأة
1: لا لا يقول لك الصوف أيوة. يتبع بالرزانة اللي عندنا راه الصوف
0: أيوة.
1: وانت شوف ماذا تحيل عليه كلمة الصوف
0: وهو كذلك
1: من ستر
0: أي
1: من دفء
0: نعم
1: هذا كل تجده في الم... يا ودي اللي يحب
0: من جد تبحث فيما وراء السطور فيما وراء الكلمات
1: يزمك نعم. عندك المقدرة باش تغوص
0: باش تغوص ميلا
1: باش تغوص
0: والغا
1: توصل الكلمة بسيطة
0: أي.
1: الصوف يتبع بالرزانة لكن علاش ما قالوش القطن وما قالوش
0: نعم.
1: الكذا قالوا كونش على الصوف شبه
0: نعم.
1: المرأة بالصوف لأن الصوف عنده إحالات وعنده رموز
0: يا
1: لها من رموز
0: نعم.
1: رمز الجمال هو رمز الدفء هو رمز الستر إلى آخره والمرأة كذلك
0: نعم وهو كذلك يا عم يوسف الله ينورك سمح سمح هكا سمح ما تفهمين أيوة
1: ما لقنا الغزيل تو مش ندخل الغزالة
0: ثم
1: أمثلة عديدة على منهم المثل هو فيه شوية يزمو شرح باش نفهمو باش نعطيو لكل ذي حق حقه
0: اللي هو
1: يقول لك علم بنتك الشطارة ونطارة
0: وغسلين
1: الدوارة
0: أيوة.
1: أم المغزل تعرفوا كل عارة يقول قيلتوا إذا كان ناخذوها بسطحية هونية وكأنه استخفاف واحتقار لمهنة غزل الصوف
0: في ولا لا
1: مش هذا المقصود
0: والله لا هو صحيح
1: ما قلت لك هذا اليوم
0: أي تحبش نقول لك على حاجة
1: ترى
0: أي به والله العظيم يا عم يوسف حتى أنت تنطقني عندي زوزة بيري هكا أبرتين
1: أي
0: هو معناها طول النهار وأنا نحب نعمل في الفتلة كيفاش نعمل بيهم كل هكا ما عرفتش نعملها باش نغزل بيهم ولا نعمل بيهم
1: تم بعد نوريك
0: الله يشدك بالصحة يا عمي مسافة الله ينورك
1: المثل هذا كيف قال وعلم بنتك الشطارة ومنطارة وخسيل الدورة أما المغزل تعرف كل عارة يقصدوا به مش المرة اللي تعمل تغزل الصوف ما هي ما هيش مرة خرقاء ما تعرف لا هذاك من تحصيل الحاصل أي مرة سواء كانت حاذقة ولا غير حاذقة أي بنية سواء كانت حاذقة أو غير حاذقة المغزل هذاك وخدمة الصوف جاري في الدم لأنه تحفظ هذاك عن الأم وعن الجدة وعن الحماة وما إلى ذلك
0: وأنا قاعدة نتخيل في الصورة يا عم يوسف متاع هيك اللي كل منسج ولا شنو وهيك الكورة اللي تدور هكا كالزربوطة ويبدأ يتغزل وين ما هزيتني يا عم يوسف
1: صحيت.
0: وين ما مشينا وين ما طلعنا هيك
1: أيوة في
0: صحيح
1: أي مو عندنا السوق كم سوق الطعمة
0: سوق الطعمة
1: يزمو يرجع هيك
0: أي نعم
1: المفروض أني مناشد نستعمل العبارة هذه باش عندنا أسواق راهي حقيقة ما عادش نجمو نخلفوها علاش قلت سوق
0: والله توجع القلب حتى كي طلعنا يا عمي
1: يا سميح علاش قلت لك سوق الطعمة لأنه عندنا نماذج هندسية ما نقاوش في بخرى
0: نعم.
1: اللي هي
0: نعم.
1: الغرف
0: الغرف
1: الغرف الغرف
0: الغرفة
1: الغرف الغرف اللي جايين الفوق يعني الطبق الفوق اللي كانت يخدموا فيهم الحوكية
0: أيوة
1: الحوكي اللي هو النساجة
0: النساجة
1: وصفاقس كانت مشهورة تو الموضوع تو بعد قلي ركض طول
0: أي
1: أنا مش نختصر ونرجع لوحدي
0: أيوة
1: عاد قدك الغزيل الصوف الغزل هذية كان تقريبا كل واحدة تحسقه حاجة عادية. الغزل كان تم في الأبراج يا سميح، هذا ربما يسر الناس معاش ضاعت العادات.
0: أيوة.
1: كانت تلقى في بعض الأبراج، وانا شفت برج من هالأبراج هذي بكري ممكن تهدت وكا يخسر، ما خليناش حتى شواهد تاريخية في الأبراج.
0: أيوة. نعم.
1: تلقى فيه ثقب مثمى البرج وفوق منه العلي.
0: أيوة.
1: وثم في السطح في السقف نتاع البرج ثم نقبة.
0: أيوة.
1: هذيك يسميوها دبونة.
0: أي
1: تسمع بها كلمة دبونة. دبونة.
0: أي
1: ست دبونة هذي يهبطوا منها المغزل.
0: آه.
1: في الأرياف وقت اللي مش تغزل تجي على هفهوف.
0: أي
1: المغزل يهبط. وقال تجي على شافة بير.
0: أي
1: باش يهبط باش يجيك الخيط متلوق.
0: أما تلوق أي خاطر ما قلت لك متخيل في الصورة هكا وكي حكاية الزربوط وقعد تدور.
1: بعد التقرديش اللي قلنا سنرجعه إلى مناسبة
0: إن شاء الله.
1: أخرى لأنه فيه كذلك فنيات
0: تكنيك معناها نعم فنية
1: طبيعة. أي. هذا هو غزيل الصوف.
0: محلين.
1: وعندنا أمثلة اللي يقول لك في النهار طوف وفي الليل
0: تغزل الصوفة.
1: تغزل الصوفة هم وكانوا يستنكر على المرأة أن تضيع وقتها
0: الوقت.
1: فيما لا يعني
0: نعم نعم.
1: في الليل طوف كأنه نوع من اللوم.
0: أي.
1: وفي الليل تغزل الصوف، في الليل تحب تتدارك ما
0: في النهار. أي نعم.
1: وتغزل في الصوف لأنه في الليل مجعول للسكن ومجعول للنوم ومجعول لحسن التباعد.
0: الله يسعدك بالصحة يا عم يوسف، وشكرا ليك. احنا وصلنا لنهاية الحصة، باش نختار شكون اللي فاز معانا اليوم.
1: أيه.
0: ومش تقول لي عاد شنو هو الغذوية.
1: الجاب الشامخ للطامح.
0: أيه.
1: والجاب الغذوي للجارح. تعرف الشامخ شنو والطامح.
0: أيه.
1: الطامح اللي هو زاهد في الحاجة.
0: أيه. نعم.
1: والشامخ اللي مقبل على الحاجة.
0: الشامخ العليلي عيني عيني
1: الحاجة هذيك والآخر طامح معاش عينه فيها. أيه. الجاب الجاب.
0: أي والله والجاب والجاب
1: من بعضهم
0: أكيد.
1: والجاب, والجاب الغذوي للجارح. الغذوي كما قالوا الكثير من المستمعين
0: نعم.
1: اللي هو الحصان.
0: أيه.
1: المهر.
0: أي؟
1: صغير.
0: أي بي؟
1: ستة سبعة شهور خمسة شهور. والجارح الكمل.
0: أيوة.
1: شارف كمل جارح
0: جارح
1: جارح, جارح من
0: أي.
1: عينه.
0: أي.
1: ونوحت على المرأة
0: جارح.
1: جارح من عينها.
0: بالله بالله يا موسف
1: والله يقولوا هكيك يشبهوا.
0: أيوة.
1: تيلا
0: ملها أمثلة.
1: أي. نرجع. أي. يا مغرق أنا شوية في الثقافة. أيوة. الشعبية.
0: أي.
1: جاب الشامخ للطامح وجاب الغذوي للجارح يعني لأنه فرق كبير بين إنسان يكون سعيد.
0: نعم.
1: وإنسان يكون في حالة انقباض وحزن.
0: أي.
1: وقت اللي إنسان في حالة رفاهية وثراء ولباس وإنسان معدم.
0: أي.
1: ما تنجموش يستوي وما تنجمش
0: أكيد ما. أي. ما. لا تستوي الأشياء.
1: لا تستوي الأشياء.
0: نعم.
1: هذا هو والغذوي لغة راهو الغذوي.
0: أي؟
1: والغذوي لغة هذا هو الجنين في في بطون الأنعام. ولد النعجة في بطن أمه.
0: أيوة.
1: ولد الفرس في بطن هو في بطن أمه يسمى غذوي.
0: أيوة.
1: بالنسبة للإنسان نقوله الجنين.
0: الإنسان جنين. وبالنسبة للأنعام
1: من بعد وقع الاقتصار على أنه الكلمة هذه شعبيا تطلق على كما قلنا المهر بين خمسة ستة شهور سبعة شهور بعده مش يولي جدور.
0: جدور.
1: ومجودر.
0: مجودر.
1: هو بالفعل تشبيه بليغ يا سيدي.
0: أيوة.
1: اللغة. نعم. الشعبية فيها بلاغة.
0: بلاغة كبيرة برشا.
1: فيها بلاغة.
0: وإحنا قبيل حكينا شوية في اللقف على الجدور والمجودر. أيوة. وغيره.
1: لأن مجودر.
0: التطورات.
1: اللي ما يعرفش شنو الجدور وشنو. أي. تصرفات الجدور.
0: أي.
1: يقول.
0: أي.
1: شنو المقصود مجودر.
0: أي.
1: لأنه الحصان
0: الجدور هو الحصان اللي كبر شوية.
1: كبر
0: قال يا عم يوسف
1: معاش غذوي.
0: معاش غذوي ولا جدور
1: لأنه وقتها في عنفوان وفي قوت وفي نشاطه.
0: أي. أي.
1: يولي بالفعل يولي
0: مصالة.
1: يأتي حركات وحاجة أخرى. هيك.
0: أي. نعم.
1: علاش يقولوا فلان مجودر.
0: مجودر
1: تشبيه أجيتي
0: هكا في قمة العنفوان كما قلت. يعطيك الصحة يا عم يوسف الله ينورك. أي سيدي الإجابات فما اللي صحيح وفما اللي غلط. قالت احنا كيف العاده باش نمشيو الاول اجابه صحيحه.
1: نعم.
0: اول اجابه صحيحه هو عم الهادي الغندور في بالي ولا بعد تو نعاود ناخذ عم الهادي المفيد. عم الهادي الغندور عم الهادي هو الفائز معانا اليوم بجائزة اللي قيمتها 150 دينار من إهداء إسباس ويكيكي بيتش شفار. دونك شكرا سي عمر رقيق. العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير. التليفون 94 623 007. تلقاو كيما قلنا غاديكا الباراسوليت الكافي ريستورانت. عديو نهاركم على البحر. يعمل 66 كيف. ألف مبروك عم الهادي هو الفائز معانا اليوم في الإجابة كما قلت على الغذوي هذية اللي هو الفارس الصغير. يا عم يوسف لا تقطعك. شكرا لك. احنا نتعلموا منك برشا ونتعلموا معك برشا. لا الله يسعدك بالصحة. بارك الله فيك يا عم يوسف. احنا هكا عاد وصلنا نهاية الحصة اليوم.
1: كهو لكل بداية
0: نهاية.
1: بذلك أشكركم شاء الله. نهاية بداية متجددة
0: إن شاء الله يا ربي. حرف الجمعة الجاية إن شاء الله نواصلوا في بقية الحروف. شكرا لكم كل مستمعينا الكرام. يعطيكم الصحة. حتى الغنية اللي باش نخدموا بها راهو بالغاء كله بالغاء لهم.
1: لما قلت لك هي منهجية في العمل.
0: منهجية في العمل. نعم يعطيك صحة يا عم يوسف. شكرا لك. تحية وحيد كان معاكم في الستوندار. شكرا لك يسرى الغربي مراد حاج قاسم. يعطيك صحة أنور بوجلبان عم يوسف وسماح. نحن نقول لكم بالسلامة وفي الأمان. لكن بقوا معنا بعد شوية زوم فاطمة بعد شوية على موجات إذاعة صفاقس. وإحنا نقول لكم بسلامة وفي الأمان. إلى اللقاء.

0: من غيار.
1: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين منتصف النهار والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة بولاية صفاقس، ويهم الانقطاع كل من المحرس والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وسقيط الزيت وسقيط الدائر وجبنيانة والحنشة ومنزل شاكر وصفاقس الجنوبية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 150 تدخلا لإطفاء الحرائق و 153 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يحدد فترة موسم جني الحلفاء الذي ينطلق يوم 1 أوت الجاري ليتواصل إلى غاية 31 جانفي القادم، وقدرت الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدتها بمقر وزارة الفلاحة، دعت وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاحة ويعزز مكانته المهنية ويشجع على الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. في العالم، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية. شن الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم غارات استهدفت أطراف بلدة النبطية جنوب لبنان في خرق مستمر لوقف إطلاق النار. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم هجوما إرهابيا مخططا قرب مكتب المدعي العام جنوب روسيا، واعتقل مشتبها به تعود وصوله إلى دولة في آسيا الوسطى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: زوم زوم زوم اليوم،
5: أخبار
1: زوم اليوم،
5: خدمات
1: حوارات زوم اليوم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
3: نص نهار وثمانية دقائق. تحية لكم الناس لكل ما كنتوا، مرحبا بكم في متابعة زوم اليوم الاثنين 3 أوت 2026. معكم انتو إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. الجزء الأول كما العادة باش يكون فيها متابعة للمواضيع الوطنية. سي محمد كمون الخبير المالي والاقتصادي، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك، مرحبا جميع المستمعين
3: والمتفرجين. شكرا لك على قبول الدعوة. مراد الحشقاسة معنا في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي، مرحبا بكم صوتا وصورة، تابعونا واسمعونا وركزوا معنا. العنوان الأول معك سي محمد، هل تكون بورصة تونس فرصة ذهبية من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ نحن تويكا قدام مفارقة غريبة فيها شوية سكيزوفرينيا، خلينا نقوله في الوقت اللي البورصة تونس عملت 65% نمو منذ بداية 2026 ووصلت لذروة 21.550 نقطة في بداية جويليا، خسرت في 3 أسابيع فقط أكثر من 8.5% من قيمتها، أي 4.400 مليون دينار، ما يعادل 2.6 من الناتج المحلي الكل. القطاع البنكي وحده طاح ل 11%، ونهار الثلاث اللي فات المؤشر طاح ل 3.47% في نهار واحد. كنت تذكر نهار دي كانت شكون في كريز. السؤال الكبير اللي طرحوه أكيد عديد الخبراء، التراجع هذا بدا قبل القانون 148 متاع القروض بدون فوائد وبدون ضمانات، فما هي الأسباب الحقيقية؟ هل الحل الاقتصاد التونسي اللي يعاني تضخم بطالة وديون موجود مش في صندوق النقد الدولي، هذا أكيد، لكن موجود في أروقة الشارع التونسي، و هل ينجم يكون زادك كيف موجود في بورصة تونس؟ تقريبا هذا اللي نجم نحكيه فيه، وهذه هي اللي باش نحكيه فيها النقطة الآن اليوم معاكم. أولا خلينا نعطيه فكرة لكل المستمعين متاعنا، بورصة تونس شنية هي؟ خاطر تقريبا إعلاميا ما نش قاعدين نحكيه برشا على البورصة متاع تونس، مختلف المتداولين علاش كنا باش نعيشوا انهيار كبير نهار ثلاثة الفيتة، وهل فعلا اليوم نجم يكون حل جذري وناجع للاقتصاد التونسي بعيدا عن شبح الاقتراب سواء كان الداخلي أو الخارجي؟
5: شكرا لك. فاطمه، احنا راهو بورصه تونس تعدات بعده مراحل، وكانت ثم متابعه واصلاح نقول احنا في التسعينات على اساس باش يكثروا الشركات اللي يكونوا فيها ويتداولوا في البورصه باش نخدموها على الاقل، نوليو ما نقولوش نوليو في الناس داك ولا نوليو في البورص دو باري ولا الواحد كل شيء، مع الاقل الدور، لانه هذه الاموال اللي تتداول في البورصه راهي تشجع الاستثمار واقل مصاريف من القروض البنكيه. يعني مش يتداول، مش انت تحب تخلق اموال، تحب تعمل لوفي دو فون، نقولوا احنا باش تجبد اموال باش تعمل استثمار، كي يكونوا بيوع نتاع اسهم في البورصه يكون المردود نتاعو احسن ويكون التكلفه نتاعو اقل. احنا توا في البورصه نتاع تونس راهو في الوقت الحاضر عندنا 75 شركه موجودين في البورصه كوتي اون بورصه اللي قاعدين الاسهم نتاعهم يتداولوا، منهم 11% البنوك،
3: أي
5: البنوك والمؤسسات المالية، وفيهم زادة كيف هذوم كلهم قاعدين يحقوا في أرباح، لكن ثم 9 شركات من 75 قاعدين يسجلوا في خسائر.
3: هو خلينا نذكر الناس أن الشركات خفية الاسم هي اللي عندها الحق وأن تكون موجودة في البورصة.
5: هو في البورصة يزمك تكون شركة خفية الاسم، يزمك
3: بالأسهم، يعني
5: بالأسهم، أي تولي مش تدخل أنت باش تنجم الناس تشري الاسم، خاطر نقولوا احنا في البورصة راهو أي إنسان حتى أنت توا قدام الميكرو قدام تنجم تمشي تشري،
3: اللي عنده طرف فلوس راه في عودة اللي مثلا مش يقعدوا مخبيين ولا يخدموا في البنك، راه تنجم تشريهم أسهم ولا يخدموا مع الشركة.
5: أسهم علاش؟ خاطر تو انت كي تشوف المردود نتاع الادخار تقول انا فلوسي نخليهم في الادخار، كرني الادخار راه مش يجيب لك 4%، مش يجيب لك 5%، وقت اللي تحطهم انت في اسهم، الاسهم راهو فيهم طلوع فيهم الهبوط، تنجم انت تربح في العام هذاك 10%، كيما راهو تنجم تربح 3% برك، اما انت تحب تقول انا والزهر نتاعي بون كي مش نعمل بورتفوي مش نشري شويه من راهو حتى بمبلغ صغير، راهو نقولوا مبلغ صغير حتى ب 500 دينار ولا ب 1000 دينار اي مواطن ينجم يمشي ثم هذوما المتعاملين مع البورصه، الشركات
3: اللي قاعد
5: الشركات، هي عده شركات مش باش نقولوا على اساميهم توك، لكن الواحد يمشي لهم وهما يعملوا جيستيون، يعملوا الاسهم نتاعك، يشريولك مش اسهم البنك هذه ومش الشركه هذه، ثم برشا شركات يقول لك تو نشيلك شويه منا باش كي اذا كان طاح السهم هذا يطلع السهم هذا، تلقى في الاخر انت عندك مردوديه محترمه. لكن ما احنا تو نشوفوا البورصه نتاع تونس تعديت بعده مراحل، وعندنا مرحلة اللي هي توا هيك ثم شركة اللي هي نقولوا أنا هربت توا أصلا من البورصة وتثبت في مشاكل كبيرة وما زالت متحلش الملف متاعها وقاعدة توا أنكور والناس اللي خسرت فيها برشا فلوس راهو آلاف المليارديرات. لكن بالنسبة للسناء زادت الناس زادت تطور التينانديكس هذا المؤشر متاع التينانديكس وطلعت برشا طلعت حتى ال 65% وبطبيعة بعد ما طلعت هي وثم البورصات راهو بورصة تونس ماهيش بمنقع البورصات العالمية.
3: شو نقول لك هي أهمية البورصة على الصعيد الدولي هذا أولا يعني كتداول كنوع من التعاطي يعني مع الاقتصاديات العالمية الدولية هذا من جانب ومن جانب آخر. اليوم أكيد أول مؤشر بالنسبة للركود أو الصعوبات المالية الكبيرة اللي عاش فيها العالم أول انديكاسيون تكون انطلاقا من تعاطيها مع البورصات الدولية.
5: إيه هم البورصات الدولية راهو تو علاش تحت البورصة نقول في الأيام الأخيرة وكملت بها بعد القانون متاع 8% هي بدأت إنه طاح المؤشر في كوريا وطاح مؤشر ناسداك وطاح المؤشر متاع الهند تعرف السوق الكورية طاحت 25% والهندية طاحت 10% والناسداك هذه طاح 7% احنا في تونس الفجعة جات كبيرة طاحت 8.5% أكثر من ناسداك. نقولوا احنا علاش هي أول شيء الناس بدأت خايفة خاطر راو ارتفاع أسعار النفط والحرب رايت تأثر برشا على المواد الأولية وعلى برشا حاجات اللي هي مش تأثر على الشركات البرة مش تأثر في تونس وزيد هي وقفة البورصة والناس الكل سمعت بها ربما مش الناس الكل اللي تبع الأوضاع المالية في تونس ثلاث والأربع اللي فاتوا احنا جينا نحكي ويظل لي وقتها على القانون الجديد نهار الاثنين احنا حكينا على القانون الجديد
3: هيك علاش مترابطين المواضيع
5: ولا متاع 8% متاع القروض
3: قروض الشرف
5: اللي بدون فائض وبدون معناتها من غير حتى رهنيات ومن غير حتى شيء قروض الشرف من اللي خرج القانون هذاك خرج نهار الجمعة سبت وحد ما نخدموش و 25 جويي صبحة نهار الاثنين الناس تخوض في البورصة نهار الثلاث بدأت الأسهم تاع البنوك بدأت تطيح بصفة كبيرة ياسر.
3: هو شو اللي صار؟ هل اللي صار وأنه برشا من الناس حاولت تبيع في نفس التوقيت ولا العكس؟
5: لا هو البيوع أكثر من الشراء.
3: البيوع
5: أكثر من الشراء لأنه إنسان وقت اللي البنك المركزي راه في العام اللي فات حدد المردودية السهم يجي للبنوك يقول لما ما تفوتوش دينار في السهم ولا 15% في السهم معناتها أنت ديجا حددت لك أنا كمساهم وعندي أسهم والكل تلقى روحك أنت حددت لي أنا قداش مش نربح في كل سهم
3: يعني عملنا كما وزارة التجارة تحديد الأسعار
5: ولا ومن جهة أخرى تزيد تقول أن البنك يلزمها تعطي قروض بدون رهنية وبدون فوائد تعرف بدون رهنية وبدون فوائد به وغدوة كما يخلص القرض هذاك ما هو يلزمها البنك زادة تعمل البروفيزيون هذوما الفلوس مش تخبي
3: توقعات
5: متاع التخبية متاع الفلوس اللي ما ترجعش دونك بطبيعتها البنك راهي مش تولي تطيح مش يطيح البينيفيس متاعها متاع البنوك مش يطيح والمردود متاع الأسهم مش يطيح دونك الناس مشيت للبيوع وبالفعل لو كان ما وقفوش البورصة وقت ما وقفوش التداول نهار الثلاث ونهار الأربعة راهو كانت الكارثة تكون كارثة عظمى ويصير كما هكا نقولوا احنا الكراش بورصية اللي صار في أمريكا وصار في برشا بلدان كان ينجم يصير في تونس. لكن احنا عندنا الآلية متاع يقول لك مش قصان الضوء هو مش قصان الضوء اللي نشوف فيه في الديار متاعنا في
3: إيقاف التداول
5: أما إيقاف التداول يقصوا هكا السبورة متاع التداول يقصوا ويعملوا جلسة ويقول راهم معناتها بالطريقة هذه راهو مش نخسروا برشا مش نخسروا
3: راهو تعرف بعد بنهارين عاشت انتعاشة كبيرة
5: بعد زادت 1.5%
3: اي فوالا معناتها عملت
5: لك راهي الخسارة الكميلية كي تحسبهم راهو 4400 مليار
3: اي هذا اللي تو كنا نحكيو عليه
5: دونك معناتها الخسارة راهي كبيرة برشا وان شاء الله توكا رجعت هي تو البورصة رجعت 1.5% ومازال لانه حتى القروض هذه نتاع 8% مازال تداول فيها
3: ما ثم قلنا ديجا مربوطة
5: هو ثم بعض بنوك وربما بنكة واحدة من البنوك اللي هي خصت في الأرباح 8% حسب القانون وتوقعت وحطت وهذا مذكور في الكونسي دي مارشي فينانسي موجود في لي رابور فينانسي نتاعهم اما اكثر البنوك ما حطتش ومازالوا يحبوا يتناقشوا فيها وربما يصير التفعيل ربما ما يصيرش خاطر مش تحضر منصه ومش يتبعها وشكون ربما ياخذ من البنك هذه ما يلزمش ياخذ من البنك الاخرى معناتها عده اعتبارات ونتصور ما يصير حتى شيء في سنة 26 وحتى يكمل البيلون تاع 27 بعد جوان 27 يكون في جويلية 27 ولا في أوت 28 ربما يصير تفعيل القانون وربما ما يصيرش.
3: ربي سهل إن شاء الله. بيه سي محمد خلينا نمشي لجزء ثاني من الموضوع. كما قلنا اليوم في ظل أنه الدولة ماشية في في في مسألة أنه كيفاش يقولوها نلقاو تصرف ذاتي داخلي نلقاو حلول داخلية بالأساس بعدنا على مسألة الاقتراض الخارجي على مسألة شبح صندوق النقد الدولي خليوها كلمة شبح راهي مسطرة بثلاثة سطور أحمر قال الآخر أونغاز إذا مشينا للاقتراض الداخلي تقريبا وصلنا للبلافون في الاقتراض الداخلي من البنوك. تذكر أنت في وقت ما أصلا البنوك متاعنا تعاقبت من مسألة تمويل الميزانية متاع الدولة. اليوم هل فعلا البورصة تنجم تكون حل من الحلول وخاصة في مسألة الأزمة والصعوبات الكبيرة لتعيشها الشركات العمومية آخرها مسألة القرض اللي كان محط تداول في جلسات البرلمان فيما يخص إعادة تمويل شركة فوسفات قفصة وقعدنا ديما نحكيه على شركة العمومية بصفة عام. هل ينجم يكون حل؟ هل اليوم وأنه نعملوا أغلب المؤسسات العمومية اللي تعيش صعوبات مالية نخرجوها كوتي اون بورس نرجعوها شركات خفية الاسم وخلينا نقولوا التجربة دي صارت في عديد الدول الأجنبية.
5: شوف احنا الموضوع هذي هو موضوع باهي قولوا احنا لو كانت تو الشركات العمومية ندخلوها في البورصة سوسيتي انونيم وتدخل في البورصة وتولي تداول لكن عنا تجارب. أول شيء يلزم الموازنات المالية تخرج زادة كيف كيف بخلاف هي تكون شركة خفية الاسم باش تدخل البورصة يلزم زادة الموازنات المالية تكون موجودة والناس الكل تشوفها الموازنة خاطر أنا مش نشارك ومش نشارك ومش نشري أسهم نفرض نتاع سي بي جي مش نشري
3: تخرج عليها كلمة خاسرة ديجا من حد ما مش يشري
5: حتى ولو خاسرة نذكروا عليش خاسرة. أما أنا نعطيك حاجة أقوى من هك البيلون تاع والموازنات المالية تاع سي بي جي ما مش موجودين
3: هكا
5: ما مش موجودين ما تلقاهمش شوف لوج عليها ما تلقاهمش ما مش في بلي معناتها ما يخرجوهمش وحتى اللي يخرجوا تواك نعطيك انا بخلاف السي بي جي نعطيك مثال ستيغ اخر موازنه نتاعها راهي اللي خارجه بيبليي في 23 نعطيك حاجة. احنا كانت عندنا تجربه قبل وصارت التجربه في المجازن جينيرال
3: اي
5: في الليبي هذوما راهو كانوا هذو مؤسسات عموميه اللي هم خرجوا على البورصه لكن كانوا يخرجوا في الموازنات الماليه نتاعهم.
3: نعم
5: ونعطيك ما اكثر من هكا نعطيك التونيسير تونيسير في 95 خرجت على البورصه خرجوا 20% من من من راس المال نتاع التونيسير. التونيسير تعرفوا فيها جزء الكبير ملك الدوله وثم جزء ملك اير فرانس راهو اير فرانس مساهمه في التونيسير
3: اللي حبت عليه هما الماء وثم
5: اين بتيت بارتي عند المساهمين الخواص.
3: نعم
5: اعطيك انا وقت اللي صارت في 95 صارت 20% من الكابيتال نتاع من راس المال نتاع التونيسير خرجوا للسوق
3: وقتها دينا الميزانيفو
5: وقتها قلنا مش نعملوا ميزانيفو والشركات العموميه مش ندخلوهم كما دخلنا مجازن نجحت المجازن جينيرال ونجحت الواحد لكن نقول لك انا حتى السهم نتاع تونيسير في الوقت هذاك متذكره خرج ب 23 دينار و500 السهم اللي هو الفالور نومينال نتاعو 5 دينارات.
3: نعم
5: وقعد يتداول حتى وصل حتى ل 25 و 26 راه طلع بالكدا
3: اي لو البورصه تونس وقتها عايشه انتعاشه كبيره.
5: لكن توا كنا نقول لك شنو سعر السهم نتاع تونيسير راه 330 مليم.
3: ايوا ما تنساش الريبيتاسيون تاع تونيسير.
5: علاش وقت اللي انت موازنه ماليه ما ثماش حتى تونيسير راهي مخرجه موازنه ماليه نتاع 23 دونك ونعرفوا اللي هي قاعده في تاخر وقاعده ديما تخسر
3: كبير.
5: والاسبوع هذا راكم الناس الكل في بالهم راهو الناس في مطار تونس قرطاج صارت فوضى كبيره لانه يعني الطياره ما ثماش الطياره خارجه الصباح تخرج العشيه وما تخرجش وما تلقى حتى انديكاسيون شكون دونك شكون مش يشري لي زاكسيون تاع تونيسير وحتى اذا كان احنا ماذا بينا توكل المؤسسات العموميه الكل تخرج على السوق الماليه راهو حاجه باهي ياسر وتولي خاطر لانه توا موضوع يجبد موضوع. الجمعه اللي فاتت خذينا قرض الستيك والجمعه اللي ولين نهارين اللي فاتوا خذينا قرض للسي بي جي لكن بدون ما نعرفوا اللي هما القروض هذه هل هي كافيه باش يخرجوها من عنق الزجاجه الشركات هذوما ولا راهو
3: كالعاده
5: ذره ماد على العيون لانه انا كان مش تاخذ انت 500 مليار ولا مش تاخذ 200 مليار وتقول لا مش نصلح تنجم تصلح حاجة، لكن ثم عندك برشة حاجات ماهيش مصلحة، والانتاج ماهوش باش يزيد بالصفة اللي لازمنا نستناو فيها.
3: خاطر احنا قلنا راهو المسألة ما عادش مسألة وانك باش تاخذ قرض باش تشري معدات، ولا مش تاخذ قرض باش تعمل كذا، لأنه مسألة الحوكمة أو إعادة النظر لصياغة هذه الشركات في حد ذاته ما صارش. سوء الحوكمة بالأساس اليوم اللي كنا عفوا ديجا ليلة بورا وأكثر تقارير متاع المحكمة محكمة المحاسبات تقريبا هذه الشركات موجودة فيها على سوء الحوكمة، على الفساد اللي موجود، على مسألة المركزية كيفاش التعاطي يعني الإدارة تكون غادي والإنتاج يكون في بقعة أخرى. يعني اللي مخدينكم ديكنوستيك وتشخيص عنا، لكن التغيير هو اللي ما صارش.
5: هذا ما صارش لامس لليوم، عندنا توك 20 سنه وحنا نحكيوا فيه.
3: أيه؟
5: يعني توك نشوفوا احنا السي بي جي توك نحكيوا راهو على الفوسفات. راهو الفوسفات قبل في قديم الزمان في تونس راهو كانوا في الدوامس، راهو كانوا الناس بالثكوره واليد العامله هم اللي يطلعوا في الفوسفات. اليوم راهو في السماء المفتوحه، اسيال اوفير. سمعت اسيال اوفير؟ راهو من فوق راهو يحفروا بالتور الماتيريال الموجود مش كي قبل. أيه. ترك سويت واحد كل شيء ويهزوا يعبيوا في الكمين ويهزوا للمغاسل باش يتغسل الفوسفات هذاك وباش يخرج منه الفوسفات اللي مش يتباع سواء اليتا بروت الخارج ولا اللي مش يتكرر في المعامل نتاع جبس. اليوم الشركه هذه اللي هي كانت قبل هي تمول في الميزانيه نتاع الدوله.
3: نعم.
5: نوصلوا تواكا هي ما عنديش باش تخدم وما عنديش باش تخرج الفوسفات اللي هو ولا ساهل الفوسفات معش دوامس تحت الارض راه وفوق الارض راه وهز عبي في الكمين وكل شيء. بون ثقلوها باليد العامله اللي ما تعمل في شيء. هذه نقولوا احنا امور سوسيال امور اجتماعيه لكن اجتماعيه انت تعبيها.
3: احكيوا شركات البيئه، ما تنساش شركات البيئه اليوم الماء
5: البيئه والبستنه هذوما مع عشرات الالاف من العباد قاعدين يعملوا هما.
3: ما تنساش انت يوما ما تخلق مساله شركه البستنه والبيئه من اجل انه نخليه المناخ الاجتماعي ديما ركح. دونك لصق شركه بيئه وبستنه للسي بي جي، لصق شركه بيئه وبستنه للمجمع الكيميائي، تقريبا اكبر الشركات غرقناهم كما قلت انت بالريسورس اومان وكهو. معناتها هذيك هي امورها ماشيه، دونك الفلوس قاعدين يمشيو
5: كانوا يدخلوا الفلوس للدوله ولينا نسلفوا فيهم في الفلوس.
3: أي.
5: انا تو اذا كان شركه طيران فيها كانت قبل 16 طياره نقولوا مش تولي 20 وكل ما عندها كان 9 طيارات واشترها معدومين
3: وواحد شيء
5: وكل عام تخسر في 300 مليار 400 مليار، هي منين قاعده تتمول؟
3: أي.
5: تتمول من جيبه ومن جيبك راه من جيب المواطن اللي قاعدين نمولوا فيهم.
3: معناتها اونتر اوتر اليوم اذا كان نقولوا انه حل ويكون حل ناجح هذا كما قلنا مع التجارب الدوليه اللي شفناها، لكن لازم اصلاح. دونك لازم يسبق للخطوه هذه اصلاح الشركات هذه ثم نجم ندخلوها.
5: هي راهي مساله حكمه، هي حتى خاطر الاصلاح تحبلو فلوس. اما انت وقت اللي تجي راهو للمساهمين جي مش تخرج كابيتال من كيما خرجت 20% من الكابيتال نتاع المساهم، نقول انا من السي بي جي مش نخرج 20 ولا 30% للمساهمين الخواص. لكن يلزمني نعمل لهم البرنامج كامل، نوريهم اول شيء يلزم يخرجوا الموازنات الماليه، يلزم يكونوا بيبلي باش الانسان مش يدفع فلوسه يعرف وين مش يدفع. الاثنين مش الوقت اللي مش الانسان مش يدخل في الشركه هذيك مش يساهم فيها راهو يلزم يولي عنده راي في الكونسيل دادمينستراسيون تاع الشركه وعنده راي في الحوكمه. مش انسان مش يشد بير وتوعنا السي بي جي المعامل وين والفوسفات وين قاعد يخرج يخرج في قفصه ويخرج في المتلو ويخرج في الرديف.
3: الاداره وين؟
5: الاداره في تونس العاصمه. في تونس العاصمه
3: كيما السكر زاد كيف نفس
5: كيف الشيء. كيف معناتها هذوما كيفاش تنجم انت
3: نفس الشيء
5: كيفاش انت تنجم تطور الشركه وقت اللي انت الاداره العامه نتاعها ماشوني قاعدين يشوفوا هو الانتاج كيفاش قاعد يصير ولا شنو هو الماتيريال اللي كيما
3: الصعوبات اللي يعيشوهم
5: الصعوبات اللي شوهم مال العمال توا كيما في جابس والناس الكل حضرت على
3: البوليسيون
5: اللي صار يعرفوا علاش شكون اللي يعرف يعرفوا اللي يخدموا
3: غادي على ارض الواقع
5: اللي على ارض الواقع هم اللي قاعدين يشوفوا راهو الماتيريال فسد وراهو الماتيريال ولا قديم ويزمو يتجدد ويزمو يحشي. دونك انت مش تخرج ماذا بينا يخرجوا على البورصه توا هما ويتحسنوا كيما خرجت عندنا ليدوكا اللي نجم التجارب عندنا البنك اليوبي وعندنا المجزان جينا هذا مخرجوا
3: لكن احنا كما قلنا في 95 كان البرنامج كان برنامج كامل مسطر وسموه ميزانيفو انتوكا رئيس الجمهورية ديما يحكي انه هو هذاك البرنامج اللي بدأ يدقدق خلينا نقوله نحن في الاقتصاد متاعنا. لكن لفت هذا راهو التصور مجرد قال اخر بروبوزيسيون بتاع بعض الخبراء اللي باش نجم نعمله احنا على حاجة داخلنا. لكن هذا هل يعتبر زادة كيف لو فات كانت اخذت الخطوة هذية خوصة مقنعة؟
5: هي خصخصة
3: مقنعة.
5: هي شوف ثم فرق بين الخوصة والخوصة المقنعة. أنا وقت اللي مشي رأس مال الوطني مش يولي هو المساهم في الشركة هذيك
3: في عود الاكتتاب نقولوا نحن المباشر يولي يتخفف.
5: أنا وقت اللي نبيع شركة تو احنا ناخذوا مثال
3: في دقيقة
5: المثال متاع تونيزي تيليكوم معناتها اتصالات تونس. اتصالات تونس كانت وحدها وكانت تابعة يعني مؤسسة حكومية وتباعت ان بارتي منها ودخلوا شركات منافسة. وقت اللي شركات منافسة دخلت كما اللي دخلوا زوج شركات منافسة تحسنت الخدمات ولبس عليها تو شركة تينجي تيليكوم ما زالت هي الدولة مؤسسة فيها وشركة حكومية. لكن احنا كي نقولوا خاصة ما احناش باش نبيعوهم للخارج.
3: نعم.
5: احنا اذا كان هما مش يوليوا المواطنين والمستثمرين التوانسة هما اللي شادين الشركات هذوما خيم اللي توا قاعدين نشوفوا فيهم قاعدين يخسروا وديما في الخسارة خاطر توا ما نتصورش انا اللي سي بي جي غدوة مش تولي رابحة ولا تونيسير مش تولي رابحة بالطريقة نتاع
3: جيسيون مش بيع الامور توا
5: بالطبيعة. لكن توا كي يدخلوا فيها البريفي راه يدخلوا فيها الخواص مش معناتها مش بيعها. شبيه يا اخي البنوك توا يا اخي نجدوهم البنوك نتاع الدوله البي ان والاس تي بي والبي هاش شبيهم هاونا ديما ملك الدوله وفيهم مساهمين خواص هم قاعدين يصوروا في الفلوس هاو كل بس عليهم نعملوا كيف كيف تونيسير ونعملوا الستيك والسوناد الكلهم كيف كيف ما نبيعهمش للخواص تقعد ديما الدوله عندها هي اكثر مساهمه عند الدوله
3: واضح.
5: ولكن يدخل فيها الخواص.
3: شكرا لك سي محمد كمون نلتقي ان شاء الله دائما معك على خاطر هالبلاد هذه المزيانه. مراد عندك الميكروفون الاذان ولا نعود من جديد نص نهار و30 دقيقه.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: كيف انتقلت حرب الخليج إلى المتوسط ووضعت مصر أمام أصعب اختبار؟ نعود نذكركم أنه يوم 29 جويلية الفارط سقط الحياد المصري طائرة مسيرة تضرب ميناء دمياط على البحر المتوسط في أول هجوم يطال الأراضي المصرية منذ بداية حرب إيران. وبعدها بيوم واحد تعلن السعودية تشكيل تحالف بحري من 14 دولة بينها مصر والسودان. هل انتقلت الحرب من مضيق هرمز إلى قناة السويس وما تداعي ذلك على مصر وعلى شمال إفريقيا؟ معنا للتحليل سعيدة جدا باستقبالها مديرة التنفيذية لمركز الرؤية للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتورة ميسة خليل حسن. أهلا وسهلا بك دكتورة معنا. أهلا
1: وسهلا بحضرتك أستاذة فاطمة.
0: شكرا. أهلا وسهلا بيك. نشكرك على تلبية الدعوة معنا. يريد تعلي شوية الصوت باش يكون واصل معنا على أحسن ما يكون.
1: جميل كده.
0: جميل جدا. مرحبا بك معنا. شكرا استاذتي. سنتحدث شكرا ليك على تربية الدعوة في ضمن برنامج زوم اليوم في إذاعة صفاقس. نلتقي معك في الحديث على هذا الموضوع. نقول ألف سلامة على كل المواطنين في مصر. اليوم صباحا كذلك كان هناك زلزال إذا لم أكون خاطئة في الخبر دكتورة.
1: حقيقة كان مركز محافظة السويس التي أنا أعيش بها وأعيش فيها وهي محافظتي وموطني وموطن ميلادي.
0: ألف سلام عليكم.
1: كل بخير. الحمد لله.
0: نعود لموضوعنا الجيوسياسي بامتياز. ماذا حدث في دمياط أستاذة ودكتورة ميسة؟ ما هي الوقائع المؤكدة حتى الآن حول ضرب دمياط؟ لماذا يعتبر استهداف ناقلة غاز أمريكية في ميناء مدني على المتوسط سابقة خطيرة رغم أن مصر التزمت الحياد طوال الحرب وإلى حدود اليوم؟
1: هو أولا في البداية لتفكيك السؤال يعني حتى يستطيع المشاهد أو المستمع أن يكون على دراية كاملة بأبعاد الموضوع. في البداية نتعرض للوقائع التي ذكرتها حضرتك. أن تعرض سفينة التغويز الأمريكية إنرجيس وينتر التابعة لنيو فورتس إنرجي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط وهو ما يعرفه الجميع. وبالفعل أول استهداف مؤكد للأراضي المصرية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير. وقائع الحريق أنها امتدت إلى سفينة أخرى لغاز المسال غاز لوكسالم، لكن السلطات المصرية والدولة المصرية وسرعة استجابة الدولة وتحرك دولة قوية بمؤسساتها وإخلاء الطواقم وجهود السيطرة دون إصابات وإعلان الحكومة المصرية بشكل شفاف أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة. إذن فدعينا لا نقع في أي فخ وقع فيه كثير من الإعلاميين هو استشراف أو
0: قراءة الموضوع
1: بشكل قد يكون خاطئ.
0: نعم.
1: فنحن نتصرف مع المواقع ومع ما يعلن بشفافية مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودون الإشارة حتى الآن إلى جهة محددة. طيب أنا أريد أن أعود إلى الوراء في مارس 2026 العام الجاري، يعني حين انتقلنا إلى سباق كبير جدا في تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة التي حدثت على في غرق الغاز الروسية أركتيك ميتاجاز في المياه الواقعة بين ليبيا ومالطا.
0: نعم.
1: الحادث الذي اتهم موسكو أوكرانيا بتنفيذه بطائرات مسيرة انطلقت من ليبيا وصفت وزارة النقل الروسية وقتها بأنه عمل إرهابي ودولي وقرصنة بحرية وما إلى ذلك. كذلك يعني نريد أن نتحدث عن أن المسيرات الجوية الشبحية والمسيرات البحرية الآن التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مرحلة كبيرة من التقدم، وكما أنها رخيصة الصنع استطاعت أن تغير الكثير من المعادلات في أو الكثير من القراءات في معادلات الردع في المنطقة. هذا الحدث هو وجود سفينة تغويض أمريكية تابعة لنفس الشركة وهي شركة إنرجيس ستيم الميناء العين السخنة التي استجارتها مصر في العام الماضي. ده بيعني أن عدد سفن التغويض العائمة المصرية هو 3 سفن في ميناء العين السخنة فقط، وسفينة في ميناء دمياط وسفينة في ميناء العقبة الأردني. هناك واقع يطرح سؤالا محوريا.
0: نعم.
1: إذا كانت أو الحوثيون يمتلكون القدرة على استهداف سفينة التغويض الأمريكية في ميناء العين السخنة مثلا وهذا أكثر إيلاما للمصالح الأمريكية.

0: الأمريكية والسعودية، فلماذا لم يقدموا على هذا الفعل وذهبوا لهدف أقل استراتيجية في ميناء دمياط؟
1: نعم.
0: الإجابة هنا تشير إلى أن إيران والحوثيين يمكن اعتبارهم من السيناريوهات المحتملة وراء استهداف دمياط، لكن ميناء العين السخنة هو له الأهمية المحورية في الأيام الماضية بعد ضرب الحوثيين لنقلات النفط السعودية في باب المندب. أن استهداف دمياط بدلا من العين السخنة يرجح فرضية أن الفاعل كان يهدف إلى استدراج مصر، استدراج مصر وليس فقط إيلام السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن استهداف العين السخنة في يوم ما كان كذلك من الشكوك المحتملة، شكوك موجهة للإمارات كذلك.
0: دعينا أن نضع فرضية وليس فرضية، هو واقع حتمي أكيد أن الدولة المصرية التي رسمت خطوطا حمراء واضحة في كل الملفات المصيرية أكدت أنها لن تسمح لأي طرف أيا كان أن يتجاوز هذه الملفات بدءا من ليبيا في الخطوط الحمراء، حين أعلنت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولة لتهديد أمنها القومي
1: طبعاً.
0: من الحدود الغربية أكدت أن أمن ليبيا واستقرارها يمثلان الملاذ الآمن أو الامتداد للأمن المصري. في كل مرة تعرض فيها الأمن المصري للخطر، مصر تحركت بشكل حاسم عندما قصفت القوات الجوية المصرية معسكرات الإرهابيين في درنة وفي الملف الفلسطيني. كانت الخطوط الحمراء أيضا واضحة وأكثر وضوحا حين رفضت القاهرة بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واعتبرت ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
1: نعم.
0: مصر أيضا في رفض الرئيس الرفض القاطع للرئيس السيسي على حضور اجتماع السلام الذي دعت إليه واشنطن في رسالة واضحة أن مصر تشارك أي ترتيبات لا تراعي المصالح الوطنية أو التنازل عن الثوابت خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. هذا يثبت أن مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بكل ما تملك من قوة، أيضا يترجم على الأرض من خلال جهود الإغاثة المستمرة لأهالي غزة أهلنا في غزة، والعمل على تصالح بين الفصائل الفلسطينية الذي أضعف كثيرا من الموقف الفلسطيني في ظل المفاوضات، وهو بالتأكيد موقف ثابت لمصر. مصر تتحرك أمنها القومي على الأربع اتجاهات، تتحرك بشكل حاسم، لا تقف عند حدود خطر ما بأي مسمى لأي دولة، إنه خط دولة قوية تمثل ثقل وعمق استراتيجي في منطقة معبأة بالبراكين والزلازل الجيوسياسية كما نقول.
1: أكيد جدا، وكما استفنا القول وهذا تصريح عديد الخبراء وكذلك حتى لرؤساء الدول أنه اليوم دول المحاور أو دول المحور إن صح التعبير السعودية مصر والجزائر هي المستهدفة مباشرة، وخاصة أمام سيناريو محاولة تصدير الأزمة التي يعيشها الشرق الأوسط نحو بلدان شمال أفريقيا وخلق عدم الاستقرار هناك بهدف توسيع الهيمنة والسيطرة الجيوصهيونية على كل المنطقة العربية. نمشوا للمحور الثاني في هذا الإطار، التحالف السعودي أستاذة ميسة خليل حسن الذي تعد له السعودية 14 دولة من خلالها من بينها مصر والسودان وتركيا وباكستان لحماية باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصارا بحري على النفط السعودي. هل هذا التحالف قادر فعلا على تأمين الملاحة، إضافة للتحالف الذي وقع إعلانه تقريبا منذ شهرين، تحالف العسكري ما بين مصر السعودية وباكستان؟
0: دعينا نقرأ الموضوع بواقعية. الدول التي أعلنت عنها السعودية أو المملكة السعودية التي من بينها مصر ودعمها لمبادرة إنشاء التحالف البحري متعدد الجنسيات بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن أيضا، لكن فعالية هذا التحالف تواجه عدة تحديات جوهرية تجعل قدرته على تأمين الملاحة محدودة، خاصة في ظل وجود فواعل غير دولية تمتلك قدرات غير متكافئة.
1: نعم.
0: بالرغم من وجود جيش قوي وجيوش قوية قد تكون تغير كثيرا في المعادلة، فأن الفواعل الغير دوليين، وهنا سأشرح لك تباعا كيف يعني يمكن ترجمة هذا الكلام. الاستراتيجية الإيرانية اعتمدت على الضغط متعدد الجبهات، استخدمت طهران شبكة من الجماعات المسلحة الإقليمية الموالية لها في مقدمتها حزب الله في لبنان وقوات الحشد الشعبي في العراق وجماعة الحوثيين في اليمن لفتح جبهات متعددة وتشتيت قدرات الخصم وإرهاق منظومته الدفاعية. هذه الجماعات رغم تواضع تسليحها مقارنة بالإمكانات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية نجحت في إرباك منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية حتى الآن حتى هذه اللحظة، ونقل المواجهة إلى ساحات محلية وإقليمية لم تكن تقليديا ضمن نطاق الاشتباك. اذا الحوثيون جديدا يمتلكون حاله خاصه داخل هذه المنظومه، يتقطع طبعا ارتباطهم مع ايران مع اولوياتهم المحليه والحسابات الداخليه للحوثيين داخل اليمن، وهو ما يفضي الى تباين كبير جدا في تقدير توقيت الانخراط في هذه الحرب. حدوثا موقعهم الجغرافي الحاكم للممرات الملاحيه في البحر الاحمر وباب المندب يمنحهم قدره كبيره على التاثير في حركه الملاحه العالميه.
1: نعم.
0: حتى لو لم ينخرطوا شامل او بشكل كامل في الحرب، الحوثيون فرضوا الحصار البحري على النفط السعودي وهددوا باستهداف الملاحه في مضيق باب المندب منذ ابريل 2026. ده السعوديه الى البحث عن ممرات بديله عبر ميناء العين السخنه قط اناليب صمد المصري.
1: نعم.
0: الواقع بيضع التحالف البحري قدام تحديات كبيره جدا. طبيعه التهديد الغير متكافئه التي تعتمد على الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره منخفضه التكلفه تجعل الاعتراض الكامل لهذه التهديدات مستحيل عمليا. واثبتت لك عمليا ان حتى الدفاعات الجويه المنظومات الاسرائيليه والامريكيه فشلت وتحقق الارباك المطلوب من قبل ايران والموالين لها.
1: نعم.
0: اعترض السعودية 7 صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية، وتعاملت الإمارات مع أكثر من 12 صاروخ باليستي وصواريخ جوالة وطائرات مسيرة، أدى إلى استنزاف مستمر للقدرات الدفاعية في مواجهة هذه الأسلحة رخيصة الثمن. يضعف الكثير من الفعاليات. كان لي دراستين أكاديميتين تتحدث عن دور المسيرات الشبحية ودور المسيرات البحرية في تغيير موازين عملية الردع في المنطقة، منطقة المتوسط، شرق المتوسط ومتوسط كاملا. يعني أريد أن أشير أن اتساع رقعة البحر الأحمر وباب المندب التي تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتطلب قدرات مراقبة واعتراض هائلة لا تتوفر حتى القوات البحرية الكبيرة. التحديات اللوجستية التي تواجه الدول المشاركة بظل طبعا أوضاع اقتصادية خانقة بسبب الحرب منذ فبراير 2026، الأهم من ذلك المخاوف من الانزلاق ناحية الحرب المفتوحة المواجهة المباشرة مع إيران.
1: صح.
0: هذا قد أدي التحالف إلى ردود فعل إيرانية مباشرة سيحول المنطقة إلى ساحة إقليمية شاملة وجحيم مستعد،
1: ساحة حرب مفتوحة.
0: بالضبط بالضبط.
1: في الإطار هذا إذا نتحدث الآن زاد كيف على الزاوية الاقتصادية في هذا الجانب، مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس منذ سنة 2023، وانخفضت الإيرادات بنسبة 60% في عام 2024، مع تراجع الجني بنحو 9% وهروب 8 مليارات دولار من الاستثمارات من مصر. كيف ستتعامل القاهرة أستاذة ميسة مع هذا الضغط الجديد بعد أن أصبحت بنيتها التحتية في دمياط اليوم مستهدفة؟
0: هو دعينا أيضا نكمل القراءة الواقعية للأحداث.
1: أكيد.
0: مصر دولة مؤسسات، دولة قوية، ليست دولة ضعيفة وليست دولة خاربة وليست دولة مهترئة، إنها دولة قوية ودولة ذات مؤسسات، لكنها تواجه التحديات تضعفت كما نقول استمرار تراجع ايرادات قناه السويس.
1: هي مستهدفه جيوسياسيا، هي مستهدفه اليوم عسكريا، هي مستهدفه كذلك من محاوله الاخضاع اقتصاديا وماليا. هذه هي الوضعيه
0: بالضبط. فانا اشرح التحديات المضاعفه التي نتجت عن هذه المواجهات الشامله منذ فبراير 2026 وما قبل، الى جانب الضغوط الجديده الناتجه عن استهداف البنيه للطاقه في دمياط.
1: نعم.
0: استمرار تراجع ايرادات قناه السويس وضعف الاستثمارات وتراجع قيمه العمله كلها وتحديات مضاعفه. ان استراتيجيه الدوله المصريه لمواجهه هذا الضغط ترتكز على ما نطلق عليه المرونه اللوجستيه، تنويع مصادر الطاقه، تعزيز البنيه التحتيه. ده يعني بالامس اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير النقل، وجه بالالتزام بالاطر الزمنيه لتطوير موانئ دمياط والسخنه والاسكندريه وسفاجه. يعني ادى يعني تم الكشف عن معلومات كبيره جدا عن العديد من التطوير اللوجستي والفني القوي جدا لمصادر الطاقه وللوجستيات الموجوده في مصر. السؤال الان، مصر حتى الان نجحت، السؤال مصر نجحت حتى الان في الحفاظ على مسافه امنه من التورط في الوقوع في فخ من جبهات القتال المباشر. الان هو الاختبار الحقيقي.
1: نعم.
0: إن مصر تبدو عازمة أنها لا تريد الانجراف إلى التصعيد، لكن الموقف هذا يعكس إدراكها الاستراتيجي العميق بأن الانزلاق في حرب إقليمية قد يكلف الاستقرار الاقتصادي ويضعف دورها كركيزة للاستقرار في المنطقة.
1: نعم.
0: الثابت في السياسة المصرية يجب أن نعلم أن الدولة المصرية رسمت خطوطا حمراء لن تسمح لأي طرف تجاوزها إلا إن وصلت إلى النقطة الحمراء، ساعتها تواجه الدولة المصرية القرار الحسمي والحاسم والحتم.
1: أستاذة، عندما نتحدث اليوم على الواقع أو الرهانات التحديات المصرية الهامة والخطيرة والمتزامنة، بمعنى اليوم على الحدود غزة كل يوم تزداد مسحا على الصعيد الواقعي، يعني على أرض الواقع على الخارطة، تحاول أن تتمدد وتحاول أن تربح مساحات في ظل التعتيم الإعلامي على حساب غزة وعلى حساب كذلك أهل غزة بالأساس، ونعرف موقف مصر على الحياد فيما يخص هذه النقطة، ومحاولة التهجير المتواصلة ومحاولة إغراق أو نصح التعبير اليوم التأثير على الموقف المصري انطلاقا من هذه الكلمة. اليوم التحدي كذلك في مسألة سد النهضة ومسألة يعني نهر النيل وغيرها من تلك القضايا، اليوم أمام عدم الاستقرار الكبير جدا والحروب المتزامنة والحروب الداخلية التي تعيشها السودان، في ظل كل هذه النقاط الهامة جدا، كيف يمكن التصرف في الفترة المقبلة، خاصة وأنه نعرف أن الهدف الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني اليوم هو الامتداد الواقعي على أرض الواقع وخلق دولة الكيان ودولة إسرائيل الكبرى؟
0: بالضبط، يعني أنا أريد أن أنوه هنا أن الدولة المصرية لديها الوعي الكافي العميقة والخبرة السابقة في التعامل مع الكيان الصهيوني وفي قراءة توقعات وخطط مستقبلية. إذن فهي الدول التي تعمل وتعمل في صمت، لا تعلن عن خططها المستقبلية أو لا تعلن عن خططها التي تسير الآن على الأرض في اتجاهات البحر الأحمر وفي اتجاهات أيضا تطويق دولة إثيوبيا بالعديد من الشراكات العسكرية الشراكات السياسية وأيضا حماية الحدود الجنوبية المصرية ناحية السودان وأيضا المنطقة الغربية ناحية ليبيا. كل هذه التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ 2011 للزج بها في مستنقع أو الفخ الذي يريد الكيان الصهيوني استدراجها إليه، وهو المواجهة المباشرة، يتقف على منطقة ثابتة قوية من أنها تقوي وتدعم الدولة المصرية من الداخل بمؤسساتها، بفرصة كان من الممكن أن تضيع الدولة المصرية ومؤسساتها، وكان سيكون للواقع شكل آخر، الواقع الشرق الأوسط كله سيكون له شكل آخر لولا الوقفة التي وقفت في 2013 في 30 من يونيو وإعلان 3/7، برغم كل ما قيل ان هو ما حافظ على الدوله المصريه بمؤسساتها من السقوط.
1: نعم.
0: من الدخول في السقوط، وبعدها سيكون الشرق الاوسط له ملامح اخرى، وحتى الان الركيزه الاساسيه لاستقرار الشرق الاوسط هي الدوله المصريه. الدوله المصريه تعمل من الداخل على تقويه مقدراتها وتأمين شعبها، وفي الخارج على مواجهة كل هذه الخطط التي تسير بخطى مستمرة وإن تغيرت في مسمياتها وإن تغيرت في أشكالها في السودان، في ليبيا، في إثيوبيا، والتصعيد في القرن الأفريقي، والتوغل أيضا الصهيوني الكبير جدا منذ حرب 1973 في القارة الأفريقية.
1: نعم.
0: تضع موطئ قدم لإخراج مصر من معادلة المعادلة الأفريقية. كل هذه الأجندات صارت عليها الدولة المصرية في أجندات متوازية، لكن الدول لا تعلن عن خططها التي تسير عليها والخطط أيضا المستقبلية.
1: نعم، شكرا لك على هذا اللقاء وعلى هذا الحوار، المدير التنفيذي لمركز الرؤية للدراسة السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتورة ميسة خليل حسن، شكرا لك سيدتي. الله يحمي مصر، الله يحمي كل الدول العربية في ظل كل هذه الرهانات والتحديات المتسارعة جدا جيوسياسيا وجيواقتصاديا اليوم على الصعيد الدولي وليس على الصعيد العربي أو المحلي فقط. شكرا لك سيدتي على هذا الحوار، ألف شكر.
0: شكرا لحضرتك.
1: نصنعوا 55 دقيقة هكا وصلنا نهايتنا في زوم اليوم. زوز رهانات هامين جدا كما قلنا، الرهان الأول علش لا البورصة التونسية تكون هي اليوم الحل من أجل إخراج الشركات العمومية من الموازنات الخاسرة اللي تحققها في كل يوم، وطبعا اللي تكبر كذلك حتى الموازنات المالية الوطنية، لكن في ظل تحقيقه من أجل تحقيق هذا الهدف ثم برشة أهداف قبلها لازمها تتزامن ولازمها تتحقق على الصعيد أنه نعود إعادة حكمة، إعادة رؤية لهذه الشركات، ثم علاش لا تنجم تكون كوتي أون بوخس وكيكا حتى التداول متاعها على الصعيد المواطن يكون أكثر، ويحس المواطن وأنه مساهم فيها شركة هذية ويحاول أنه يحافظ عليها في نفس التوقيت. الجزء الثاني نحكيه على الجديد محاولة توسيع رقعة الحرب انطلاقا من المسيرة اللي ضربت دمياط، وبالتالي محاولة الامبليكاسيون خلينا نقوله متاع مصر في إطار هذه الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط. وكما قلنا مصر الآن أمام اختيارات صعبة، أمام فرضية صعبة كذلك، سواء كان على المستوى المتابعات وكذلك المتغيرات على الصعيد الحرب في الشرق الأوسط، كذلك الأفريقي والقرن الأفريقي وما يعيشه من تداعيات. اليوم أثيوبيا تعيش واقع داخلي كبير جدا، اليوم الصومال عودة مرة أخرى للصومال والانفجار الوضع الداخلي في الصومال، من صومالي لاند وغيرها، اليوم وما يعيشه السودان من حرب أهلية متناثرة وغيرها من التبعات الأخرى في مخصص دول جنوب الصحراء، ثم كذلك الشمال الأفريقي وما يعانيه من عدم أو محاولة زجي في محاولة يعني العيش في عدم الاستقرار كما اللي عاشته المغرب زد كيف من هالموجة متاع المهاجرين من أجل سبتة، ولأنه اليوم عودة الاستقرار من جديد سواء كان في سبتة سواء كان في مخصص الوضع المتناثر بين إسبانيا والمغرب. اليوم الاتحاد الأوروبي والذي يحاول استغلال هذه النقطة من أجل إخراج إسبانيا من الاتحاد ومن الاتفاقيات الاتحاد الأوروبي، ربي قدر الخير، لكن شظايا الحرب قاعدة تطال في العالم برمته، واليوم يمكن الحديث عن بداية موجة أو خطوة الحرب العالمية الثالثة، ربي قدر الخير، هذا اللي نقوله. وتتواصل القراءة انطلاقا من زوم اليوم في إذاعة صفاقس. تحية فاطمة مقني القادم ورد حش قاسم يسرى الغربي، إلى اللقاء.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: عشرة دايما.
2: الواحدة ظهرا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم. ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وشركة الساقة تلوح بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء عشية اليوم في عدد من المناطق بصفاقس. فنشرت نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لتجنب الأمراض المرتبطة بموجة الحر. دعوات لإعادة إحياء منطقة باب حر أو ما يعرف بالمئة متر في صفاقس. في العالم، الاحتلال الصهيوني يستعد لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، فالضفة الغربية وإيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة مساء اليوم. تشهد درجة الحرارة اليوم ارتفاعا ملحوظا، وتتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و 44 درجة في بقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا، فيما ينتظر أن تسجل درجات الحرارة بداية من الأربعاء القادم انخفاضا سيتواصل إلى نهاية الأسبوع، حسب ما أكده لنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري.
4: اليوم بستتواصل درجة الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الارتفاع هذا بستتواصل في درجة الحرارة يوم الغد، وين تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الأربعاء مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية، بالوسط بالجنوب تكون عموما غربية. الانخفاض يبدأ بداية من يوم الأربعاء في جهات الشمال والوسط، يتواصل طقس عموما حار في الجنوب، ثم الانخفاض يشمل أهالينا في الجنوب بداية من يوم الخميس.
3: ارتفاع درجة الحرارة يتزامن مع إعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم وإلى حدود الخامسة مساء، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية بجهة صفاقس، وهي المحرس والعامرة، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، ساقية الزيت، ساقية الدير، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، وصفاقس الجنوبية. موجة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها تونس منذ بداية شهر جويليا الحالي كشفت جويليا الماضي عن إخلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات، ذلك ما أكده المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير له، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% في مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2025. وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، قامت وحدات الحماية المدنية ب150 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، من جملة 592 تدخلا وفق ما أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية. ومع تواصل موجة الحر، تتوالى الدعوات إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتجنب ضربة الشمس والتعرض للأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة للفئات الهشة، وبينهم أصحاب الأمراض التنفسية، وما تشرحه لنا الدكتورة رحمة القرقوري، أستاذة مبرزة بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس.
5: في إطار موجة الحر هذه اللي ديجا جاي تقبله، اللي هي ما زالت متواصلة معنا، نحب نذكر العباد أنه سيغتو على الفئات الهشة، كيف ما الأطفال، كيف ما المسنين، كيف ما زاد العباد اللي عندهم أمراض مزمنة. نحكي أكثر على العباد اللي عندهم أمراض تنفسية مزمنة، نحب نذكرهم أنه في موجة الحر هذوما لازمهم ياخذوا احتياطات لينجموا يخليهم بعاد على التعكرات الصيفية. أهم المصلحة هذوما هما أنهم يبعدوا على الخروج في أوقات الذروة متاع الحر، أنهم يتزودوا ديما بالماء، ينجموا إذا كان مثلا إنسان ما عندوش أمراض سكري وكل ينجم يكون عصائر مثالش. بالنسبة للعبيد اللي عندهم أمراض رئوية مزمنة يأخذ دويتهم في وقتهم، يردوا بالهم زاد أدوية، ثم بعض الأدوية اللي مازمهمش يكونوا في معناتها درجات حرارة مرتفعة، مثلا البخاخات بتاع التنفس، إذا كان حسوا هكا بشوية صعوبة في التنفس ولا حاجة يحطوا رويحهم في بقعة فرشكة نقولوا احنا، معناها تحت مكيف ولا فنتيلاتور 26 درجة 27 درجة، نتجنبوا زاد نشربوا ماء بارد برشا، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم من جميع المكروهات.
3: هروبا من موجة الحر، كانت منطقة باب حرب صفاقس أو ما يعرف بالمئة متر وجهة عدد من العائلات في فصل الصيف لما لها من رمزية للمتساكنين باعتبارها الشريان الرئيسي للمدينة، لأنها فقدت بريقها في ظل ما تشهده من ركود اقتصادي وإغلاق العديد من المحلات التجارية على أمل أن تتضافر الجهود لإعادة إحياء ما حفر في ذاكرة أجيال طيلة عقود. روبرتاج زهر الحبيب.
6: هو بصحيح 100 متر في صفاقس، أنا واحد من الناس من جيل الثمانينات نثبت على 100 متر، كنا نتلقاو غادي وكان ثم حوانوت في العياد، الناس كل تصل الصباح غادي.
7: أنا نثبت أنا صغيرة يعملوا في زيفينمون متاع الكشافة، كل شيء تولي زيفينمون غادي كف.
6: ومن بعد حتى كيف تطور شوية ولو هكا اللي بوتيك عرفت متاع اللي بيعوا النوار وليتون،
8: كان كله حيوية وكل نشاط، كان معناها ملتقى الناس كل في 100 متر في نهار السبت ونهار الحد.
6: كانت الناس في العشية الكل تتلقى غادي ونأكلوا الجلاس ونتفرهدوا ونأكلوا القلوب ونلعبوا.
8: طبعا معناها بعدنا على 100 متر وليت 100 مترات أخرين وتفرقت معناها العباد،
7: مش واخد حظه الحقيقة 100 متر يا حسرة. طبعا ما عاد ثم شيء
6: بصراحة أنا رأى طبعا خسارة، معناتها خسارة كبيرة للجهة اللي 100 متر ولا ما عادش ملاذ متاع عديد المواطنين.
7: هي نورمال مو بقعة ما فهمش كيف استراتيجية فوالا.
8: فعلا فعلا يزم حياء وعطاء معناها قيمة لهيك المكان فعلا.
7: ياسر نحسنوه مع 100 متر هنا، نعملوا حاجات اكتيفيتي سواء للصغار سواء للكبار حتى باش يرتاحوا، تعاود ترجع لهيك النشاط بشوي بشوي.
6: دونك 100 متر ماذا بينا بلدية هي المعنية بالأمر هذايا تتلها أكثر بال 100 متر، يعاودوا يرجعوه يحيوه يولي يستقطبوا معناتها مواطنين، وراه هذاك يكون قرار صائب جدا إذا كان يرجع للشارمة بتاعه القديمة.
3: في موضوع آخر، دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويعزز مكانته المهنية ولتشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية، حسب تصريح محمد طاهر النابي رئيس المجمع المهني الوطني للفلاحة التابع منظمة كونكت للأخبار.
9: احنا قدمنا عديد المقترحات أثناء الجلسة هذه، ومن أهم وأبرز المقترحات هو طالبنا بوضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. اليوم كما نعرف العباد كل يوم ما فماش حتى إطار يعرف شكون هو الفلاح في تونس، وإحنا في إطار هذا مقترح قاعدين نخدموا عليه باش نقدموه. أنا اليوم لازم نعرفه شكون الفلاح، شكون المستثمر الفلاحي. بالطريقة هذه اليوم نجمو أنه اليوم عندنا أرقام صحيحة، أنه تولي عندنا منصة خاصة بالفلاحين، تكون مثلا عندنا مقترح أنه يكون سجل وطني للفلاحين كما عندنا السجل الوطني للمؤسسات، يكون هو مربوط السجل الوطني هذا بالأسواق الجملة بالبنوك العمومية والبنوك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هي غدوة تسهل وترقمن هالقطاع ذايا. هذا يكون من نجم يكون إلا تحت إطار قانوني وتحت منصة رقمية هي اللي تساهم في تنظيم هذا القطاع.
3: ولتقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم، وبإيجاز ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على سلم ريشتر شمال شرق شرم الشيخ بمصر فجر اليوم، وأعلنت الحكومة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية، فيما أشارت التقارير الرسمية إلى عدم ورود أي أنباء عن خسائر مادية أو بشرية. كشفت القناة 14 الصهيونية مصادقة القيادة السياسية في الكيان المحتل على سلسلة عمليات هجومية واسعة واستعداد الأجهزة الأمنية للاحتلال لتوسيع نطاق عملياتها في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلن السفير الأمريكي في لبنان أن المحادثات بين الحكومة اللبنانية والكيان المحتل في روما مستمرة، معربا عن أمله في توصل الجانبين إلى نتائج إيجابية. نفت الخارجية الإيرانية إجراء أي محادثات حاليا مع الجانب الأمريكي، وأكدت أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز مدامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري، كما أعلنت عن إجراء محادثات حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في المضيق. النفي الإيراني يأتي تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستهدف المفاوضات مع إيران مساء اليوم، مؤكدا أن الاتصالات الجارية مع طهران تتناول آلية المفاوضات. تراجعت في الأثناء أسعار النفط بمقدار 4 دولارات للبرميل اليوم بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي ترامب شن هجوم جديد على إيران سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت الشركة الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء في كوبا أن الشبكة تعرضت لعطل في وقت متأخر من مساء أمس، مما أغرق البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 10 ملايين شخص في الظلام الدامس مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وشركة ستاغ تلوح بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء عشية اليوم في عدد من المناطق بصفاقس. في النشرة قدمنا نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لتجنب الأمراض المرتبطة بموجة الحر. دعوات المتساكنين في صفاقس لإعادة إحياء منطقة ببحر أو ما يعرف بالمئة متر. وفي العالم، الاحتلال يستعد لتنفيذ عمليات هجومية واسعة في الضفة الغربية، وإيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة مساء اليوم.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: نهاية النشرة، أجمل تحية رشيد الغريبي، سمير الحسيني وسونيا بن عمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
0: سبور نيوز. سبور نيوز.

13 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز، ثاني موعدنا الرياضية في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد جدال كبير في الفترة الأخيرة بين الرابطة الوطنية لكرة القدم، الجامعة التونسية لكرة القدم، حول ما حصل خلال سحب رزنامة بطولة الموسم القادم، ومكتب رابطة المحترفين يرد صبيحة اليوم على مراسلة ما يسمى أزمة سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد. ثلاثة فرق أبدت ملاحظات لكنها لم ترفض العملية، هذه الفرق هي نادي الصفاقسي، النجم الساحلي والملعب التونسي، فيما أيدت 13 فريق العملية. ذكر أن أعضاء المكتب الجامعي سيجتمعون اليوم وغدا للنظر في بعض المسائل الطارئة، طبعا موضوع للمتابعة. ولو أنه حافظ بن أحمد النطق الرسمي باسم مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم نفى أنه هناك إمكانية لإعادة طبعا قرعة رزنامة الموسم الجديد. دائما في كرة القدم وحدث في الانتظار، لعب المتوسطية طبعا الناخب الوطني والمنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان أعلن عن قائمة اللاعبين اللي مش تخوض تربص تحضيري استعدادا لدورة الألعاب المتوسطية تنطلق يوم 23 أوت، تتواصل لثلاثة سبتمبر. القائمة في الأسماء: حراسة المرمى معتز الحنزولي، ريان بسباس في الدفاع، محمد عمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الحيمي، سليم الخضراوي، جريدي فيليب لانكوتان، وسط الميدان الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد صدق محمود، ريان شعبان، هيثم ضوى، قاسم كريم، الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعبان، وزين الدين كادا. الحدث الإفريقي أيضا يوم الخميس القادم هو موعد منتظر جراء قرعتي الدورة الدميري لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة. فيما يهم طبعا تونس ممثلة في النادي الإفريقي الترجي في رابطة أبطال إفريقيا نادي الصفاقسي، والترجي الجرجيسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الموعد الخميس القادم إذن انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت القاهرة، منتصف النهار بتوقيت تونس، ثم تليها قرعة رابطة الأبطال الإفريقي على الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس. سيحصل بطل رابطة الأبطال الإفريقي على جائزة مالية قدر 6 ملايين دولار أمريكي، فيما سينال بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية 4 ملايين دولار أمريكي. وطبعا اتحاد افريقيا فات بانه اللي باش يغادر المنافسه من الدوري التمهيدي باش تحصل على منحه تضامنيه بقيمه 100,000 دولار امريكي. اخر اخبار الانديه التونسيه اللي قاعده تحضر كما ينبغي لانطلاق الموسم الرياضي انطلاقا من يوم 22 اوت القادم، يعني موعد انطلاق البطوله. التقدم هذه بسقط الدير، 7 لاعبين تعاقدوا مع الفريق في الميركاتو الصيفي، 3 لاعبين اجانب اخرهم امادو با سينيغالي الظهير الايسر اللي نجح في الفحص الطبي مع التقدم الذي بسقيط الدير. في النجم هذا الساحلي ظروف صعبه حقيقه في الفتره الاخيره، الفريق مطالب بدفع اكثر من 1,800,000 دينار في ظرف 8 ايام، ومهدد بالنزول قسم الهوات في حال لم يتحصل على ترخيص البطولة. هذا ما أكده رئيس الهيئة التسييرية للنجم هذا الساحلي كريم العكروت، اللي أكد أن النجم مازال مهدد بعدم مشاركة في البطولة، بل أنه مهدد بالنزول قسم الهوات باعتبار الفريق لم يكمل بعد غلق ملفاته المستعجلة. رغم هذا النجم هذا الساحلي تعاقد يوم أمس مع النيجيري أمبروز أوشيكبو 23 سنة في صفقة انتقال حر بعد تجربة مع الترجي الجرجيسي وتجربة قصيرة في الدوري القطري مع نادي الخورة القطري. على مستوى الافريقي، النادي الافريقي فاز وديا على نادي بنزرتي هدفين مقابل صفر يوم امس في مباراة ودية في عين دراهم. محمد صادق قديدة في الدقيقة 6 وغيث الزعلو دقيقة 62 سجلوا اهداف النادي الافريقي. ايضا لاخر اخبار، النجم المتلوي يتعاقد مع منتصر التومي 32 سنة قادما من نادي نجوم السعودي. في كرة اليد والتقل نادي رياضي بسقيط الزيت، في كرة اليد قرر عقد جلسة عامة انتخابية مش كون يوم الاثنين 17 اوت القادم على الساعة 6 مساء بالمقر الكائن بشارع المنجي سليم دار الجمعيات بجانب الكنام سقيط الزيت صفاقس. طبعا وتعلم الهيئة أنا فتحت باب الترشحات للموسمين الرياضيين
2026-2027 و2027-2028 تكون مطالب الترشح في شكل قائمة تضم ما لا يقل على 7 أعضاء ولا يتجاوز 15 عضو مرفوقة بنسخة بطاقة تعريف وطنية لكل عضو ونسخة من الأخيرات بالموسم 2026-2027. جديد محمد صلاح لاعب ليفربول المصري يصل لإسطنبول الأربعاء القادم لإتمام التعاقد مع ترابزون سبور التركي، وطبعا يعني هذا ما وضحته الصحيفة التركية أنه نادي تركي قدم عرض رسمي النجم صلاح يمتد لموسمين براتب سنوي يصل ب 17 مليون يورو إلى جانب حوافز ومكافئات مرتبطة بالأداء والنتائج. أكيد نصف نهاية أخبار الرياضة، تحية مراد على مستوى التأمين الفني، يسر على مستوى الديجيتال قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: كسب الدنيا ما يجيب الحرص، باب الصبر دوال كل حزين، الجاهل عمره ما يقر الدرس، والمتنبه يفهمك بالعين، أرض السبخة ما تنبت غرس، والفرفوري ما يجي من طين. مع اللي يحبك ما تكبر نفس، مع اللي قصدك ما تكون ظنين، ومع اللي يسالك على لسانك عس، ما تخاطبوش بالكلام لخشين. اعمل ظرافة معاه وابدا جس، معاك لازم ينشر حويلين. هالأبيات هذه مستلة من قصيدة طويلة لأحمد بن موسى، تعد 39 بيت، تندرج كلها في غرض النصح. وأول ما يستهل به قصيدته عدم اللهفة على المادة. يسر ناس ما يعرفوا كان جمع المال، والمال وحده ما يحققش السعادة المشودة، لا بل كسر الحرص على جمع المال ما يجيب الملاه كان الشقاء والتعب. لابد من المراوحة بين السعي لكسب المال وبين الترويح النفس. كسب الدنيا ما يجيب الحرص، باب الصبر دوال كل حزين، الجاهل عمره ما يقر الدرس، والمتنبه يفهمك بالعين. وهذه مسألة من قشوش فيها اثنين. ثم يقول: أرض السبخة ما تنبت غرس، والفرفوري ما يجي من طين. الفرفوري هو الفخار الصيني. البيت هذا فيه بعد رمزي يحيلنا على استحالة الحصول على الثمرة المرجوة من غير مصادرها المعهودة. يقول: فاقد الشيء لا يعطيه. ثم يمر بين الشاعر المجال العلاقات الاجتماعية، وأهمها التواضع. والتواضع خصوصا مع اللي يعزك، مع اللي يودك، مع اللي يجري في حظوظك. كذلك يحيلنا على واجب مد يد المساعدة للمحتاج، بلان الريق. ياسر ناس والحمد لله يبلوا الريق، وياسر ناس والعياذ بالله لا شفقة ولا رحمة، كحلين بالصمار لا يعرفوا لجار لجار. قاعد يقول: مع اللي يحبك ما تكبر نفس، ومع اللي قصدك ما تكون ظنين. ثم ينتقل بين الشاعر لمسألة اللسان والمنطق، وخصوصا اللي سابق عليك مزيته. ثم ناس لسانهم يبدأ يغزل في الحرير وقت ماشي يقضي منك قضيته، بمجرد حصوله على مبتغاه يبدل معك اللهجة والعبارة. هيك علاش قال: مع اللي سالك على لسانك عس، ما تخاطبوش بالكلام لخشين، اعمل ظرافة معاه وابدا جس، معاك لازم ينشر حويلين. ويرحمهم ما كذبوش كيف قالوا: الكلام الزين يدفع في الدين. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: فاقس فاقس الأخبار. أسعد الله وقتكم جميعا وأهلا بكم إلى موجز للأنباء. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستشهد اليوم وغدا ارتفاعا ملحوظا مع ظهور الشهيلي، فيما ينتظر أن تسجل انخفاضا بداية من الأربعاء سيتوصل إلى نهاية الأسبوع. تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها قد تلجأ إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم وإلى حدود الخامسة مساء وعلى فترات متقطعة على المحرس طينا، صفاقس الجنوبية، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، سقيت الزيت، سقيت الدائرة العامرة وجبنيانة، وكذلك على الحنشة ومنزل شاكر. أكد رئيس المجمع المهني الوطني للفلاحة التابع لمنظمة كونكت محمد الطاهر النابي في تصريح للأخبار أن المجمع أعد اقتراحا سيعرضه على السلطتين التنفيذية والتشريعية لإرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويعزز مكانته المهنية بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم وإلى غاية الأربعاء 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية القادمة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم إن إيران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، ولكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثالثة. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القائلة،
3: برد القائلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات، جوائز ومفاجآت.

هذية وهالصوت هذية بالحق هو الصيف هذيك هو متاع لا لا لا الواحد يتفرهد يخلي على ربي يصرف من غير حساب يبدل ساعة بساعة أخرى يمشي يتفرهد بالموجود مش متاع راهو توا حديث طويل عريض ساعة نسلم عليكم ونقولكم مرحبا بكم معنا في فضاء برد القائلة استنستوا بيه في الوقت هذية حتى للأربع ونص من الاثنين حتى للحد مجموعة من الزملاء كل يوم ويوم وكل يوم وجو كل يوم ومسابقات وكل يوم وجوازه. اليوم عنا حفلة الشامي كما تعرفوا الليلة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور باش نهديكم زوز تذاكر بخلاف 150 دينار اليومية لتهديها لكم إذاعة سفاق. استوى كنا نحكيه على الصيف وكيفاش الصيف عمل بعمل وديجا هكا تشوفوا يسرى في الديجيتال هكا مريولي مبلول بالما خليني نخبي هكا ويشيح شوية بالكليماتيزور. كنا نحكيه قداش ما شاء الله طقس سخون ومزال مازال يزيد يسخن وقداش قلنا الصيف بصراحة حال هكا معناها يجي قرار جماعي للناس الكل كما سمعتوا بالقروض على الشرف يجي هكا قرار جماعي ناس كل تصيف خالصة الأجر سواء كان في القطاعين العام ولا الخاص. تخيلوا معناها تخيلوا هكا لي لحظة معايا ناس الكل خالصة في شهريها يعطيونا منتجعات ولا يعطيونا ديار على البحر يصرفوا علينا فهمت بخلاف الشهرية خطر شهرية وحدها للتصيف ما تكفيش دونك يعطيونا منحة أخرى باش نصيفوا بها. تخيلوا معايا الحكايه كيفاش وانتم يعطيكم الديار هكايا اس بلس 3 مش حتى صغير استوديو لا لا كبير باش تهزوا الحباب والاصحاب. تخيلوا هكاكا وكل واحد يختار البلاصه ان شمالا او جنوبا في الصيف لا اما نقولوا مثلا جربه مثلا ان شمالا او جنوبا وين تختاروا انتم وين تختاروا زعما تصيفوا وشكون اللي تزوم معاكم وشنو تحبوا تراو وشنية التركينة اللي تتمني وتزوروها في تونس. هذي وكل نستقبلوه من خلال تفاعلاتكم على الصفحة الرسمية لذاعة سفاقس. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل تابعونا في اللايف على www.radiosfax.com بيك واحد يحكي ومكتف في ديه العادة نحكي برشا برشا مشاعر تلمو تحسوا هالكلام اللي نحكي فيه هذي الكل ولا في الخيال حتى في الأحلام ما يجيش هكا وكتفت يديا نكتفي ونخلي وسقينا على القاعة وربي يعطينا إن شاء الله ما نتمناه إن شاء الله الصحة هي الكل والباقي كلها تفاصيل وكل واحد كيفاش يحاول يعيش جو الصيف باللي كتبنا ربي باللي عطانا ربي الحمد لله. مرحبا بكم معنا فرحانة ياسر نجدد اللقاء معكم في تبعنا في تبعني بعد شوية في فقرة جديدة فرحانة برشا باش نكتشف أجواءها مع هدى الكشاو. احنا في برد القايلة كيف ما قلت حتى الأربع ونص اليوم احنا فريق المنوعة أسامة عبيد بسيه سمير تقطق ما وكا ولا مراد نقول لك في لمانه في لمان وبسلامه ان شاء الله شيء طيبه مراد اللي رفقكم في صبحيه اليوم مع انور بوجلبين يسرى الغربي كالعاده في الديجيتال سرور الهدر معكم من قدام الميكرو تمنيت نحضر له تمنيت نتفرج فيه ولكن تبارك الله اذا تفقس ما خليتش معاكم وكما كل السهرات الناجحه في طار مهرجان سفاقس الدولي تنقلها نعيشوا الاجواء هذيا كيف مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكيف كيف مواقع الإلكترونية اللي وثقت لحظة بلحظة تفاعل الجمهور مع لطفي بوشناق سهرة 29 جويليا على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. من الغنيات اللي نموت عليها ونحب نتقاسم حلاوتها معاكم الغنية هذه نسمعها في القيد هذية وبعد نسمع وتبعني ونحبكم تتبعوا بالباهي بالباهي بالباهي التفاصيل متاع الفقرة بالبيه على خطر فما نص سؤال فما 150 دينار للربح على 70-164-280 وتلقاكم تستنوا في سرورك تلامذة الباك. أنا نحب تقعد لهم هكا في معناها في ذكرتهم يقول لك عام 2026 خذيت الباك وشاركت في الإذاعة وربحت 150 دينار وربحت تذاكر الشامي دونك نحب هذه الحكايه هذه تقعد لكم عالقه في ذاكرتكم على 70-164-280 كان عندكم شكون السنه نجح في الباك بكالوريا 2026 ويحب يكون حاضر معنا ويعزز حظوظه للربح مرحبا به على 70-164-280 كما قلت تذاكر للربح العرض الشامي الليله وكيف كيف كيف كيف ال 150 دينار اللي نهديوها بصفه يوميه. هذا هو نرجع لكم يلا بعد كما قلت لطفي بوشناق وفقرة تبعني باش نتبعوك بالقدا هدى وتبعوا صوتي ذات فاقس ان شاء الله ما يفارقكم شوين ما انتم موجودين في الدار في الكهرباء في الخدمة ربي عين الناس الكل وان شاء الله متعة الاستماع لصوتنا.

إيش هاي؟ باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوه تربحوا.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
2: ما زلنا يا جماعة في تونس العاصمة. أي تبعني نكتشفوا سحر الطبيعة وغنى البيئة وروعة المناظر ونستنشق هواها ونعيشوا جمالها. على خاطر بالرغم من أنه العاصمة معروفة بأنها مركز حضري، أما هي راهو اتقدمنا بعض الخيارات لعشاق الطبيعة.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: نمشي.
1: أي سيدي، نبدأ بحدائق البلفيدير اللي هي تقع وسط العاصمة وتعتبر متنفس طبيعي وسط صخب المدينة، على خاطر الزوار ينجموا يستمتعوا بالطبيعة ومشاهدة الحيوانات المختلفة في حديقة حيوانات البلفيدير. ومن بعد ويمش نمشيو؟ نمشيو لحديقة تونس اليابانية.
2: تبعني
3: تبعني.
1: الحديقة هذه تقع في قلب العاصمة، وهي عبارة عن حديقة نباتية وترفيهية تغطي مساحة 6000 متر مربع، وصممت وفقا للتصميم المعماري الياباني الخاص بالحدائق، وتعتبر يا جماعة موطن لأنواع كثيرة من النباتات والأزهار الملونة، كما زاد تضم المقاعد الموزعة في أرجائها والمسارات المخصصة للمشي، وحتى بعض المعالم الأثرية اللي تضفي عليها رونق تاريخي لا مثيل له في المدينة. حديقة تونس اليابانية جماعة تعد واحدة من الأماكن المميزة في تونس العاصمة، وهي ثمرة التعاون بين تونس واليابان بهدف تعزيز الروابط الثقافية والاحتفاء بالثقافتين اليابانية والتونسية، وافتتحت في عام 2007، وهي مكان رائع يعكس جمال الطبيعة اليابانية وسط قلب العاصمة التونسية. تم تصميم الحديقة وفقا للطراز الياباني التقليدي اللي يتميز بتناغم العناصر الطبيعية كما المياه والأشجار والحجارة، وتتضمن بحيرة صغيرة مزودة بأسماك الزينة، وهذا يضفي عليها جو هادئ وأنيق، كما تحتوي على جسر خشبي صغير يمثل عنصر تقليدي في الحدائق اليابانية، إلى جانب مصابيح حجرية تضيء الممرات في أوقات الليل. وتضم الحديقة أشجار وزهور مستوحاة من اليابان كما أزهار الكرز اللي تعد رمز ثقافي وجمالي في اليابان، وتتفتح الأزهار هذه في الربيع وتغمر الحديقة بجمال أخاذ. وبجانب الطبيعة الخلابة تعتبر حديقة تونس اليابانية موقع للعديد من الأنشطة الثقافية اللي تقام بانتظام. تنظم أحيانا ورش عمل حول فنون الساموراي، الكيمينو، الخط الياباني، فنون تنسيق الزهور، وهذا يسمح للزوار بالتعرف عن قرب على هالفنون التقليدية. وتقام أيضا عروض لمراسم الشاي اليابانية التقليدية اللي تعد من الرموز الثقافية الأصيلة لليابان، وتتيح زادة للزوار فرصة تجربة الطقوس اللي تحظى بتقدير كبير في الثقافة اليابانية. حديقة تونس اليابانية راهو يا جماعة تعتبر وجهة مميزة للسياح والسكان المحليين على حد سواء، على خاطرها توفر بيئة هادئة وملهمة باش نهربوا من صخب المدينة ونستمتع بجمال الطبيعة في أجواء يابانية فريدة.

ختاما يا جماعة، بعد ما مشينا درنا وشفنا السياحة في تونس كيفاش إنها تجربة تعد متنوعة على خاطرها تجمع بين الماضي العريق والحداثة. يا جماعة، ولاية تونس تلبي احتياجات كل من يسعى للاستجمام، الاستكشاف والانغماس في ثقافة مختلفة، بفضل ما تتمتع به العاصمة من معالم، أنشطة وأماكن سياحية. تظل راهي تونس ديما وجهة جذابة يجب زيارتها والاستمتاع بما تقدمه من تجارب فريدة.

ساعتين ونص ما زلنا نبرد مع بعضنا القايلة من أمتع التليفونات اللي جيت أمتع. ليش؟ على خطر فيه متعة، خطر ستيك رجعت تقص في الضوء، عالبالكم ولا ما عالبالكمش؟ بشائر، هذية بشائر القايلة، الناس اللي تسمع فينا وتقول لك أي والله الحمد لله عملنا هدنة جميعا ما غير قصان ضوء بروت الحمد لله يا ربي. اليوم رجع تلقي تليفون من معتمدي تسقيت الدير في نص النهار ولا الماضي ساعة قالوا لي قص الضوء، توا تليفون آخر قالوا لي طريق العين والأفران وكل زادة كيف كيف، اليوم عندهم عيد ميلاد، توا عيد ميلاد في عز القايلة. على ذكر العيد الميلاد قلت لهم كي يحبوا يحتفلوا معاكم بعيد الميلاد، هاي سمعنا يا سمير، سمعنا مواليد 3 أوت، إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.

بوز صغيرة هكا استراحة صغيرة بعد نرجعوا لها خاطر واحد نهار عيد ميلاده وذا بيفرح بيه كيف ما يلزم سمير. ومن بعد نهديكم مستمعينا الكرام برشا غنيات اخرين. قلت فما في الكواليس اتصلت بيا مدام مينا عباس قالت لي اليوم عيد ميلادي نحب الناس كل تشاركني وتهنيني. نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير لامينة. دمتي لينا مستمعه وفيه محبه صديقه محليك مكانتك في القلب. انا نقول محليهم ساعات مستمعين يرتقيوا لمنزله مش اصدقاء وكهو الاخوه اللي يحسوا بينا ويعرفوا تفاصيل حياتنا ويلطفوا علينا ساعات في حاجات ويفرحوا لنا الحاجات. فشكرا لكم القلب وهنيئا لينا بكم انتوما كيف ما سيده مينا عباس اليوم عيد ميلادك اكيد تهنا منا احنا من اسره اذاعه صفاقس ومن عائلتك اسرتك الصغيره زوجك سي انيس والبنوتات والعزاب والحفاد والناس الكل. ان شاء الله يا ربي يفضلك ليهم يا احلى مامي وشدك عليهم ان شاء الله بالصحه وبالعافيه. اليوم زاد كيف كيف عيد ميلاد خونا توفيق الغمقي اللي طلبني ساعة شوية في الكواليس. قال لي مدام سرور راه ما فرحوش بيا. يا توفيق علاش ما يفرحوش بيك؟ احنا نفرحو بيك بالكش على خاطر الصيف ديما هكيك فما معطيات وحكا تبدا واحد يبدا سخانة ومش مركز برشا اكم زين النهار طويل بالك في السهرية عملوا لك احتفالية عايشد ديك ساعة بالغنية هذية. وان شاء الله بطول عمرك يا توفيق الغمقي تحية كبيرة ليك. وانت حكيت وانت فكرت العيد ميلاد ونتفكر وليت اسمه ريان الغمقي

كيفاش تويك بكل ذاتية ولا بكل موضوعية ولا كيفاش في الحكاية؟ الموضوعي انه عنا عيد ميلاد، عنا حفلة، والذاتي مش اي حفلة، عندي حفلة، حفلة كبيرة، حفلة مش على غفلة، حفلة حتى انا زوجي اليوم عيد ميلاده، نعملوا له عيد ميلاد ولا ما نعملولوش عيد ميلاد؟ ينسى على طريقتنا، نعملوا عيد الميلاد احنا ولا فك علينا في نهار العيد ميلاد صراح، شو تقولوا؟ ترى تشجعوني نعملوا عيد ميلاد ولا خلينا ماكل اكل الممارسات متاع المرأة التونسية في نهار عيد ميلاد رجلها؟ شو تنجم تعمل أبار؟ لا لا، بالعرك ومشاكل يصير هكا منه، لا لا لا، نعملوا عيد ميلاد وخبزة جاتو وفرحة إن شاء الله في كل دار. من قلبي زوجي فارس الأحيان يقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وإن شاء الله ديما منورنا حياتنا، ومش باش نهدي لك عيد ميلاد، أما ليك أنت والعشاق جورج وسوف كيف ما أنت تحب هكا نهدي لك.

كيف غير با، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لاختياركم صوتي ذات فيقس. احنا معاكم في المباشر. قبل ما نذكركم بنص السؤال، نعمل تحيه خاصه لصديقتنا الجزائريه اللي تسمع في صوتي ذات فيقس ومستمعتنا هي زاده كيف كيف، تقول لي اليوم عيد ميلاد رنا، حفيدتي رنا، ان شاء الله ربي يفضلها لك لمنى الفراتي، وشكرا ليك على استماعك لينا. تحيه ليك فاطمه بن عمر، نورتنا برشا، تحية كبيرة ليك والإسلام. تحية الكوثر كسكيس، نورتنا برشا وأنسنا وأنستك بلا نزيها، وإن شاء الله ربي يزيدها من الشفاء واللطف، وتحية كبيرة ليها هكا من القلب لنزيها المزيانة. تحية الندو زادة كيف كيف، أنسنا برشا، ندو دغري، نورتنا برشا، وإن شاء الله يا ربي ديما هكا مستمعين محبين لنا. شكرا ليك هادي أبو عصيدة، تحية تقول لي الزوجة خويا لبنى الهدار عيد ميلادها إن شاء الله بطول عمرها، ربي خليها إن شاء الله ليكم وأنستونا برشا. وإحنا نحكيه في الإطار هذية في عيد الميلاد، فما شكون مجوجم؟ قالك بمجوجم فوق جوجم جوجمتين، سي محمد الهدار زوج مستمع لينا العايدة اشتورو. سي محمد الهدار ضيع من نهار الجمعة أوراقه الكل، ما يعرف شوين، يا في حي الأنس يا في طريق منزل شاكر، على كل هو ضايع سي محمد. إن شاء الله أنتم تدلوه على الوريقات هذوما على 96 295 394 تنجموا تتواصلوا مع صديقتنا لبنى عايدة شتورو الهدار فيما يخص ضيع أوراق صديقنا محمد الهدار، بطاقة تعريف، أوراق، بيرمي، حصلوا ما تعرفوا هذيك الحكاية متاع اللي ترافق أنه واحد يضيع أوراقه الشخصية. إن شاء الله تلقاهم سي محمد وربي يرد ضالتك، وكل من يضيع الأوراق هذوما إن شاء الله ترجع له، وكفما تبارك الله ليباج والإذاعة نعاونوا فيكم إن شاء الله نلقاو هالأمانات هذية وترجع لأصحابها. تحية النجوى المنجة، تحية لكل من يسمعنا ويتبع فينا ويسمع في صوت إذاعة صفاقس. فاتن داود غربال، أنسنا برشا ونورتنا، وربي فضلك سعيد وياسين، وربي خليك لينا يا لله ومحلى كلامك حسيله. باش نكمل مع المسابقة ونذكركم بها للي فاتوا اليوم، اللي فاتوا الاستماع لمسابقتنا اللي حكينا فيها على السياحة البيئية في تونس، وتقريبا في 6 دقائق ودلك شو حكيت على حديقة تونس اليابانية، وحكيت برشا الحقيقة على السياحة البيئية، ومنهم حكيت على حديقة تونس اليابانية، الحديقة هذية اللي تم افتتاحها عام قديش وقتاش عام شنو تم افتتاح الحديقة هذية، حديقة تونس اليابانية. نسهل عليكم للي فاتتوا الفقرة هذه، نسهل عليكم سنة 2007 وألا 2008 على 70-164-280 نستقبلوا محاولاتكم. واليوم تذاكر عرض الشامي الليلة باش يكون على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور في طار الدورة 46 من المهرجان، زوز تذاكر على ذمتكم. وكيف كيف اليوم 150 دينار نهديوها لتلامذة الباكي العادة الناجحين سنة 2026 دورة السنة في الدورة الرئيسية وألا دورة المراقبة، نحبوا هكيكا أو كنجيح عليكم والكادو علي نحن هكي نهار تبعني لنهار الاثنين، نحب نسمع أصوات تلامذة البكالوريا، تلامذة البكالوريا الناجحين لدورة السنة ياما في الدورة الرئيسية ولا دورة المراقبة كما قلت دورة التدارك، على 70-164-280 كان عندكم شكون مستمعين الأوفياء شكون عنده باك ونجح كلمه تو قل له يطلب لذاعة تو، وأسامة أكيد في انتظاركم على 70-164-280. مرحبا بكم الناس كل شوية، خلنا نعمل طلع على الصفحة الرسمية لذاعة صفاقس ونلقى تعليقكم، نلقى محبتكم الصادقة لينا، وتلقاو انتم زادة أخبار وتلقاو برشا برشا أخبار أخرى اللي تحبوها وطنيا جهويا عالميا، تلقاو الأخبار الكل وخاصة النشاطات الصيفية وين تنجموا تكونوا زادة سهرانين، كان تحبوا زادة على البرامج السهرات بالنسبة لمختلف المهرجان. تحية كبيرة ليكم. كنا نسمعوا قبل الكوكتيل هذا سمعنا أمينة فاخت اللي بشكون ضيفة بيننا في صفاقس صارت 13 أوت على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، هاوك حضروا رواحكم لديفا
تعود من جديد لجمهور صفاقس إن شاء الله بأعداد كبيرة، تكونوا أنتم حاضرين. وكنا نسمع في موعدنا أرضك يا بلدنا غنية سمحلها يتفاعلوا معها خاصة مواطنينا اللي يعيشوا البرة، منهم صديقتنا سهيلة سلامي نحب نسلم عليها، هي توابيناتنا في تونس في صفاقس بالتحديد. سلامنا ليك الحار، تتفكرها ماو سمير اللي من بلجيكا هاك بيناتنا في صفاقس بنهلها وناسها وماليها. تحية كبيرة ليك يا سهيلة وكل الأصدقاء وكل من يسمع فينا وقاعد يستمتع بالعطلة الصيفية مع أحبابه أهله وناسه، محليكم الكل محليها تونس بكم. احنا باش نخليكم في قلب الجو التونسي مع فنانة تونسية أنا اعتبرها مهضومة الجانب إعلاميا على قليلة فنيا تبارك الله عليها، وين ما تعتلي ركح حتشد الأنظار والأسماع بصوتها الرقيق والمزيان. نحكي على الفنانة التونسية سارة نويوي. وبما أني نحكي على الفنانين التوانسة باش نعمل هكا قوس صغير نحلو في المطربة شهرزاد هلال، تحكي على الفنانين يعني المشارقة بصفة عامة، نحكي مصري لبناني اللي هو ما غير التونسي، فما لو متقولك علاش ما يفتحوناش معناها حتى احنا البيبان. شوف هو هي فكرة كبيرة، ملخصها فكرة كبيرة خاطر كل واحد ورايه. فما اللي يقولك الفنان التونسي مش قاعد يعطي في جديد، ماهوش قاعد ينتج، وقت اللي هو برشا فنانين قاعدين يزيدوا من مصروفهم من جيبهم معناتها عليك معناها الخدم المتوفرة ليهم. تي هو الفنان ما عنده ما يستقاد كان من الفن، معناها يزيد يصرف باش ينجم ينجح ألبوم، باش ينجم ينجح عنوان متاع تيتر معناها متاع ألبوم، وإلا حتى متاع أغنيات باش تضرب والكل. ويلزم برشا دعم إعلامي، ويلزم برشا مستشارين باش نجم أغنية تضرب وتشد أذن، ويلزم برشا اجتهاد موسيقي باش تلقى اللحن اللي يتماشى مع جو التونسي. خلافا لذلك تقول علاش الفنانين التوانسة، يسيدي برشا ناس توافقها في في في في الإطار العام، تقولك علاش تونسي زادا فنانين توانسة كيف يحبوا يخدموا وينشطوا ويطلعوا مهرجانات يعبيوا ويجيبوا جمهور، وهي بخيتو ثقافة من عام العام سنة. فكرة ما نشحتش نعمل 80% عروض تونسية و 20% أجنبية، سنة ما نشحتش عام الجاي نقول 90%، وتوانسة تبارك الله هكا سميوا أي اسم توا يخطر على بالكم تبارك الله يجيب جمهور، والناس تحب راهو وتحب بالفن التونسي وتحب زادة منفتح زادة الشعب التونسي زادة عنده ما يقول ويحب الفنانين كل. ولكن كيف نراو معناها وقفنا على برشا ناس وقفت على حقيقة معينة، انه كي تلقى صفوف من بعد العصر يبدأوا شادين الصف باش يدخلوا الفنان غير تونسي، ومن بعد في الاخر بالكل فنان يرفض التصريح الإعلامي ولا حتى يشكر الجمهور ولا حتى يعمل كلمة يليق بالجمهور التونسي اللي عطاه برشا من وقته ومن فلوسه ويستنى فيه ساعات في الشمس حتى الوين معناتها من الأربعة متاع العشية ولا من الخمسة متاع العشية حتى الوين هو يعتلي ركحه في الأخر بالكل، يرفض حتى باش يعمل لقاء إعلامي يشكر فيه التوانسة اللي تساند فيه والتوانسة اللي تفرح به والتوانسة اللي في كل مرة نحكي على البعض رهوة ونحكي على النجوم الصاعدة، لأنه النجوم اللي سبقت واللي فنان نقوله بحقه حقيقي يعطي كار الجمهور، يعطي من وقته للجمهور خطر به هو الجمهور، هو اللي طلعه الجمهور، هو اللي نشحه والجمهور، هو اللي قاعد يحضر له. فانه ما يعطيش فرصه باش يشكروا حاجه الحقيقه انا بهت. ونقول مره اخرى شهرزاد هلال يلزم برشا خدمه من وزاره الثقافه على الفنان التونسي، برشا خدمه برشا خدمه وبرشا دعم. واللي قاعد يصير شويه في حق الفنان التونسي الحقيقه صوت ولا من الاصوات ولا اروع. تفرجت في اي دغنوج في مهرجان بنزرت، قلت ما شاء الله شو هالصوت، وعليش مش لاقي حظه، وعليش كيف ما قالت شهرزاد هلال. انا كل مره نجبد من حديثه خاطر حديث طويل، الحقيقه حديث فيه برشا جوانب نجمو نشتغلوا عليها ونجمو ننجحوا بها الفنان التونسي. وعليش في مصر ما يستدعاوش فنانين التوانسة ويملوا بهم مسارحهم؟ علاش تقول علاش كان احنا مسارحنا محلوله لللبنانيين وللسوريين وللمشارقه، وجات في الاطار هذايا برشا لوم ونقد
مش منها هي لكن من من من الناس ومن تعليقهم. وانا نقرا على ميادة حناوي قال لك شنو ما زلت تحب، معناها خذيت وقتها وغير وقتها. والحقيقة أنا قاعدة راني ننقل شنو قاعد الناس يقولوا على الأصوات وشنو كيفاش غيرتهم على الفنان التونسي وعلى صورته وعلى حضوره في مختلف المهرجانات. أنا أتمنى كمتابعة للشأن الثقافي وفي المهرجان أتمنى من هنا فصاعدا. البرمجة متاع المهرجانات تصير 90% تونسي، 90% تونسي بسالش. اليوم التونسي ما جابش جمهور نعطيه فرصته، نقعد نحاول معه حتى لين حتى لين تولي ثقافة فينا، تولي تقص باش تدخل تتفرج في عرض تونسي وكيك الفنان ينجم ينتج ونجم يقدم ومش يعاود ياخذ في غنيات غيره ويشد بها ركح ويشد بها جمهور. حصيلو بعد شوية زدها إن شاء الله نسمعوا شهر زد هليل. مازلت المنوعة متواصلة معكم حتى للأربعة ونص. انتم قولوا لي شنو رأيكم، نجموا تعطيونا في لي كومونتير مقترحاتكم، شنو اكثر الاصوات التونسيه اللي تشدكم، شنو تحبوا، شنو تحبوا تسمعوا، شنو المطلوب من الفنان التونسي حتى يولي يعمل سولد اوت من ثاني نهار ولا ثالث نهار من اللي نسمعوا فما عرض. وفي المقابل الحقيقه في المقابل في في في الاطار هذا فما برشا ناس قاعده تجدد في رؤياها، برشا فنانين تونسا قاعدين يخدموا يشوفوا على الذوق التونسي، قاعدين يخدموا على الفنان على الجمهور التونسي شنو قاعد يطلب وشنو قاعد يحب. هذا هو الصحيح. كي تبدا فما وزاره تدعم الفنان التونسي، كي تبدا فنان تونسي فاهم الطرح بلغه الكوره، فاهم شنو الجمهور يحب، هاك المعادله تمشي متوازيه. ولي وإحنا في غنى عن بعض الاصوات اللي ترفض، اصوات الاجنبيه اللي ترفض انها تشكر الجمهور التونسي ولا تعطي حتى شطر من وقته اللي اعطاه شطر شهريته باش احضر مهرجان بعد ساعات. اي نسمعوا سارة نويوي، توصلنا للثلاثة موعد متجدد مع قسم الاخبار، احنا نكمل المشوار بعد الثلاثة مع صواتكم مع مشاركتكم في الـ في الـ في الـ في المسابقة الحديقة التونسية اليابانية. وقتاش تأسست، وقتاش فتحت ابوابها، سنة 2007 ولا 2008؟ مرحبا بكم الناس الكل، هذا سمير أسامة يسرى وسرور معكم في برد القايلة حتى الاربعة.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
0: السلام عليكم ورحمة الله. تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها قد تلجأ إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم إلى حدود 5 مساء وعلى فترات متقطعة بصفاقس على المحرس لينا، صفاقس الجنوبية، الغربية، المدينة، سقيت الزيت، سقيت الدائر، العامرة، وجبنيانة، والحنشة، ومنزل شاكر. أفاد رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي بسيدي بوزيد في تصريح اليوم بأن موجة الحر الفارطة تسببت في تضرر حوالي 820 هكتارا من القرعيات بنسب تتراوح بين 70 و100%، الدلاع والفقوس والقرع والبطيخ، إضافة إلى تضرر 2015 هكتارا من الفلفل الفصلي بنسبة تتراوح بين 50 و70%، و670 هكتارا من العنب بنسبة تتراوح بين 20 و70% في مناطق متفرقة من ولاية سيدي بوزيد. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية اليوم أن زيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف التي لم تحين أسعارها منذ سنوات، نافيا ما تم تداوله أمس على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. في العالم استشهد 19 فلسطينيا وأصيب 35 آخرون في 24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة من قطاع غزة جراء الخروقات العسكرية الصهيونية في القطاع. وأكد مصدر من حركة حماس أن اتصالات جرت مع الوسطاء لإلزام المحتل باحترام ما اتفق عليه ووقف إطلاق النار. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أن إيران لا تسعى إلى توسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.

0: لكم من جديد. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل, شكرا لاختياركم صوتي اذاعه صفاقس, نحييكم وين ما يسكم صوتنا. شكرا صديقنا محمد بوذينا تبع فينا, تحيه ليك وتحيه لكل الناس اللي تبع فينا وتسمع في صوت اذاعه صفاقس من كل بلاصه, من كل تركينه في تونس. تركينه نقول تركينه على خاطر تونس فيها برشا بلايص ياسر محليهم, وساعات يجيك تليفون ما تعرفش منين, معناتها عرفت تركينه متريكن تقول له منين تسمع فينا, يقول لك من البلاصه الفلانيه, من مدينين, من البلاصه الفلانيه, يعني حاجه تسر القلب وتفرحنا برشا. واكثر نسب استماع نسجلوها صيفا على اعتبار ان الموجه تبدا صافيه ونسمع بعضنا في كل ولايه تونس, اغلبهم اخرها كنت في ولايه المهديه, برشا يسمعوا في صوتي اذاعه صفاقس, وهذه حاجه تفرحنا. مده وسنوات ليست ببعيده في مدينه الحمامات من ولايه نابل نسمع فيه, قلت هذا يا اخي مش صوت اذاعه صفاقس, هاي يسمعوا فينا وباهتمام زادة. فشكرا لكم مستمعينا في كل بلاصه تبعوا فينا, والا توعد سهل بالtrodublevera.sfax.in, تبعونا وتشوفونا وتسمعونا, وشكرا لكم الناس الكل. كنا نسمعوا في ادم الفنان اللبناني, هكا هو الفنان, شفت له زيارة في واحد من الفيديوهات وعرض مداخيل العرض متاعه, قال لي المقيمين في سبيطار صالح عزيز وقديش اللقطة فرحتني, معناها وحده على ما يحب الفنان هذا الجمهور التونسي, وعلى ما الجمهور التونسي دعمه الفنان اللبناني آدم اللي كنا نسمعه له وحياتي عندك للراحلة المبدعة ذكرى محمد, صوته ياسر مزياني أدي برشا, عنده برشا غنيات المعادة منهم, وليه هو زادة غنيته خلص الدمع ياسر محلها, وفنان بحقه حقيقي, وين ما يتمدلوا ميكرو باش يعمل تصريح ويقول كلمة للجمهور التونسي إلا وما يرفضش طلب ويكون على الذمة. فهذا هما الفنانين اللي نحبوهم يكونوا حاضرين بيننا, وهذا هما اللي نشجعوهم ونقولوا على الأقل تونس ديما منفتحة وتجيب الأصوات الكل وتلبي كل الأذواق, أقل حاجة هما يخصوا برشا من وقتهم باش يقدموا أولا العرض متاعهم ويشكروا الجمهور ويحكيوا على جولاتهم, يحكيوا زادة كيف على الفرق ما بين جولاتهم في تونس وما بين في بلدان أخرين. فمهم جدا أن الجمهور التونسي يحب يطلع, يحب يعرف هالتفاصيل هذية, مش يسمع بها سمعان, مش حتى بالأخبار الصحيحة, فم برشا مواقع إخبارية تعطي في معلومات غالطة, وبرشا ناس ما تعرفش ما تفرقش ما بين المواقع الرسمية المعترف بها والمواقع الأخرى لا. فمهم جدا علاش نلوجو ونبحثوا على المصداقية, ولوجو أنه الفنان كي يعطي تصريحات إعلامية تكون التصريحات هادفة, وكيف زادة كيف يحبوا الجمهور يتصوروا معاه, علاش لا, يعني نحب حاجة تقنعني وتخليني هكا نقول إيه, لأنه فنان يقطع الاف الكيلومترات باش يجي ومن بعد يجي وكا, خاصه يبدا مثلا محبوب من فئه الشباب ولا اليافعين, علاه ما تتصورش معاهم, شو المشكل معناها باش تعمل سيلفي ويا سيدي وتزيد من وقتك ساعه وتتصور معاهم, شنو المشكل مدامك خلصت الاجر, مدام الجمهور عطاك ووفى بالمحبه, يا اخي ما تنجمش تزيد عليه ساعه اخرى باش تاخذ بخاطرهم تقعد بتصور, يحسر عليك ويرحمك يا هاني شاكر وأصالة نصري وسميرة سعيد. أنا أحكي لك بداية الألفية الثانية, بداية الألفية الثالثة عاد مش الثانية, الألفية الثالثة وقت اللي يجيوا لتونس ويجيوا نهوني المنابر الإعلامية وين ما تمشي لهم حتى في النزل يخرج ورغب علامة واحد منهم زادة يتصوروا ويحبوا الجمهور ويأخذوا من وقتهم ويعطيوا بلوتو من وقتهم, معناتها وين المشكل, معناها سامحني وين المشكل باش تاخذ تصويره ولا معناها تقعد هارب من الجمهور, تكمل حفل تاخذ فليساتك وكانه ما فماش رابط, حتى رابط ما بينك وما بين الجمهور. الحقيقه ما نعرفش, فما حاجات نستهجنها صدقا, ونقول كيفاش فنان يعطيه خاطره يمشي لبلاصه وما ياخذش بخاطر الجمهور نتاعو. عاد شوفوا في اخر طليله ليها يسرى المحنوش وقت اللي طلعت من ذوي الاحتياجات الخصوصيه وعملت ديو هي وياها مرتضى الفتيتي, نوردو معناها يشوفوا شكون هكا مثلا يحب يحاول انه ما يخليوهاش يطلع على الركح من لجنة التنظيم ولا اي حكاية, وينتبه للفكرة هذه بركة باش ما يخليهش في خطر الطفل ولا خطر الشخص هذيك, معناها باش ما يخليهش في قلبه. قل له ما طلعوه خلينا هي حفلة وهي فرحة وتقعد له الذكرى هذه الى ما لا نهاية. تخيل انتم صغير صغير معناها في 15-16 سنة يتبخص وما يتصورش معناها مع فنان راه ممكن احنا نضحكوا عليها كبعقلنا وبمخنا وبنضجنا, لكن هو في عمره يقول لك انا جيت واستنيت وحبيت نعمل سيلفي وحبيت حسيله. موضوع ياسر ياسر ياسر مثير للجدل, وهذا هو مدام سعاد القلسي. هيك اللي صار امانه مش مأذون لي مش مأذون لي في حالات باش ان يعني نوجه رأيي, لا مع تفهم حاجات تلزمني ننقد بنظري انا كيف ما كنت تسمعوا فيه ونحكي فيه, ولكن تسمية للفنانين لا, وكهو معناها كل واحد يتحمل مسؤوليته, اللي جاب يتحمل مسؤوليته. كان جيت انا من اصحاب القرار هالفنانين اللي ترفض تصريحات اعلامية ما عادش يحط ساقه على ركح, اللي ما يصرحش وما يحترمش الجمهور التونسي ويبدا من بلاصه لبلاصه ولا زعمه خاطر عمل حفلات عمناه والناجحه وسنا لا تنجح عام واثنين من بعد جمهور يعطيك بظهره, ما عادش يعطيك اهميه وقيمه خاطر انت فقط ما عطيتش اهميه وقيمه. حسيلو خلينا نرجع شوي عاد الجونة ونرجع جو المسابقات, وانا كنت نحكي على مش انا كنت نحكي هداء الكشاو في فقرة تبعني اللي نعرفش كان منكم سمعتوها وألا لا, اما كان فاتتكم نقول لكم اليوم حكينا في منوعتنا على السياحة البيئية في تونس, وكنا حكينا على حديقة تونس اليابانية وقتاش تم الافتتاح متاحها حديقة تونس 2007 ولا 2008, وقلت المشاركين نحب نسمع أصواتهم على قلتها هالمشاركات هذية, أما ميسالش خلي فرصة يا أخي فما بالألاف اللي نشحوا في صفاق السنة في البكالوريا تلقى منهم المئات قاعدين يصيفوا, أما البقية تقاهم أكيد عندهم أهلهم وناسهم وماليهم ويحبوا يشجعوهم, فاليوم نشجعوهم بتذاكر حضور عرض الشامي الليلة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور, وكيف كيف 150 دينار اللي تكون مهداة يوميا في البرنامج. ف 70-164-280 أسامة مازال ينتظر في مكالماتكم كما التليفون اللي جانا تو. ألو
1: عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: عسلامة
0: أنا لبس شنحو لك؟
1: الحمد لله عايشة لبس.
0: أنت أول مرة تكلم لي ذاع؟
1: أيه أول مرة,
0: وهذا الحاجة اللي نحبها ونفرح لها, نحب شكون يهز التليفون لأول مرة ويعيش التجربة ويدخل على الهواء ويسمع صوته والناس الكل تسمع ويقول لك سمعناك في الإذاعة. شكون اللي معنا؟
1: روان فرشيشي. أنا
0: روان الفرشيشي. منين؟
1: من تونس.
0: من تونس العاصمة
1: وبلادي هي صفاقس بالدرجة دي.
0: مونتي تو تسمع فينا من تونس ولا من صفاقس؟
1: لا من صفاقس.
0: مرحبا بك يا روان. سنة خذيت الباكة؟
1: اي
0: الف مبروك. شعبة شنو يا روان؟
1: علوم تجريبية.
0: علوم تجريبية. كيفاش كان لك عام السنة؟
1: كان عام صعيب الحق, اما الحمد لله الحمد لله تعدى وكل إلى بالنجاح كما يقولها.
0: الحمد لله. سنة أول لله. عام أول عام في الباكة.
1: أي أول عام.
0: أول عام وشنو توجهت؟
1: دومين ميتين يا حبيت أنا.
0: في اختصاص الصحة.
1: أي إن شاء الله.
0: وسكور متاعك لحقك؟
1: إن شاء الله ربي سهل.
0: ربي سهل إن شاء الله يا روين. أنسنا برشا. مين تبع فينا من صفاقس من أمثنية؟
1: طريق منزل شاكر.
0: الضوء مقصوص الساعة شوية وتوا
1: تورجع
0: هاي بي قديش قاعد مقصوص
1: ساعة كيكة
0: هاكيكة ساعة كيف هي. حتى في تونس تصور عندكم ها قصان الضوء.
1: أي عنا قصان الضوء.
0: قصان الضوء المعاد انتم دوبل ولا لا؟
1: لا والله في حق احنا في منوبة ما يقصش المكان الضوء يقص عنا.
0: بيه تك الصحة يا روان نورتنا برشا. شكون اللي قال لك اطلب لي ذاعة يا روان؟
1: والله خرجت في ثنية وحاتينا الراديو إذا تفاقص وسمعنا وعنا بالوقت طلب.
0: عيبه وماذا بيك تحضر الليلة عرض الشامي ولا تربح 150 دينار؟
1: اللي جاء مبروك إن شاء الله.
0: اللي جاء مبروك معناتها لا تخير هذا على الآخر.
1: كيف كيف عندي
0: أي به. ما بما أنك بنت منوبة نعرفش تعرفها تون حديقة تونس اليابانية ولا لا ولا زرتهاش ولا؟
1: نعرف أي بتبيع وزرتها.
0: وزرتها شنو فيها احكي لي؟
1: فيها فما كان الجسر ذيك
0: كانك
1: المي وكل فيها بقايا فما كريسي هكية نعمل فيها دي بيكنيك ساعات وفيها هي في وسط في وسط البلاد معناها من مونبليزير بحضيها إذا فما كي عروضات متاع السيارات غديكة وكل فما ديما تلقاها في عصم برشا عبيد ملتقى متاع برشا عبيد غديكة مزيانة تصور حلوين غديكة زادا.
0: وهي حديقة كيف نحن معناها في التوتة مفتوحة للعموم ما غير دخول مجاني يعني
1: دخول مجاني
0: دخول مجاني. تتذكرش عام شنو تم افتتاح الحديقة هذية؟
1: عام 2007
0: عام 2007
1: عام تولدت انا
0: عام هكا بالله مارا انت وياها قد ان شاء الله يا لله يكون عمرك كله ربي يطوله في الخير وفي النجاحات ان شاء الله وانسنا برشا يا روان. انا فرحت برشا بتليفونك يا روان.
1: يعيشك
0: ما لا تقعد تسمعنا للاخر وان شاء الله تكون معنا من الفايزين
1: ان شاء الله. عايشك
0: يعيشك روان انسنا برشا في الامان وبسلامه وسلم لي على العائله الكل. يعيشك شكرا لك يا روان. بعد روان شكون ناخذ معنا؟ الو
2: عسلامه.
0: اهلا وسهلا. الو يا عسلامه شحوالك؟ الو شكون اللي قالك كلمنا؟ ها
2: مامي
0: مامي. الو يا مامي باش نقراو لك حسابك كان ربحنا الجائزه. ريت مامي وعمايلها الباهيه
2: ريت
0: وانت تقول لها لا فك عليا فك عليا يا مامي فك عليا
2: لا علاش اكسبيريونس جديده
0: بالحق. هاي باش كل معنا؟
2: هنا جرايم الشقه.
0: هنا الجرايه مبروك الباك يا هنا.
2: عيشك
0: يعيشك. بكالوريا شنو؟
2: اقتصاد تصرف.
0: ليسي
2: ابو القاسم.
0: ابو القاسم في الشيحيه هكا ولا؟
2: اي
0: ايه. انا شنو حوالي اصحابك اغلبهم نجحوا ولا كيفاش؟
2: بون الاغلبية الحمد لله نجحوا. سبا كل نجحوا بريسك.
0: بريسك كل نجحوا. اللي ما كتبلوش ربي سنة نجاح قولوا له ما فيتك شيء ان شاء الله عم جاي. هاو ليمات لفلفها وعدك به قوت يخرج وتجي العودة المدرسية وتلقاه رويحكم سيئ سيبون في 2027 ونفرحوا معهم ان شاء الله. هنا
2: ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله. شنو توجهتي هنا؟
2: سادي بونت بسكور. انا حطيت كل شيء بسادي بونت انا بسكور.
0: اي انت وسكورك. لكن الارجح انك شنو تتوجه؟
2: ايكونومي.
0: في الليف سيجا.
2: وي
0: ربي معك ان شاء الله يا هنا. ان شاء الله مسيره جامعيه موفقه.
2: عايشك.
0: شنو اسمها مامي جدتي الحبيبه؟ شو اسمها؟
2: رتيبه.
0: شكون؟
2: ترابلسي.
0: أنستك بيها لرتيبة إن شاء الله ربي يطول في عمرها. كان نخيروك ما بين 150 دينار والشامي شنو تختار؟
2: 150 بطبيعة.
0: عليه؟ أنا نحسبش تقولي الشامي بطبيعة.
2: لا مو جوي.
0: مو جوك شو ما لشكون خليت الجو مالا؟
2: ما نعرفش ما كل واحد وجو بالحق.
0: أنت شكون جوك مثلا كانت هكا من سلسلة العروض اللي تعديت ولا اللي مازالت في مهرجان صفاقس شنو تتمنى تدخل؟
2: مش البوليلا هيك هو هيك جوي الحقيقة هيك الأكثرية وين نلقى جوي
0: وانت تلقى جوك هيك هو الأكثرية. في بالي برمجني يا سمير بعد شوية ملاش برمجت مش قلت لك أنا مرشد بوليلا وبعدش بدلت هنا الشه علينا ملا بش نبدلوها نبدلو مرشد ينجح توا في القايلة يا هنا مش قايلة
2: ينجح علاش لا
0: ينجح. ماني انا نحب الناس كل تسمع فينا. انت منين من امثنية تسمعنا؟
2: تنيور.
0: في تنيور ضو مقصوص ولا عليها النور؟
2: لا رجع عليها النور ديما.
0: عليها النور ان شاء الله ديما منورة بهلها وبناسها وماليها.
2: عايشك.
0: يعيشك يا هنا نورتنا برشا وان شاء الله تدخل باش ندخلكم في القرعة وتكون ان شاء الله 150 دينار من نصيبك انت وألا روان. انسنا برشا يا هنا. اي زيد كلم اصحابك عاد اللي نجحوا زيد كلم اصحابك وقول لهم اطلبوا الاذاعه طلبوا 70 164 280 وتنافس معاهم قول لهم شكون باش يربح الجائزه باهي
2: دلل الله يبارك
0: يعيشك يا هنا او كشطر اسمي الهناء والسرور ان شاء الله ربي يكتب لك الهناء والسرور
2: عايشك.
0: يعيشك يا هناء، شكرا ليك وتحية لمميتك رتيبة ترابلسي. ناخذ تليفون لي بعد. ألو.
3: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
3: مرحبا، شحويك؟
0: لباسة؟ أنا حمد الله لباس
3: الحمد لله.
0: شبيك تضحك؟
3: لا
0: ها؟ قل لي عملوها فيا، عملوها فيا، خلوني نطلب الإذاعة وأنا معينيش هكا.
3: لا أنا سمعتكم وطلبت معناتها
0: وهكيك فرحانة معناها.
3: ديما فرحانة
0: إن شاء الله، ديما فرحانة. شكون اللي معنا؟
3: رحمة ضيفي.
0: رحمة، رحمة يا رحمة الضيفي. مرحبا يا رحمة، منين تبع فينا؟
3: من فاقس
0: بالتحديد.
3: المحارزة، طريق المحارزة.
0: طريق المحارزة. سناخذيت الباك يا رحمة؟
3: خذيت الباك وجيت لنا متاع ليسي.
0: زيدة، يتبارك الله يتبارك الله. في الاختصاص شنو؟
3: اقتصاد وتصرف.
0: اقتصاد وتصرف. والمعهد شنو؟
3: معهد الهادي شاكر.
0: معهد الهادي شاكر. ألف مبروك مرة أخرى يا رحمة. هذه فرحة فرحتين تتسمى، الأولى على معنى في اختصاصك أنت في الشعبة متاعك في الفلسي
3: إيكونوميزيسيون
0: به، وفرحة الباك أكيد ذيك فرحة ما ضايع حتى فرحة أخرى.
3: بالحق فرحة ما كيف حتى فرحة.
0: الحمد لله. شنو توجهت يا رحمة؟
3: والله الحق نحب سيونس دو جيستيون.
0: أي
3: حتي سيونس دو جيستيون أنفو دو جيستيون وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
0: هذه الفيليير في الليفسيغا في الشعبة هذه؟
3: لا لا في الكوميرس.
0: في الكوميرس في مدرسة العليا التجارة. ربي يوفقك يا رحمة، ربي نجح أعمالك إن شاء الله. فرحانين لك برشا.
3: ربي يبارك لكم.
0: يعيشك رحمة. كنا نحكيه على حديقة تونس، وقتاش تأسست؟
3: عام 2007.
0: إجابات كلها تقريبا في الإطار هذية. شنو أكثر بلاصة في تونس تعجبك يا رحمة؟
3: ما عنديش بلاصة معينة الحق. رادس يمكن
0: رادس. لا أنا نقصد بلاصة تصيف فيها، فماشي بلاصة هكا تعجبك ولا تتمنى أنك تصيف فيها على ما حكيه لك عليها؟
3: لا الحق
0: لا، ما تحبش لا تمشي لبنزرت لمهدية لسوسة لا.
3: مش في بالي بلاصة في تونس يعني، في تونس جست في تونس يعني العاصمة.
0: لا في تونس في الجمهورية التونسية.
3: لا الحق متاع ربي، لا محل انت ما زرتهم الكل، خاطر انا بيسكو مع الكشافة معناتها ديما نمشي ونصيف ونكتشفوا البلايص.
0: ريت كيفاش، ريت محلاها معناها الواحد ينخرط في الـ في الـ في منظمة الكشافة التونسية، معناها بلاد كاملة من شمالها لجنوبها تعرفها.
3: صحيح، انا من عمري 5 سنين معناتها وانا في الكشافة، دونك عشت حياتي في الكشافة.
0: اي واما هي اكثر بلاصة هكا تعجبك ديما مثل بيك كل عام تصيف فيها؟
3: المهدية.
0: اي سمح سمح، على بحرها ولا على ناسها ولا على شنو؟
3: الحق من كل الجهات،
0: من كل النواحي.
3: الله ناسها، ناس بهين على الاخر.
0: صحيح.
3: وبلايك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بالرسمة.
0: بلايس الشريط الساحلي الكل يتبع ولاية المهدية، محليهم ناسهم مضيافين وياسر محليهم، وهكا يستقبلوك بحفاوة
3: ويفرحوا بالعبد وهكيك معناتها.
0: تحس قاعدوا على طبيعتهم يعني هكا. ناس تكرم الناس وتفرح بالناس،
3: الناس الخير.
0: الناس الخير بالحق. تحية لكل مستمعين الكرام في المهدية وفي كل المعتمدية المجاورة والعمادات المجاورة اللي احنا نمشي ونصيف فيهم. احنا متساكني ولاية صفاقس نتفرهدوا برشا وقت اللي نمشيوا للساحل هكا كامل متاع ولاية الشريط الساحلي متاع ولاية المهدية. نشكرك برشا يا رحمة ونورتنا برشا، وفي لمين وبسلامة. ملا شنو حبيت تسمع قتلي يا رحمة؟
3: شنو غنية يعني؟
0: اي
3: والله ما عنديش حاجة معينة، ما نحب غنية مرتضى.
0: غنية مرتضى باهي. وكيف نخيروك ما بين الشامي وإلا عرض الليلة في إطار مهرجان صفاقس الدولي وإلا 150 دينار؟ شنو تختار؟
3: 150 دينار.
0: تختار كلكم تختاروا 150 دينار؟
3: الحق ديجا مشيت للمسرح مع دبرت مرات وفهمت معناتها ايش تجربة نعمل حاجة أخرى.
0: كهو ما صحيح. صحيح هكا هو ماذا بيها تعيش تجارب أخرين. ب 150 دينار بهين راهو به هكا ولا يا رحمة؟
3: صحيح.
0: على الأقل لي أمنوا لك الترسيم، عملية ترسيم وتزيد عليهم.
3: هاي.
0: ها ربي يوفقك إن شاء الله في مشوارك هاي الجامعي وأنسنا برشا.
3: هاي
0: بسلامة بسلامة في لمان. رحمة تون بعد شوية نبرمجوا لك مرتضى اللي هو بيدو باش يكون بيناتنا في تار مهرجان صفاقس الدولي، أما خلينا توا نحفلوها مع هناء الجراية اللي حابت تسمع مرشد بوليلة قالت لك كذا يا جوي إن شاء الله نهار 6 أوت على روحك احنا مسرح الصيفي سيدي منصور مرشد بوليلة في عرض جديد ومتجدد كالعادة مع الجو اللي ما يوفاش. يلا إلا نجوى المنجة قالت لك الضو قص فما البديل الذوق. تحية الألفة الرقيق، تحية كبيرة ليكم، تحية لسندس بن عمر هدية من هدية منا ليكم، تحية الهادية وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في صوتي ذاعة صفاقس. سهلة وسهلة بالناس الكل.

0: رجعنا لكم الجديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وتلتحق بينا بعد ما بردنا القايلة مرشد بوليلة. مازال الجو إن شاء الله بش يحفل نهار 6 أوت، وقبلها بش يحفل غدوة الحي في المحفل التونسي صارت 4 أوت في طار مهرجان صفاقس الدولي دورة 46 غدوة الليل المحفل الجربي، ونهار الخميس 6 أوت بش يكون العرض مع مرشد بوليلة بطلبها كمان هنا وجدتها رتيبة ترابلسي وكل الناس اللي تسمع فينا وتتفاعل معنا، كما صديقتنا مليكة شعبين نورتنا برشا يا مليكة، نسنا برشا سيدة سعاد القلسي وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا، نادي زادة كيف كيف بن حريز وكل من يتبع فينا، وسندس بن عمر قالت ملا جو، احنا توا في طريق لقليبيا ونسمع فيكم عاملين برشا جو، ان شاء الله طريق سلامة، ان شاء الله توصل بسلامتكم يا سندس، وتفرهدوا راهي قليبيا درة من دررته نس بالحق ولاية نابر كلها، وخاصة قليبيا وكالساحل الكل يتبعها، محلاها محلاها راك باش تتفرهد وباش تقول كل عام باش نعاود نرجع ما عادش نبدل بالكل بالكل. خلينا نمشي ناخذ توا شيماء. شيماء التحقت بينا، عسلامة يا شيماء.
1: عسلامة،
0: شنو احوالك يا شيماء؟
1: الحمد لله.
0: انا لباس مفرهدة كي نسمع صوتكم، انتم لباس من نجم كون كان لباس. شيماء شكون؟
1: شيماء الفريخة.
0: الفريخة، سنا خذيت الباك يا شيماء؟
1: اي
0: بكالوريا من أمل سي. وشنو هالشعبة؟
1: نحبيت سامر علوم تجريبية.
0: علوم تجريبية، وشنو توجهت؟
1: ان شاء الله حاجة في الباراميديكا
0: ان شاء الله، ربي يوجهك على خير. اليوم يظهر لي اخر نهار وشي في التوجيه الجامعي.
1: اليوم اخر نهار،
0: اخر نهار، ربي يعطيكم ما تتمنيه وان شاء الله يا شيماء، وربي ينجح عملك. اي شيماء سمعتنا ولا ما سمعتناش الساعة؟
1: اي سمعتكم
0: به، وحكينا على الحديقة التونس اليابانية، وقلنا وقتش تم افتتاح الحديقة هذه فمع
1: عام 2007.
0: تحب تسمع حاجة معنا ولا تحب تربح تيكي شامي ولا 150 دينار؟
1: 150 دينار.
0: 150 جماعة الكل شيء،
1: خاطر ما نسمعلوش الشامي،
0: خاطر ما تسمعلوش وما هوش ما هوش جوك هكا. به ملا ان شاء الله بعد 4 نزيد نستقبل اكثر مكالمات اللي هما يبداو مغرومين، وسناء وليلى شامي على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، نزيد ناخذ اكثر تليفونات ونشاركوكم معنا، ومرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا. يلا احنا باش خليكم توا مع غنيه عملت عليها برشا جو البارح في عرض جهاد جباره كلنا نغني فيرسيون تاع سناء 2026، الحقيقه فم برشا تجديد مبدع جهاد جمهور ولي غني، حتى انه وحده بحذايا وتحكي بجدها يا سمير، قالت لي تو احنا غنينا باش خلصونا، قلت لها ايه انت خارجه وكفما جيشي، قالت لي قديش زعما، قلت لها كيك الفلوس ما نعرفش، اما راه باش خلصوكم، حسيت جمهور البارح خلصت تفرهيد وجو مع الجهاد يعطيه الف صحه. ولد صفاقس عمل برشا جو شو مزيان برشا، ربي يوفقه وربي ينجح اعماله، وهذا هو ديما نشجعوا الفنان التونسي. البارح في كلنا نغني أنا في الغرام رجعنا بها سنين، بداية الألفية الثالثة سنة صدور أنا في الغرام الشيرين، وقت التنبق متاع غنياتها نقعدوا بها للأخبار، ومن بعد احنا نكملوا معاكم مشوار للأربع ونص في برد القايله.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية في ولاية باجة وأعوان الغابات للتدخل والسيطرة على حريق اندلع بجبل سيدي أحمد بمنطقة غياضة التابعة لمعتمدية نفسة في ظل التضاريس الوعرة بالمنطقة وكثافة الغطاء الغابي، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة. أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مشيراً إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ودعا مزاح وأن المراقبة إلى التصدي للترفيع في أسعار المياه المعلبة لتصل إلى المواطن بأسعار معقولة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم 30 سبتمبر القادم. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه التهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليحقق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف حمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة. في العالم، نفت طهران وجود أي مفاوضات حاليا مع واشنطن، وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي للعراق هي شخصية وثانوية. ختاما، أكد رئيس الوزراء اللبناني السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbofestival.com.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الأربعة و17 دقيقة نجد لكم سلام وتحية مستمعينا الكرام. تحية للناس الكل. فما نداءات رجعنا نحكي على قصان الضو. صديقتنا روضة السلامي قالت من اللي بديتوا والضو عندنا مقصوص من 10 أمتريق يا روضة، ولكن يظهر لي هذا كهو توا في جديد هيك هو، باش نسمعوا الانقطاعات المتكررة على الكهرباء باش نرجعوا، خاصة أنه الميتيو قال انطلاقا من اليوم حتى النهار الأربعة باش ترجع شوية تطلع، معناها تقعد في مستويات اللي مستنسين بيهم، معناتها مش كي موجة الحر اللي جاتنا الله لا يعودها. تحية كبيرة ليكم، سلامنا ليكم وأهلا وسهلا ومرحبا، نسلم عليكم ويما يصلكم صوتنا. برشا برشا برشا تعليق هيك علاش، برشا تعليق هيك علاش أنا في الساعة وين نشكر ونحيي ونسلم على الناس الكل. شكرا ليكم الناس الكل، تحية كبيرة ليكم. هاي سيدي عنا تليفونات به يا سمير، عنا تليفون نسرين، خلنا ناخذهم الاثنين هذوما اللي معانا ونسمعوا مرتضى ونكملوا المشوار، مازال عنا برشا ما نسمعوا به. بالنسبة لل 150 دينار كلمتنا روان وهنا ورحمة وشيمة، هذوما الناجحين في البكالوريا، وقلنا 150 دينار كما كل نهار اثنين نعطيو الجائزة، القراية عليكم والنجاح عليكم والمبروك علينا احنا. دونك هما بعد باش يدخلوا في عملية القرعة، والكل ما عطاو الإجابة الصحيحة. حكينا على السياحة البيئية اليوم في في في إطار المسابقة، حكينا على السياحة البيئية في فقرة تبعني، وكنا سألنا سؤال متى افتتحت حديقة تونس اليابانية، متى افتتحت حديقة تونس اليابانية، كان هذايا في سنة 2007، وكلهم عطاونا إجابات صحيحة ولبينا طلباتهم الموسيقية وحاسين لهم دنناهم. معناها بعد شوية القرعة باش تصير ما بين روان وهنا ورحمة وشيماء. بالنسبة لتوا تليفونات اللي حاضرين معنا نسرين وياسين، بداية هذوما باش ناخذوهم الاثنين لحضور عرض الشامي الليلة، عرض الشامي الليلة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. باش نبدا بنسرين. عسلامة يا نسرين.
1: الو عسلامة.
0: اهلا يا نسرين، شنو احوالك؟
1: لاباس.
0: مش اول مرة تكلمنا وشي؟
1: اي كلمتكم قبل.
0: قديش من مرة كلمتنا؟ تصيف معانا معناها؟
1: اي نعمل معاكم جو.
0: تعمل معانا جو، شنو تعمل في الدنيا انت يا نسرين؟
1: والله تمني ما بطلة، كملت قراية متاعي ونلوج في بوست.
0: وتلوج في خدمة، شنو في الاختصاص شنو؟
1: البيولوجيا. اختصاص البيولوجيا.
0: بيولوجيا، باهي. شنو تنجم تخدم مثلا؟
1: نجم نخدم في شركة فارماسيتيك، نجم في لابوراتوار، في كل شيء عنده علاقة بالبيولوجيا، نجم حتى نقري.
0: تجم تقري، إن شاء الله إن شاء الله ربي معك يا نسرين. إيه بديتش تحرك شوية شوية؟
1: والله هاني شوية هاني
0: لوج. ولا قل لي في ال ولا قل لي في الصيف موش متاع خدمة، الصيف متاع راحة.
1: هو من جد والله
0: صيف. والله
1: وطانة وكله.
0: هاي تسمعوا يا ناس يا عالمة، قالك الصيف موش متاع خدمة، الصيف متاع واحد يقعد يتفرهد يتبرد يسهر. ومثلا تحب تدخل للشامي مثلا نسرين هكا ولا؟
1: اي حق
0: اي الحق وكهوة. وبعد في سبتمبر نعود نرجع نلوجو على خدمة و...
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ربي يسهل لك ان شاء الله كل ما هو صعيب. انسنا برشا يا نسرين. بخلاف الشامي شنية الاصوات اللي تستهويك مثلا؟
1: والله يعجبني تامر حسني
0: بدا،
1: ويعجبني جدا هكا مغني بلونجلي وكل
0: متوينسة. لا
1: وين
0: كان زياد غرسة؟ زياد غرسة به. معناها كي يجي لصفاق ستبرمج انك تدخل.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. يلا نسنا برشا ونورتنا برشا وشكرا لك، وان شاء الله تدخل في عملية القرعة. بالنسبة للشامي ما غير سؤال، ان شاء الله تدخل معنا في القرعة. به هي
1: يعيشك
0: ان شاء الله ديما نسمعوا صوتك يا نسرين وانسنا برشا. ناخذ التليفون بعد نسرين. يظهر لي ياسين هكا ولا ياسين؟ الو
2: الو عسلامة
0: عسلامة ياسين.
2: يا ياسين عبد الله معكم مشتق مشتق.
0: مرحبا ياسين. الضوء عندكم مقصوص ولا جو باهي؟
2: قعدت تقريبا 4 درجة ولا ساعة.
0: هاي باهي. المهم تفكروكم.
2: لا تفكرونا.
0: أيوة.
2: المرة اللي فاتت راني طلبت أنا إذاعة الساقة.
0: إي.
2: هاكي التليفونات ما حبش تعدى.
0: اي
2: السؤال نتاع المعهد الوطني للتراث.
0: اوكي جبني لك اليوم ما غير اليوم ما غير السؤال. احنا على خاطر كيفاش ياسين؟
2: انت نهارتها انت تختفي.
0: لا والله مش انا ياسين مش انا
2: حطك نهارتها تحت على
0: المدرسه. اوكي باش تعرف انت ابعد شويه على الراديو ياسين خلينا نسمعك بالباهي.
2: لا والله انا في الكوجينه
0: انت في الكوجينه يمكن ما فماش ريزو. بي ياسين احنا تحب تدخل للشامي انت قلت لي مش جوي في الكواليس. اما اذا كان زهرت معاك وخذيت التيكي فما شكون ياخذها هكا ولا به. هاي بي ياسين شكرا ليك. يظهر لي اخر تليفون. اخر تليفون شكون معانا؟ الو
3: سلامة سرور.
0: عسلامة مرحبا.
3: تحويلات
0: الحمد لله. شكون اللي معانا؟
3: سندس الشعري.
0: مرحبا يا سندس.
3: عايشك
0: يا سندس اللي عايشك. مرحبا بك سندس اللي مش يشارك معنا راهو باش يدخل للشامي.
3: انا بنتي مش تموت على الشامي.
0: يا لطيف يا لطيف. من عم ناول
3: مش على قلي طبيبتي نتاع الباك نقول لها قلي لا
0: لا لا لا 150 دينار للباك. 150 دينار.
3: انا نعرف انا على الشامي.
0: انت على الشامي
3: البنتي
0: باش ندخلها ان شاء الله بها. احنا باش نعملوا عمليه القرعه هي سهله برشا هذه. واحد اثنين والا ثلاثه باش اختار زوز ارقام. واحد اثنين والا ثلاثه يا سمير هذو ما سهل اللي باش يدخلوا الشامي. واحد واحد اللي هي نسرين كيف ما هكا في الترتيب. والرقم الثاني رقم ثلاثه. يا سندس شنو اسمها البنوته؟
3: ياسمين.
0: ياسمين يا سندس ونسرين. سندس اللي بنتها ياسمين ونسرين هما ليلة باش يدخلوا للشامي. دونك عندنا زوز تذاكر. نسرين باش تدخل العرض الشامي وياسمين بنت سندس هذه واضحة. بالنسبة للي باش يربح 150 دينار خلينا نقولوا لها باي باي عادة سندس في لمان وبسلامة. وكل عادة هكا بوريقات صغيرات هكا تنجموا تابعونا في اللايف على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس باش نحط روان مش نحط روان والاسم الثاني هنا والاسم الثالث رحمة والاسم الرابع شيماء. هذوما اللي يربحوا معنا. واحد منهم يربح معنا 150 دينار مهديت من إذاعة صفاقس. نطلب منك الفضل. سأسمع سمير اليوم فماش حاجة ما طلبتيش منه يا سمير يعيشك يفضلك لينا مخرج متعاون محب للإذاعة وكل كواليسها. شكرا لك سمير تقتق. سمير بعد إذنك باش نختار وريقة من هذوما 150 دينار افتراضيا بعد إذنك. أما كيف يا عاد باش نهز إيجا سمير بحذية الله يفضلك إيجا بحذية. أطلب السرعة والنجاعة باش تهز لي ورقة من الأوراق هذوما اللي فيهم روان وهنا ورحمة وشيمة شكون مش يربح 150 دينار. أي سمير هز لي ورقة وقل لي شنو فيها. حلها حلها حلها حلها تراقرا لي الاسم
4: شيماء.
0: شيماء شيماء الفريخة ألف مبروك يا شيماء. عندك 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس. ألف مبروك ليك يا شيماء. هيك هو ان شاء الله مره اخرى يا روان ان شاء الله مره اخرى يا رحمه ان شاء الله مره اخرى يا هنا. احنا كل نهار اثنين بقدره ربي هيك هو الفكره هيك الفكره. اللي نجح في الباك نهديه 150 دينار يتفرهد بيهم. شيماء من معهد الحبيب ثامر وقالت نورمالمون نتوجه هكا حاجه في الاختصاص الطب معناها والا علوم الطب. ان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل. يوم اخر نهار في التوجيه الجامعي ان شاء الله ربي يوفق الجميع. مرتضى اللي باش يكون بيناتنا في صفاقس في سهرة 10 أوت باش نقراو 2000 كتاب تو. 10 أوت على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور باش يكون مع جمهور صفاقس. قبل هذايا باش نسمعوا له أغنية بطلب من رحمة يظهر لي حبت على مرتضى ولا شيماء ما نعرفش. المهم نعاود نذكر ملا نسري ربحت معنا تذكرة لدخول عرف الشامي وبالنسبة لسندس الشعري بنتها ياسمين هي اللي باش تدخل ليلة زاد العرض الشامي. في ختام لقائنا ما بقى لي كان باش نشكركم الناس الكل اللي تفاعلتوا معنا واللي سمعتونا واللي تبعتونا واللي حبيتوا جونا برد القايلة كيما كل يوم في القايت هذايا من الساعتين للاربعة ونص. نسلم على ابتسام التركي نورتنا برشا, نسلم على كل الأصدقاء اللي سلموا علينا من قليبيا كيما سندس بن عمر قالت أني مزدت في الطريق ومتونسة بصوت إذاعة صفاقس. الله لا ينحيكم علينا وإن شاء الله ديما إذاعتكم ونستكم وين ما يوصلكم صوتنا. تحية وسامع بيبسية سمير طقطق, شكرا جزيلا ليك, شكرا يسرى في الديجيتال يسرى غربي, تحية سرور الهدان. تلقى بكم غدوة الحي كي هلو قيد في الخمسة العشية ما بعضنا إن شاء الله في الاستوديو الصيف. بقيت متابعة طيبة شوي خيرين بن جويرة جيكم في استوديو الصيف وديما إن شاء الله وفي

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئات مسابقات.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم
2: شابك ايدي في ايدك جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
0: اغنيتنا على موجتنا
3: تبدل لك جوك
0: تبدل لك جوك
1: يوم بيوم.

بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار حماية البيئة البحرية والبرية لأرخبيل قرقنة، تواصل جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة حملة نظافة ضمن مبادرة قرقنة صفر بلاستيك لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، بهدف الحد من أخطار التلوث البلاستيكي وأحادي الاستخدام على النظم البيئية للشواطئ، فضلا عن غرس السلوكيات البيئية السليمة لدى الناشئة والأطفال. أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مشيرا إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا أعوان المراقبة إلى التصدي للترفيع في أسعار المياه المعلبة لتصل إلى المواطن بأسعار معقولة. أسفرت الحملة التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم. في الثقافة، يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولية الليلة مع سهرة الفنان السوري الشامي بداية من 10 ليلا على ركح سيدي منصور ضمن السهرة المبرمجة في هذه الدورة 46 للمهرجان، على أن تتواصل الدورة إلى 17 من أوت الجارية. في العالم، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف برفقة مستشار المجلس عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبه خلاله بوقف العمليات العسكرية والتشاور مع المبادرة المطروحة. في الأثناء، أعلن مسؤول في الحكومة الصهيونية اليوم أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من مواقعها الحالية داخل قطاع غزة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية بذريعة مواجهة التهديدات. أكدت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة قدمت تنازلا لإيران يتعلق بإغلاق المسار الجنوبي في مضيق هرمز، إلا أن طهران ردت على المقترح الأمريكي الأخير برفض فتح المضيق حتى نهاية الحرب تماما. ختاما، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ مجموعة من العمليات البرية في سليمانية وأربيل بإقليم كردستان العراق، استهدفت قيادات استخبارية في المجموعات الانفصالية الإيرانية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

الخمسة وخمسة دقايق على سلامتكم. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفل، مساء الورود والياسمين، خاصة الياسمين في الصيف محليه قديشك الريحة البنينة تنعوش وتفرهد، والفل زيدا كيف كيف زيدا ريحته ياسر ياسر بنينة. تحياتي ليكم الناس كل اللي اختاروا الاستماع لإذاعة إصفاقس لقيت هذية، واستوديو الصيف اللي يبدأ معكم توا يفتح أبوابه ليكم من توا حتى للثمانية ونص متاع العشية. مرحبا بكم، شنو أحوالكم في هالطقس؟ الحمد لله هو بعد ذلك السخانة اللي شفناها المدة الفايتة ربي إن شاء الله يخفف علينا وتتعدى بقية صيف هكا مريح ليكم الناس الكل. وقايت اللي ما ببحرش يمشي بحر ويمشي صيف ويمشي يعمل هكا بون كيف هو والعائلة. 66 يوم في فصل الصيف، شما زيل هو يقول لك الصيف ضيف حتى لو كان جا شتا وصيف، هو السنة هكا تحسو جا صعيب شوية خاصة المدة الفارطة، أما الحمد لله شيء ما يدوم. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير وبالصحة وبالسلامة مستمعينا الكل. إيقاعاتنا ديما حاضرة معكم كيف العادة، تلوينات مختلفة، مرحبا بكم ومرحبا زيدا باقتراحاتكم إلى جانب عدد من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا في استديوهاتنا. برشا تغطيات وبرشا موي بيت وبرشا أنشطة ومحطات وتظاهرات وهذه الكل باش نعيشوكم الأجواء السمحة ومهرجانات معانا من توا كما قلت لكم الثمانية ونص. بقاو ديما برونشي مع راديو إصفاقس. مرحبا بالمستمعين ومرحبا بالتحية اللي بديت توصلنا على بكري، وتحياتي الكامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، مخرجنا سمير تقتق في الهندسة الصوتية، تحياتي دي، تحياتي زيدة الأسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعاكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويران. حيكم نسكل، رحب بكم نسكل، وهذه إيقاعاتنا نهتي هلكم.

0: احلى الاماسي لكل مستمعينا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في استوديو الصيف، ونحب نرحب بضيفتي منورتني برشا برشا في الاستوديو، سيده شيراز الجزيري، رئيسه جمعيه النهوض بالمراه الريفيه بالمحرس، واليوم باش نحكيوا على معرض سنوي للصناعات التقليديه في محرس. اهلا وسهلا،
1: مساء النور ومساء الفل فيكم، منورة بوجودكم، وشكر كيف كيف لذاعة صفاقس ومحليه التغييرات
0: في حلة جديدة.
1: حلة جديدة ما شاء الله،
0: برشا ما جيتش بحلينا
1: ما شاء الله، هاكي بالمالح متاعها عامل يا عم بي ما شاء الله، محليه الحجر الخضراء هي أصل تعمل طاقة إيجابية،
0: طاقة سمحة
1: وتتفائل كيما انا تو نحسيت روحي هكا برشا حب وبرشا تفائل وبرشا هكا حاجه تغمرتني من داخل باش نبدا نحكي هكا انا وعامله جو معاكم. عايشك مدام ريم على الاستضافه، وشكرا كيف كيف الراديو صفاقس على الاستضافه هذه، كيف كيف اللي هو اللي انتم ديما مشجعينا وديما مستدعينا في الحاجات الجديده
0: اللي في الانشطه وفي المعارض اللي تقوموا بيهم، خاطر انتم ما شاء الله عليكم كجمعيه ديما ناشطين، وانت قلت لي بديت لي باللون الاخضر اللي هو يميز ديونا وزيتونتنا وإذاعتنا الحبيبة، وانتي زيدة بالأخضر وانا بالأخضر اليوم.
1: سبحانك يا ربي، والله غزرت لك توا لقيتك بالبستاج
0: توا باش غزرت
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله العام أخضر
1: ان شاء الله يا ربي امين يا ربي ان شاء الله اذا معرضنا يكون مزيان هكا ومنور
0: ان شاء الله منور بكم انتوما وبالحرفيات ما شاء الله اللي متميزين صويبعات من ذهب المعرض السنوي للصناعات التقليدية لدي بالمحرس اللي هو يحمل شعار هدية من بلادي.
1: أي إن شاء الله بسلامة ربي اليوم ديجا يعطيهم الصحة عوان البلدية، وكيف كيف أيمن يعطي الصحة عدنا الضوء، ومحليهم محليهم محليها البلاد كي تسمع فما حاجة إيفيلمون هكاكا وتجي تقف معاك وتقولك شو تستحق وما تستحقش ويكلمك أنت في التليفون قبل ما أنت تكلمه. نحب نشكرهم على معناتها على البدرة بتاعهم
0: وعلى
1: البدرة بتاعهم، مش تعرف أنت صحيت خاطر مش حالة سهلة في طقس سخون. إن شاء الله فعاليات معرضنا باش تكون تبدأ غدوة الحي إن شاء الله،
0: 4 أوت
1: أربعة أوت نهار الثلاث إن شاء الله يقابل، باش تكون عنا النظام الصبحية مع العارضين، مش تكونوا العارضين من كل الولايات، باش تكونوا من صفاقس ومحرس ونابل مستير الحمامات وسوسة، باش تكون زاد كيف كيف المنتوج مش يكون متنوع من الاكسسوارات من العسل من برشا برشا حاجات، من الفخار نتاع نابل
0: الخزف
1: حاسيلو برشا برشا حاجات يجيو انتم استكشفوا. نحبش نقول لكم انا اما يجيو استكشفوا انتم على عين المكان، ومرحبا بزوارنا زاد كيف كيف اللي هما مقيمين بالخارج وحلوا بارض الوطن في محرس، مرحبا بهم
0: محرس عادت توا اجواء سمحه في محرس وتحفل باهلها وبنيسها مواطنينها بالخارج اللي يرجعوا لها كل صيفية وزيدوا هكا يزيدوها بهجة وزيدوها حلة ومحرس ياسر مزيانة في سيختو في الصيف.
1: اي مرحبا بيهم، بالعكس احنا سنا وخرنا المعرض، اتسمعوا فيا راني وخرت المعرض على خاطركم، خاطر انتم عامني وبطلب منكم قلتوا احنا جينا في اوت وما لحقناش وما خديناش كدوات باش نرجعوا بيهم باش يرجعوا بيهم لفرنسا ولا لايطاليا ولا كل واحد منين جاي، حاسيلو مرحبا بكم قعدتوا تسمعوا فيا انا قاعده عندي شحنة مزيانة نحب نعطيها الأهينا في محرس، والكيف كيف العارضين اللي حطوا فينا ثقتهم وجينا من كل الولايات، نحب كيف كيف نشكر كل من ساهم وساعدنا وكان معانا خطوة بخطوة، وزاد كيف كيف نحب نشكر سي شكري على وقفته معايا بالحق، عنده ساعة البال وكل مرة نكلمه سي شكري سي شكري حاسيله يرحم والديه، كيف كيف نحب نقدم زاد كيف شكر سي عادل شقير سيد رئيس المركز زاد كيف كيف متاع المحرس باش يكون صلى كيف كيف مأمن المكان، معتمدة المحرس زاد كيف كيف حاسيلو البلدية كيف كيف كاتب العام البلدية المحرس كيف كيف نحب نشكرهم الناس الكليكة، راني أنا كي نحب نعمل نشاط إذا ما يكونوش فما جهود معناتها متكافلة وحاطين يد في اليد باش نخرجوا تصويرة مزيانة على بلادنا، كي أي منطقة ولا كي أي ولاية تحب تبث روح جديدة وتعطي حاجة في الصيف معناتها باش الناس زي كيف كيف تعمل جو. حاسيلو غدو الحي باش يكون الافتتاح مع متاعنا بطبي القرقنة، اللي يحب الفولكلور متاع القرقني وجو القرقني مرحبا بيكم.
0: شو الوقت
1: الستة متاع العشية؟
0: ايوه
1: وزاد كيف
0: في الكورنيش
1: في الكورنيش على الكياس احنا مقابلين شيرت شاو تشاو معناتها هي مسكره هي لا مسكره مسكره حاسيلو في البلاصه هذيك مع الكياس.
0: المهم في كورنيش محرس,
1: كورنيش المحرس حاسيلو بجنب ديوان التطهير احنا بجنبهم. سامحوني معناتها كان ذكرت بتسيري هذيك حاسيلو هو مسكر حاسيلو حاسيلو. ونحب نقول لكم راه متواجدين 10 ايام في كورنيش المحرس من 10 متاع الصباح حتى المدي ساعه متاع الليل. ما عليكم كان تزورونا وتزوروا الحرفيات الموجودات غديكا, راهم فما برشا منتوج جديد, فما برشا حاجات مزيانه بايدي بانامل ايدي ذهبيه كيما الكروشيه كيما البيغل كيما برشا برشا برشا حاجات كيما زيوت طبيعيه كيما وخيالنا جايبين حاجات مزيانه. تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله.
0: قديش من عارضه باش تكون عدد العارضين؟
1: 25 عارض هكاكا ما بين العارضين, خاطر فما شكون واخذ طونت وحده معناتها ما نجوش معناتها والاخرين معناتها ما عارضين واخذين طونت مع بعضهم, فما شكون كل واحد وكيفاش حاسيلو. حاسيلو انتم
0: المفيد مش تلقاو عارضين مختلف انحاء الجمهوريه التونسيه, ومش تلقاو صناعه تقليديه, وباش تلقاو برشا حاجات مزيانه باش تكتشفوها. فرصه تعملوا تفريده في المحرس وتاخذوا هيك نسماتك المنعشة في كورنيش المحرص, وميم طون تشوفوا شفما من منتوجات اللي ديما تتطور ما شاء الله عليهم الحرفيات, في كل مرة يزيدوا إبداعات جديدة وابتكارات جديدة. دونك فرصة باش يزيدوا تكتشفوها, واللي يحب يقضي ولا اللي يحب يهدي هيك فرصة زيدة باش تقضي أموركم.
1: كيف عنا مش يكون حاضر معنا أيمن بن جمعة نهار 10 في الشهر تنشيط أطفال مش يعمل لنا جوزة دي كيف اللي يحب يجي بصغير ومرحبا به. ما تعرف الناس ما بيها تهبط صغيراتها تفرهدها مزيدة كيف مش يعمل نشاط متاع صغيرات.
0: شو التوقيت؟
1: 7 متاع العشية.
0: 10 أوت
1: 10 أوت
0: 7 متاع العشية.
1: نجموا يجي ويواكبوا العرض, راهو محليها محليكم كي تهبطوا تشوفوا بلادكم وتعملوا كيكة دورة في المعرض, وحتى كان مشيتوش مسيرش تعطيوا الكلمة الباهية للعارضين باش هم زاد كيف يتشجعوا. والمعرض ما شاء الله 10 ايام, حتى اللي مشارش اول المعرض يشري في الوسط يشري في الاخر. حاسيلو الدار داركم واحنا ضيف عندكم. وشكرا مدرين
0: شكرا ليك انت برافو كل النجاح والتوفيق. شكون نسيت هاي ما تسيش
1: نسيت غدو الحي. غدو الحي عندكم حاجة مزيانة مزيانة مزيانة, نحبكم اللي عنده لبسة محرسية ويحب يجي يتصور بها غدو الحي إن شاء الله باش تكون عنا مواكبة من القناة الوطنية 7 متاع العشية. اللي يحب يجي مرحبا به باللبسة المحرسية, يزيد يعطينا حاجة هكا على محرس. ومرحبا بالجميع.
0: نعم ان شاء الله تكونوا الناس كل في الموعد باش تواكبوا المعرض, معرض سنوي للصناعات التقليديه بالمحرس واللي يحمل شعار هديه من بلادي في دورته الثالثه, واللي غدوه ان شاء الله الثلاث ينطلق وتنطلق فعالياته بدايه من 10 متاع الصباح, وغدوه ثلاثاء 4 اوت وتتواصل حتى ل 13 اوت, والمجال مفتوح من 10 متاع الصباح حتى للماضي ساعه
1: اي من ساعه الليل. اللي يحب يزيد سامحني يكلمني ومستحق معلومه ولا حاجه مثال شي اتصل بي 92 841 042.
0: نعاود لهم الرقم 92 841 042. به شكرا ليك شيراز, يعطيك الصحه تحياتنا ليك وكل التوفيق ليك وكل العارضين ان شاء الله بالرزق وبالقسم الواسع.
1: أمين.
0: وان شاء الله تفرهيده مزيانه زيده في محرس.

0: 36 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية. تحيتنا لكم مستمعينا. سمعنا أغنية حمد الله على السلامة، نديوها الكل الكل جيليتنا اللي عادوا لأرض الوطن فيها الصيفية، واللي بلادهم وأهلهم وناسهم يرحبوا بيهم ويفرحوا أكيد بتواجدهم معاهم. إن شاء الله ربي يحيهم كل عام بخير، وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير هما وأهلهم الكل وأحبابهم وأصحابهم الكل. طيب بس نمشي ونشوفوا المشهد الثقافي في عديد الجهات، في جهة إشبنيانة والعامرة وملول، شوف فما برشا نشاط ثقافي ما شاء الله. باش نستقبلوا معنا بالتليفون، باش يكون حاضر معنا زميلنا الصحفي وحيد الدهش. أهلا وسهلا، مرحبا بك وحيد، مساء النور.
1: مساء النور ريما، تحية ليك، تحية لكل المستمعين بعكس فاكر.
0: يعيشك الله يخليك، تحيتنا ليك. الأجواء متميزة أكيد في مختلف مناطق معتمديات صفاقس، وفما حراك ثقافي كبير، وباش تعطينا فكرة عليه خاصة في جهة جبنيانة والعامرة وملولش وبجربوع والمناطق هذية السمحة.
1: أكيد أكيد باش نحكيه على برشا نشاط ثقافي المدة الأخيرة، معناها حركة ثقافي كبير. مهرجان الصيفية في صفاقس تقريبا 24 مهرجان، كان انطلاق في جبنيانة مع مهرجان الحوت باللوزة، الدورة الثانية شهدت إقبال جماهيري كبير وعروض متنوعة من نهار 30 جويلة إلى 2 أوت. كان ثم كرنفال كبير، مجورات، عروض للفروسية، كيف كان ثم السهرات مع الشاب بشير، مع كيري القفصي.

0: وتنظمها جمعية التعاون المدرسي بيج بنيانة. كيف بيج بنيانة؟ ما بعد سياسة النهار 12 أوت للمهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق بيج بنيانة الدورة 38 إن شاء الله من نهار 12 أوت إلى 17 أوت. باش يكون كيف سماع عروض كبيرة إلى تقريبا 5 أيام في مدينة بيج بنيانة. باش يكون سماع إن شاء الله نبيها كراولي فنان الراب جنجوم. باش يكون سماع زاد كيف كريم الغربي. في مازالت البرمجة ما خرجتش معناها الأفيش الرسمي مازال ما خرجش. لكن هذه العروض اللي
1: بعض العروض اللي باش تكون موجودة.
0: كيف في نبعدو شي ياسر في مدينة العامرة إن شاء الله من نهار 9 أوت إلى نهار 12 أوت مهرجان سيدي مخلوف بالعامرة زاد إن شاء الله. مش يكون ثم تنشيط في وسط المدينة. مش يكون ثم عرض للفروسية. وكيف السهرات إذا مش يكون ممتازة جدا. سهرت الشاب سليم وأمنة فاخر هذا مزاد زوز مبرمجين في مهرجان سيدي مخلوق في العامرة من نهار 9 إلى 12 أوت. مش بعيد ياسر على جبنيانة والعامرة مشي الملولش جنوب ولاية المهدية وما نعرف ثم قرابة كبيرة بين السكان ثم علاقات اجتماعية واقتصادية كبيرة بين ملولش. دونك ملولش كيف أيام الثقافية في ملولش من نهار 5 أوت إلى 7 أوت. دورة الأيام الثقافية في ملولش سبقتها دورة في كرة القدم اللي انطلقت يوم 1 أوت. تجمع مختلف معنا تقجيهة ملولش والشابة. وبش يكون الدور النهائي بش يكون يوم الافتتاح بالنسبة لدورة كرة القدم. بش يكون ثم عرض تنشيط الأقتال يوم الافتتاح. بش يكون ثم عرض الإنشاد الديني عرض الإنشاد الصوفي عرض القلة نهار 5 أوت. يوم 6 أوت بش يكون صارت الفنانة ورد الغزال في مهرجان الأيام الثقافية في ملولش. والاختتام بش يكون مع الفنان أيمن الغزال يوم 7 أوت. العروض في الأيام الثقافية في ملولش مش تكون مجانية. الدعوة متاحة للناس كل
1: الجميع باش يتفرهدوا باش ينشطوا ولا العروض الكل باش تكون مجانية حاجة به هي.
0: نرجع لولاية صفاق في منزل شاكة تحديدا في بوجربوع وين انطلق اليوم مهرجان بوجربوع للثقافة النسخة للثقافة. دونك من 3 إلى 6 أوت. اليوم مش يكون الافتتاح مع عرض الرحيل. كيف مش يكون ثم الشاعر علي شوشان الأديب محمد بلنسي. السهرة مش تكون مع الفنانة زينة سعد والفنانة نجوى عمر. دونك هذه بالنسبة لليلة. غدا الثلاثاء مش يكون ثم دورة لكرة القدم مع عرض الفروسية وعرض البردية في مهرجان بوجربوع. والسهرة مش تكون كيف شعرية مستمرة شعرية الأديب محمد بلنسي الشاعر الفكاهي صالح نومة كيف الشاعر مبروك عبد المولى والعيد أم صابحي. يوم الأربعاء تتواصل دورة كرة القدم كيف ثم عرض تنشيط زاد الأطفال. ديما نذكر اللي المهرجانات تقريبا كل المهرجانات فيها مسيب مع الترفيه للصغيرات للأطفال مش مقتصر مثلا على السهرة فقط ولا على الجانب الثقافي فقط. كيف شوفوا ثم دورات كرة القدم زاد كيف موجودة. السهرة كيف يوم الأربعاء مع الفنان أيمن الغزال في مهرجان بوجربوع. ويوم الخميس مش يكون الاختتام باش يتم تكريم الفائزين في مختلف الأنشطة الرياضية دورة كرة القدم. كيف باش يتم تكريم الناجحين في البكالوريا والأوائل في المدارس الابتدائية في الجهة. وعرض الاختتام باش يكون مع الفنانة عفاف سالم. دونك هذه لمحة على الأنشطة الثقافية الحركة الثقافية في جبنيانة في العامرة في ملولش. وبالتوازي ثم كيف ثم دورات في كرة القدم. حاليا ثم دورة في دورة الغلالبة في معتمدية العامرة اللي انطلقت نهار 25 جويلية إلى 11 أوت هذا الدور الأول. نثمنوا مجهودات تقوم بها معناها بالنسبة لمهرجان الحوت اللي كان معناتها في اللوزة مجهودات كبيرة كانت معناتها من المنظمين من الحرس الوطني من الهيئة المحلية اللي هي الأحمر بيج بنيانة. ناس ضحت ناس تعبت برشا سارت برشا كيف معناتها كله عمل تطوعي. نثمنوا مجهوداتهم وإن شاء الله إن شاء الله المهرجانات تتواصل على طول معناتها
1: على طول السنة. نعم تحياتنا اليوم الناس كل اللي ساهرين على انه يكون فما حراك ثقافي وعلى انه يكون فما أنشطة ومهرجانات وناس تستمتع بالحياة. شكرا لك زميلنا وحيد الدهش. تحياتنا لك شكرا لك عن هذه اللمحة عن مختلف التظاهرات والحراك الثقافي والمهرجانات اللي تعيشها الجهة. شكرا لك.
0: شكرا
1: وإلى اللقاء. شكرا زيدا المستمعين أو فينا اللي تابعوا فينا واللي وصلونا في تحاياهم. تحياتي لكم الأصدقاء الكل. سعاد القلسي تحياتي لك. شكرا لك على المتابعة وعلى الوفاء. وتقولي محليها ضيفتك اللي كانت

0: المحاضرة معك شيراز. تحية توصلك يا شيراز، إن شاء الله أنت تسمع فينا وأنت في الطريق ماشية للمحرس. امرأة مجهدة ومثابرة ما شاء الله عليها، وديما تشجع في نساء بلادي وتشجع في الحرفيات، وتقولي سلم لي عليها برشا. ضيفتك امرأة محليها ومحليهم نساء تونس، نساء ونصف. نحييهم الكل، النساء الكل خاصة اللي يخدموا واللي يجتهدوا واللي يثابروا واللي يتعبوا واللي يعطيوا بالحق بدون مقابل. ناس تعطي من روحها ومن وقتها، وناس تخدم غيرها، وناس تجتهد. والمرأة اللي حتى في الدار اللي تلقاها مثابرة من أجل عائلتها، من أجل أسرتها، من أجل أبنائها. كل امرأة في مجالها هي راهي مبدعة، وربي يبارك فيها وفي صحتها، ونحييهم نساء الكل. وتوصلك التحية شيراز من صديقتنا الوفية سعاد القلسي. تحياتي زادة مربيتنا الفاضلة، نسلم عليها برشا، لبنى بوشعالة. تحياتي ليك، امرأة متميزة الحقيقة، وتحب برشا مهنة التعليم وتتفانى في التدريس. ربي يبارك في صحتك أنيستي لبنى بوشعالة. تحياتي ليكم الأصدقاء الكل والأوفياء اللي تابعونا الكل.
1: إشهار باش تختار لي كليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة أنباء المساء نقدمها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، وهذه أبرز عناوينها. تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، عادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى القطع الدوري للكهرباء بمناطق متفرقة من ولاية صفاقس. تجدد الدعوات الطبية إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتجنب ضربة الشمس والتعرض للأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد تعلن تسجيل خسائر في المنتوج الفلاحي بسبب حرارة الطقس. قضائيا، حالة وزير الخارجية في حكومة الترويكا رفيق عبد السلام بوشلاك على القطب القضائي الاقتصادي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته في قضية ما يعرف بالهبة الصينية. في العالم، 19 شهيدا في قطاع غزة، ومسؤول صهيوني يقول إن الكيان الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع رغم الضغوط. وإيران تنفي التفاوض حاليا مع أمريكا. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة تشهد اليوم وغدا ارتفاعا ملحوظا مع ظهور الشهيلي، فيما ينتظر أن تسجل الحرارة بداية من بعد غد الأربعاء إلى نهاية الأسبوع انخفاضا في درجتها. وتزامنا مع ارتفاع الحرارة، عادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بجهة صفاقس، وتم إلى حدود 5 مساء وعلى فترات متقطعة تسجيل انقطاعات على المحرس والطينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وسقيت الزيت وسقيت الدير والعامرة وجبنيانة، وكذلك على الحنشة ومنزل شكر. ومع تواصل موجة الحر، تتوالى الدعوات الصحية إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تجنبا لضربة الشمس وتعرض للأمراض المرتبطة بالحرارة، خاصة للفئات الهشة وبينهم أصحاب الأمراض التنفسية، وهو ما تشرحه لنا الدكتورة رحمة الجرجوري، أستاذة مبرزة بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.
3: في إطار موجة الحر هذه اللي ديجا جات قبل واللي هي مازالت متواصلة معنا، نحب نذكر العباد أنه سورتو على الفئات الهشة كيفما الأطفال كيفما المسنين كيفما زاد العباد اللي عندهم أمراض مزمنة. نحكي أكثر على العباد اللي عندهم أمراض تنفسية مزمنة، نحب نذكرهم أنه في موجة الحر هذوما لازمهم ياخذوا احتياطات لينجموا يخليهم بعاد على التعكرات الصحية. أهم المسائل هذوما هما أنهم يبعدوا على الخروج في أوقات الذروة متاع الحر، أنهم يتزودوا ديما بالماء، ينجموا إذا كان مثلا إنسان ما عندوش أمراض سكري وكل ينجم يكون عصائر مثالش. بالنسبة للعبيد اللي عندهم أمراض رئوية مزمنة يأخذ دويتهم في وقتهم، يردوا بالهم زادة دوية، فما بعض الأدوية اللي مازمهمش يكونوا في معناتها درجات حرارة مرتفعة مثلا البخاخات بتاع التنفس، إذا كان حسوا هكا بشوية صعوبة في التنفس ولا حاجة يحطوا روحهم في بقعة فرشكة نقولوا احنا معناها تحت مكيف ولا فونتيلاتور 26 درجة 27 درجة، نجربوا زادة نجربوا ماء بارد برشا، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم من جميع المكروهات.
2: يذكر أن موجة الحر الفارطة تسببت بسيدي بوزيد في تضرر حوالي 820 هكتارا من القرعيات من الدلاع والفقوس والقرع والبطيخ بنسب تراوحت بين 70% و100%، وتضرر 2015 هكتارا من الفلفل الفصلي بنسبة 70%، و670 هكتارا من العنب بنسب تراوحت بين 20% و70% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي في تصريح اليوم. وفي موضوع آخر، دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويعزز مكانته المهنية وتشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة لتحسين المردودية ورفع الإنتاجية، حسب ما صرح به محمد الطاهر النابي رئيس المجمع المهني الوطني للفلاحة التابع لمنظمة كونكت للأخبار.
0: احنا قدمنا عديد المقترحات أثناء الجلسة هذه، ومن أهم وأبرز المقترحات هو طالبنا بوضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. اليوم كما نعرف العباد كل يوم ما فماش حتى إطار يعرف شكون هو الفلاح في تونس، وإحنا في إطار هذا مقترح قاعدين نخدموا عليه باش نقدموه. أنا اليوم لازم نعرفوا شكون الفلاح، شكون المستثمر الفلاحي. بالطريقة هذه اليوم نجموا أنه اليوم عندنا أرقام صحيحة، أنه تولي عندنا منصة خاصة بالفلاحين، تكون مثلا عندنا مقترح أنه يكون سجل وطني للفلاحين كما عندنا السجل الوطني للمؤسسات، يكون هو مربوط السجل الوطني هذا بالأسواق الجملة، بالبنوك العمومية والبنوك الخاصة، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هي غدوة تسهل وترقمن هالقطاع هذا. هذا يكون ما نجم يكون إلا تحت إطار قانوني وتحت منصة رقمية هي اللي تساهم في تنظيم هذا القطاع.
2: جهويا، نظمت جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة أمس واليوم مبادرة بيئية تمثلت في حملة نظافة تحت شعار صفر بلاستيك لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، وذلك بدعم من شركات بترولية منتصبة بالمنطقة والوكالة الوطنية للتصرف النفايات ومركز الاصطياف والتخييم بالرملة. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من أخطار التلوث البلاستيكي وحديث الاستخدام على النظم البيئية للشواطئ، فضلا عن غرس سلوكيات بيئية سليمة لدى الناشئة والأطفال مع تجميع وتثمين النفايات البلاستيكية وتحويلها لدعم العودة المدرسية. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية اليوم أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف التي لم تحين أسعارها منذ سنوات، نافيا ما تم تداوله أمس على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. نواصل تقديم نشرة أنباء المساء من إذاعة صفاقس ونمضي إلى الشأن القضائي. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأييد قرار ختم البحث في حق المتهم رفيق عبد السلام بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، حيث كان وزيرا للخارجية في حكومة الترويكا، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. وقررت الدائرة إحالته بحالة فرار لمقاضاته من أجل إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى إحدى المؤسسات البنكية باسم الخارجية خاص. إلى أنباء العالم، ونبدأها بالشأن الفلسطيني، حيث استشهد 19 فلسطينيا وأصيب 35 في 24 ساعة الماضية جراء الخروقات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأكد مصدر من حركة حماس أن الاتصالات جرت مع الوسطاء لإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف اعتداءاته وعدوانه واحترام ما اتفق عليه ووقف إطلاق النار في القطاع حسب ما يجب أن يلتزم به. في الأثناء التقى الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولا مالادينوف وكبير مستشاريه مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم، وذلك للضغط عليه للموافقة على وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة. وبالمناسبة قال مسؤول صهيوني لم يتم الكشف عن هويته إن الكيان الإسرائيلي لن ينسحب من الخط الحالي في قطاع غزة وسيستمر في القضاء على أي تهديد لمواطنيه وجنوده حسب تعبيره. أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تسجيل 27 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل مجموعات من المستعمرين عبر باب المغارب بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي مؤخرا. يضاف ذلك إلى اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية. وبخصوص إيران، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم إن بلاده لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مشيرا إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي بحري آمن عبر مضيق هرمز. هذا الخبر نرسم نقطة النهاية لنشرة أنباء المساء، لكم في ختامها تحيات آمنة الجابسي، وهذا منجع كاشي يتمنى لكم مساء سعيدا. يتجدد اللقاء مع الأخبار إن شاء الله في تمام 8 مساء ضمن موجز. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
4: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.
6: حديثاً دقيقة بعد السادسة، وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بأخبار الرابطة الوطنية لكرة القدم ليتراسل الأندية رسميا في خصوص الخطأ اللي حصل خلال سحب رزنامة بطولة الموسم القادم، وتطالبها بإرسال ملاحظاتها حول القرعة ومؤاخذاتها المتعلقة بعملية السحب إن وجدت في ظرف 48 ساعة من تاريخ اليوم. نذكر الجامعة من جهتها كانت طالبت مسؤولية الرابطة بتقديم توضيحات حول الخطأ اللي ترأ خلال سحب القرعة وبإعادة سحبها تجنبا لكل ما سينجر عنه انطلاق المنافسات. الأستاذ حافظ بن أحمد نادق رسمي باسم مكتب الرابطة أكد أنه سيتم الإعلان على القرار الرسمي والنهائي في غضون 48 ساعة القادمة. ثلاثة فرق تونسية، نحكيو على الإفريقي نادي صفاقس وتراجي جرجيس، مطالبة قبل تاريخ 15 أوت بإرسال قائمة اللاعبين اللي باش تعتمد عليهم في مباراتي الدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال والكونفدرالية. إلى أخبار الأندية، نادي صفاقس يستأنف التحضيرات ومباراة دولية ودية نهاية الأسبوع. الفريق يستأنف اليوم تحضيراته بعد راحة بيومين منح الإطار الفني للاعبين بعد اختتام تربص سوسة في البرنامج مباراة دولية ودية نهار الأحد 9 أوت أمام نادي سان بيدرو الإيفواري على أرضية ملعب طيب المهيري. مباراة ستكون بحضور الجماهير وسيتم الإعلان لاحقا على تفاصيل بيع التذاكر. تقدم ساقيه الدائره وبعد تربص عين درام، ينتظروا تربص اخر باش يكون في العاصمه من 6 الى 9 اوت، مش تخلوا زوز مباريات وديه، الاولى يوم الخميس 6 اوت امام الافريقي والثانيه يوم الاحد 9 اوت امام المنتخب الاولمبي. النجم الساحلي رئيس الهيئه التسييريه كريم العكروت اكد في تصريح للصفحه الرسميه للفريق انه النجم ما يزال مهدد بعدم المشاركه في البطوله، ايضا مهدد حتى بالنزول الى قسم الهواة باعتبار أن الفريق لم يكمل بعد غلق ملفاته المستعجلة، وأن الفريق عليه أن يوفر مبلغ 1,800,000 دينار في ظرف 8 أيامات. نذكر لجنة فض النزاعات أعلنت على غلق الملف المالي للاعب حمزة جلاسي بصفة نهائية بعد سداد المبلغ البالغ قيمته 281,000 دينار، ملف من الملفات العديدة اللي مازالت متخلدة بفريق النجم الساحلي. الافريقي المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ يوصل اليوم لتونس لاجراء الفحوصات الطبيه ثم امضاء العقد. مستقبل سليمان، رسميا الحارس وقائد الفريق معز بن شريفيه يقرر مواصله المشوار لموسم اضافي بعد الاتفاق الحاصل بين الطرفين. معز بن شريفيه نذكره كان قريب من المغادره الى فريق اخر في الرابطه المحترفه الاولى. باش نرجع مع اخبار الوديات، الاتحاد المنستيري اليوم والان يلعب امام شباب قسنطينه، ترجي رياضي عنده 3 مباريات وديه، غدوه امام الحزم السعودي، يوم 6 اوت امام سان بيدرو، ويوم 8 اوت امام مستقبل المرسى. الاولمبي البيجي اليوم انطلق في تربص عين درام والان يجري اولى مبارياته الوديه امام اولمبيك اغبو الجزائري. إلى أخبار منتخباتنا. اجتماع بوزارة الشباب والرياضة انعقد اليوم الصباح، أشرف عليه الوزير سيد صادق المورالي. من جانب جامعة كرة القدم كان حاضر العضو الجامعي والمسؤول الأول على المنتخب الوطني للأكابر سيد معز المستيري، صحبة المدير الفني رضا الجدي ومدرب منتخب الأكابر معين الشعباني. وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مطالب الإطار الفني ومشاغله. الوزير أكد أن الوزارة لن تدخر الجهد لتوفير كل ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم. مسابقة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا واللي باش يمثلنا فيها منتخب أقل من 21 و23 عام بقيادة المدرب أنيس بوجلبن، برنامج مقابلات المنتخب التونسي يوم السبت 22 أوت. الجولة الأولى تونس ستواجه مقدونيا انطلاقا من 9 متاع الليل. نهار 2 24 أوت الجولة الثانية 10:30 صباحا منتخبنا سيواجه منتخب المغرب، ويوم الأربعاء 26 أوت 10:30 صباح منتخبنا سيواجه المنتخب التركي. مسابقة كرة القدم ستدور في 6 ملاعب بين مدينة ليتشي، تارانتو، فونتانا وبرنديزي في الفترة ما بين 21 أوت و 3 سبتمبر. وكما لاحظت منتخبنا استعدادا لهذا الموعد برمج جملة من المباريات الودية كنا حكينا عليها. نهار 4-5 أوت سيواجه مستقبل مرسى، نهار الجمعة 7 أوت أمام شبيبة العمران، ويوم الأحد 9 أوت أمام تقدم ساقية الدائرة. في الكرة الطائرة اليوم سافر منتخبنا للفتيات، تحول اليوم إلى شيلي للمشاركة في بطولة العالم أقل من 17 عام من 6 إلى 16 أوت. منتخبنا في المجموعة الثانية مع الصين، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين. كرة السلة، المنستير عاصمة لكرة السلة، حدث رياضي مميز ينطلق اليوم في المنستير يتواصل حتى يوم 9 أوت، دورة ترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3، موعد يجمع بين نخبة من المنتخبات واللاعبين. طبعا هذا يؤكد مكانة تونس والمنستير في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى المؤهلة إلى المونديال. 6 منتخبات ذكور وإناث، تونس، الجزائر، مصر، أوغندا، كينيا والبنين، دورة مؤهلة كما قلنا لكأس العالم اللي باش تقام في الصين سبتمبر القادم. ودائما مع كرة السلة، في النادي الصفاقسي تجديد عقد حازم الدلهومي لموسم إضافي. أيضا على مستوى التعاقدات، الفريق أمضى لكل من مهدي السايح وأمين الله الجزاني، محمد العباسي 3 عقود لمدة موسم واحد تحت قيادة المدرب نذكر عزيز خلف اللي يواصل التجربة مع النادي الصفاقسي الموسم القادم. ونختم بأخبار ملاعبيتنا خارج الحدود. ملاعبيتنا طبعا نحكيه على خليل العياري، نادي باريس سان جيرمان وافق على إعارة لاعب التونسي خليل العياري إلى نادي دانكيرك الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية بصيغة الإعارة لمدة موسم واحد دون أحقية الشراء. ولاعب الأهلي المصري محمد علي بن رمضان قريب جدا من الشمال القطري، نذكر الأيام الماضية كان ثم خلاف بين محمد علي بن رمضان وإدارة الأهلي بشأن قيمة المستحقات المالية اللي مش تحصل عليها قبل الرحيل. اللاعب تمسك بالحصول على كامل المستحقات والمنصوص عليها في العقد، لكن الآن المفاوضات بين جميع الأطراف وصلت إلى مرحلها النهائية ولم يتبقى سوى الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية والمالية قبل الإعلان الرسمي على هذه الصفقة. هاكم نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية سمير تقدق قوى وليد شهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
7: سبور نيوز. ستوديو الصيف.

0: 31 دقيقة بعد السادسة مساء من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في إذاعة صفاقس وستوديو الصيف اللي بدأ معاكم من الخمسة واللي مازال متواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل. توا باش نمشي، المدينة ساحرة ومزينة وبرشا الناس تختارها كوجهة سياحية في الصيف، مدينة الحمامات اللي تحتضن الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي قريبا وتحديدا نهار 8 أوت. تحضر معنا سيدة ليلى الدرويش رئيسة الملتقى. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل مدام ليلى.
1: عسلامة، مرحبا، مساء النور أختي، شكرا كثير.
0: يعيشك الله يخليك. تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات، مدينة الحمامات إن شاء الله باش تشهد حدث اقتصادي هام، إن شاء الله باش يفتح آفاق اقتصادية جديدة. تعطينا فكرة؟ نعم. عليه
1: والله بخصوص هذا المؤتمر، هو جاك فكرة اللي هو المؤتمر الاقتصادي التونسي الخليجي، ضفنا له كلمة الدولي يعني حتى يكون منصة، حبيت تكون منصة تجمع قادة الأعمال، صناع القرار، المستثمرين، الإعلاميين لهنا. إن شاء الله بإذن الله هو باش يكون نقطة أو قلوا فيها تلتقي فيها الفرص، تبنى فيها الشركات، ترسم فيها آفاق التنمية المستدامة في تونس. هذه حاجة إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي نطلب إحنا من هنا أنه يكونوا معنا عديد رجال الأعمال، الناس اللي عندها في عديد المجالات، مثلا نقولوا إحنا التدريب، التعليم، الناس اللي تهتم بالاقتصاد أو الصناعة يكونوا حاضرين في هذا المؤتمر.
0: المؤتمر هذي إن شاء الله بش ينتظم نهار 8 أوت.
1: نعم بإذن الله بش يكون في الحمامات يوم 8 أوت.
0: ولا أكيد مش يخلق فرص، وعندكم أهداف خدمتوا عليها، تعطينا فكرة عن أهم الأهداف اللي إن شاء الله تحققوها من خلال هذا المؤتمر.
1: والله بخصوص الأهداف في المؤتمر هذا، احنا أكثر شيء باش نخدم على التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج، نحب نعمل استقطاب كذلك للاستثمارات السوق التونسية، فتح آفاق استثمارية جديدة للمستثمرين الخليجيين داخل التراب التونسي، بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لأنه ديما نقولوا احنا ماذا بينا حتى في عنا عديد المشاريع مثال اللي واقف لهنا ممكن ندخل نشتغلوها حتى بعقود البوت لهنا، كذلك دعم التجارة البينية، زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة. ما شاء الله تونس مبدعة ولادة في هذه المجالات، مجال السياحة، العقارات، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، كل هذه المعنى فكرنا في الكل يعني بإذن الله، كذلك تشجيع الابتكار، ريادة الأعمال، وحابين نركزوا كذلك على الشركات الناشئة، قلنا تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق جديدة. أنت اليوم مش تجيب له سفرات، مش تجيب له رجال أعمال، نعم. ماذا بينا هنا هم يبنيوا حتى شركات، حابين نفكروا في الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك احنا فرصة اليوم من إذاعة الصفاقس. نقول أنا دايما من الناس اللي نحبها كجهة، يعني ما شاء الله ناس مبدعين في التعليم والقيمة لكل حاجة، ماذا بينا كذلك يصير حتى في مجال التعليم، يصير في تعاون التدريب، نقل الخبرات، بناء القدرات، هذا كله فكرنا فيه. ممكن كذلك نحكي برشا على مجال يهم كثير هالحين في السوق، هو دور التحكيم والوساطة كوسائل فعالة لتسوية المنازعات التجارية وحماية الاستثمار. نحبوا نبينوا اللي التحكيم والوساطة هو ما راهم نواة أنه إنسان مستثمر أجنبي يجي اليوم يستثمر لك في تونس، يعني يسهلوا له الأمور.
0: صحيح.
1: كذلك فكرنا في دعم العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية، لأنه في الآخر دائما يساهم هذا في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك بين تونس ودول الخليج. دائما أنا كشعار دائما نقوله كل امرأة لهنا، هذه المؤتمرات هي تصنع مستقبل الاستثمار بالناس لبعضها، تخلي الناس كلها تعرف بعضها عن قرب.
0: صحيح، وتفتح المجال هكا باش انهم تتخلق شراكات جديدة وخبرات وتجارب وتبادل للأفكار.
1: نعم. والله عنا احد عديد النقاط اللي بينا نفكروا فيها، زادة اللي هي إنشاء مجلس أعمال تونسي خليجي دائم لمتابعة أي حاجة تصير في هذا المؤتمر، لأنه دائما ساعات تصير عقود أو تصير اتفاقيات لكن ما تتنفذش. احنا فكرنا ولأول مرة في إنشاء مجلس أعمال تونسي خليجي، كذلك فكرنا حتى في إطلاق منصة إلكترونية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والجهات الحكومية دائما لعرض فرص العمل الاستثمارية. انت تعرف يعني كي يجيك اجنبي من برا لازم تكون ثم الدوله تشجع ثم مشاريع كذا، هذه الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله تكون في هذا المؤتمر.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم من خلال هذا المؤتمر وهالحدث الاقتصادي المهم اللي ان شاء الله يخدم تونس، يخدمها من الجانب الاقتصادي والسياحي ويفتح افاق جديده. وكيف ما قلت انت معناتها باش تكون فما منصه، باش تكون فما استغلال التكنولوجيا من اجل خدمه الاقتصاد، باش يكون فما برشا حاجات جديده واستراتيجيه تجمع ما بين توفير حلول وما بين الاستثمار تونسيين بالخارج. دونك فما برشا حاجات تخدموا عليها، ان شاء الله موافقين من خلال هذا المؤتمر.
1: والله يبارك لك. والله اني حاجه نقطه اخرى نحب زاد نقولها اليوم لهنا معاكم، اللي هي الجاليه التونسيه اللي مقيمه في المصدر عندهم فرصه كبيره في هذا المؤتمر، لانه باش يكون حضور بنك ما شاء الله يعني باسمه، باش يعطي تمويلات حتى للناس اللي تحب تشتري مثل عقارات دخلت تونسي بالتقسيط، باش تكون لهم عندهم فرصه. كذلك رجال الاعمال اللي يشتغلوا في الصادر والوارد عندهم فرصه ولاول مره في مجال تسهيل التمويلات، يعني حاجه دي ان شاء الله باش يدخل في هذا المؤتمر نعاونوا بها برشا رجال الاعمال في تونس. وماذا بينا يعني الناس تشارك في هذا المؤتمر، يعني لانه بصراحه حاجه اول مره باش يكون، وان شاء الله يا ربي باش يكون سنويا
0: ان شاء الله. هذه الدوره الاولى، هذه اللبنه الاولى التاسيسيه، وان شاء الله تتالي دورات اخرى تحققوا من خلالها اهدافكم وتطلعاتكم. الناس المعنيه بالحضور هي اصحاب الشركات والمؤسسات؟
1: والله احنا بالنسبه لنا اصحاب الشركات نقولوا احنا ما شاء الله ما نستثنى احد، يعني جماعه البنوك، المحامين، القضاة، رؤساء واعضاء غرف التجاره والصناعه، كبار المسؤولين، معنا حتى مشكل ديما نقولها ممثلي هيئات تجار استثمار.

0: المؤتمر.
1: نعم.
0: يسجلوا العود الرقم اللي هو 29203000.
1: نعم، نذكرهم أنهم بيمكنهم التسجيل، الناس كل اللي يحبوا يكونوا حاضرين في المؤتمر وأكيد باش يستفيدوا. حدث اقتصادي مهم برشا ينجموا يكونوا حاضرين فيه المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين واللي يمثلوا زيادة المؤسسات البنكية والمالية والإعلاميين والمحكمين والناس كل اللي ينجموا يكونوا حاضرين. فقط ما عليهم كان يتصلوا بالرقم 29203000.
0: نعم.
1: 29203000 هذا هو الرقم، وإن شاء الله كل التوفيق لكم من خلال هذا المؤتمر الجديد اللي إن شاء الله يولي دورة سنوية، يعني في كل مرة تعاودوا ترجعونا وتعملوا دورات كيف من هكا تفتح مجال وفرص جديدة للاستثمار. ونعم شكرا لك، تحياتي لك سيدة ليلى درويش رئيسة المؤتمر الاقتصادي التونسي الخليجي الدولي اللي بيش يكون إن شاء الله نهار 8 أوت 2026 بمدينة الحمامات.

0: الناس زاهية ومحلى الألوان. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في استديو الصيف اللي فيه برشا برشا ألوان. حاولنا ناخذوا من كل الجوانب الاقتصادية، تظاهرات، المهرجانات اللي تعيش على إيقاح البلاد. نابل زادة بعد شوية زادة باش تكون عندنا إطلالة من أجواء المصيف والاصطياف والبحر وجو المزيان، كيف كيف زادة الثقافة والتظاهرات والملتقيات الوطنية الأدباء الشبان بقليبيا، قليبيا السمحة في دورتها دورة 40. تحضر معنا الأديبة والكاتبة، نحب نرحب بها برشا صديقتنا واللي هي ما شاء الله عليها ديما ناشطة. أنا ديما نقول لها أنت متعددة المواهب رحاب، معناها في الشعر، في الأدب، في التظاهرات والملتقيات ديما تمثلنا أحسن تمثيل. رحب بها رحاب، أهلا وسهلا، مرحبا بك رحاب عبد المقصود. مساء النور ومساء الفل.
1: يعيشك يعيشك كريم، مساء النور، مساء الفرح، مساء الإبداع، يعيشك على الاستضافة.
0: إيه مرحبا بك رحاب. ما زلت كيف واكبت الملتقى الوطني لأدباء الشبان بقليبيا، ما شاء الله وليت عادة ديما رحاب تكون متابعة وتكون مشاركة ويكون عندها بصمة في الملتقى الوطني لأدباء الشبان بقليبيا.
1: صحيح صحيح، هذه دورة 40 للملتقى الأدباء الشبان بقليبيا والمشاركة الرابعة ليا أنا. فأنا عام نمشي نحضر كمشاركة، نربح العام اللي بعده نمشي ضيفة، فهذه المرة الرابعة اللي واكبت فيها الملتقى الوطني للأدباء الشبان بقليبيا. الحقيقة كان عرس وطني ومش وطني كهو دولي، خاطر كانوا فما ضيوف ومشاركين حتى من دول عربية. الحقيقة كانت دورة استثنائية ياسر مزيانة، تعديت في أجواء ياسر سمحة. على هذا كان نحب الحق نشكر جمعية الجمعية اللي أسست الملتقى هذية واللي سهرت على أحياء على هذية الملتقى كل عام، وعلى رأسها الشاعر جميل جلاسي اللي بالحق السنة عمل دورة استثنائية ياسر مزيانة. نحب نحييه برشا هو وجميع الأكيب اللي معه، يعطيه الصحة.
0: كيفاش كانت دورة استثنائية؟ تعطينا فكرة عليها، دورة كيفاش كانت، شنو الاستثناء اللي فيها، شنو أهم ما يميزها؟
1: كما قلت لك اللي يميزها أنه هي كانت دورة دولية، كانوا فما مشاركين من دول عربية مش كان شي من تونس، فما معناتها فما حتى مشاركين اللي هما من اليمن، مشاركين من الجزائر، وحتى شعراء ضيوف زادة من الجزائر، من ليبيا، من المغرب. فبالحق كان عرس دولي مش كان شي، ولا عربي مش كان شي وطني. وبالنسبة كان فيه قصة وشعر، والسنة زادة استثنائية على خاطر لأول مرة يجيوا 23 مشارك، معناتها 23 مشارك في القصة فقط اللي هي معناتها عدد كبير. وكيف كيف معناتها تقريبا نفس العدد في الشعر، أما في الشعر ديما نفس العدد معناتها في العشرينات العدد، أما في القصة أنه يجيوا برشا مشاركين وخاصة مشاركين جدد أول مرة يشاركوا، وفما اللي أول مرة يشارك وربح. لذلك نحب نحي أصدقائي اللي ربحوا الكل، وبالحق يعطيهم الصحة، وخاصة اللي يربح الجائزة الأولى.
0: فما أقليم وعدة جديدة، معناها واضح أنه فما أدباء جدد، ناس هكا أقليم وعدة ما زالت يعني أول مرة تشارك وتفوز يعني، والعدد ماشي ويكبر في كتابة القصة.
1: بالضبط،
0: معناها فما مبدعين جدد في المجال.
1: بالضبط بالضبط، فما مبدعين جدد، واللي ربح الجائزة الأولى المرة هذية صديقي حسام العامري أول مرة يشارك وهز الجائزة.
0: تحياتنا لي وتهنينا لي. من أي ولاية هو شارك؟
1: الحقيقة ما نتفكرش بالضبط هو من أي ولاية، أما اللي نعرفه اللي ما هوش من صفاقس. المشارك اللي ربح الجائزة الثالثة من صفاقس، زادا كيف كيف نحب نوجه له تحية صديقي أمير شقرون. واللي ربح الجائزة الثانية صديقي من القيروان زادا اسمه
0: تقرب من الميكرو من غير ما تمسكوا.
1: سامحني
0: هذا هو خاطر يعمل شوية ضجيج.
1: سامحني
0: نحب صوتك رحاب يوصل 5 على 5.
1: باهي باهي.
0: أيوة
1: فحاسين
0: المشارك اللي من صفاقس
1: الجائزة الثالثة، مشارك من القيروان الجائزة الثانية، والمشارك اللي خذا الجائزة الأولى اسمه حسام العامري. أما الحقيقة ما نعرفش
0: ينتمي للجمهورية التونسية على كل حال، كل أبناء تونس كلها ما شاء الله عليهم مبدعين، وفرصة باش أنكم هكا تتلقاو الأدباء الكل والشعراء، وهكا تكون فما لما سمحة تتبادلوا فيها الأفكار الآراء الخبرات وتشوفوا إبداعات جديدة.
1: بالضبط بالضبط. هو أنا في الافتتاح متاع الملتقى الوطني هذية عطيت كلمة باسم الأدباء الشبان، وشجعت فيها الأدباء أن هم يكتبوا، ما يخافوش من كتابتهم، ما يخافوش من الكلام اللي يخرج منهم، ويلقاو يقعدوا يكتبوا حتى لين يلقاو أسلوبهم وكلمتهم ويعبروا على ذواتهم. حتى الكتابة تستلزم برشا شجاعة، ومش العبيد الكل تنجم تكتب، حتى اللي تلقى عندها الموهبة مش العبيد الكلها تتشجع ان هي تكتب،
0: انها تكتب وخاصة تنشر، خاطر فما أدباء كبار وبداوا في البداية ما كانتش عندهم الشجاعة والجرأة باش انهم يحطوا اساميهم، كان فما أدباء يكتبوا
1: باسامي
0: مستعارة.
1: صحيح
0: معناها، اما احنا نقول لكم راهو اكتبوا ابدعوا عبروا وحطوا اساميكم، معناها كل واحد وبصمته، كل واحد وروحه، كل واحد والقلم متاعه.
1: بالضبط بالضبط. توا العالم
0: مفتوح ولا صحيح. والمجال معناها مفتوح قدامكم،
1: يسع الجميع. بالضبط، العالم يسع الجميع ويسع جميع الاقلام، والعصر متاعنا الحالي بالتراكمات اللي صايرة فيه تستلزم زيادة انه نحن النجم نعبره باش نخرجوا برشا شحنات سلبية عن طريق الكتابة. فالكتابة ولي الضرورة، مش كانش رفاهية ولا اسلوب الانسان يعبر بها عن ذاته فقط، بل هي
0: متنفس
1: علاج متنفس. بالضبط
0: صحيحة، معناتها في ظل ربما الضغط اللي نعيشوه احسن وسيلة للتعبير هي الكتابة.
1: بالضبط بالضبط، احسن وسيله للتعبير هي الكتابه، والكتابه تفرغ هيك الكلام اللي في قلوبنا الكل اللي نحن ما نجموش نقولوه.
0: نعم نقولوه في الوريقه والقلم. انت وقتش تكتب يا ريحابه؟ وقت لي ضغط الحياه خلينا نكتبوا باش نعبروا، باش على القليله معناها نخرجوا ذيك الحاجات اللي في داخلنا باش احنا متنفس لينا في الاخير. انت وقتش تكتب؟
1: أنا
0: وقت بدأ قلقة، وقت بدأ مفردة، وقت هكا يبدأ فما إلهام هكا في لحظة ما تعرفش أنت مكش متهيئة لها ولا
1: اللي قلت عليهم الكل
0: في الأوقات الكل يحب يقول
1: صحيح. معناتها ساعات تلقاني ماشية في الشارع وتجيني فكرة، ولا حتى أنت توا تقول كلمة، الكلمة اللي أنت تقولها تجيب
0: تستفزك
1: صحيح، تستفزني ولا تجيب لي فكرة البالي، معناتها متاع قصة ولا متاع قصيدة ولا حاجة. فساعات تلقاني في الشارع ونحط نسجل فوكال في تليفوني ولا حاجة باش الفكرة ما تضيعش مني، خاطر إذا ما سجلهاش طول الفكرة
0: تضيع
1: مني.
0: والله هي التكنولوجيا الحديثة على القيلة تسجل فوكال، خاطر ساعات مش تقعد منعش نتخيل في الشارع مد ستيل وورقة وابدأ اكتب ويقول اللي بتعدي في الشارع، ربما يقولك شنو تعمل في الشارع شادة ورقة وستيل وانت تكتب والإلهامك وقتيش عقيلة فوكال أسهل.
1: أي هو فوكال باش نسجل الفكرة باش ما تطيرش، ومبعدك يا في الدار
0: وبعد ننظمها على
1: راحتي. صحيح ننظمها على راحتي.
0: وفما أوقات أخرى زيدة كيف تكتب فيها.
1: فما أوقات اللي هي فما أوقات اللي كي نبدأ أنا متقلقة، كما قلت أنت الكتابة تكون متنفس. ساعات الكتابة معناتها نحسها اللي هي خاصة كي نبدأ عندي مثل قصة ديجا كتبتها ولا حاجة، فنحب نحسنها ولا نحب نراجعها، ولا خاطر الكتابة ما تصيرش مرة برك، ولا القصة ما تخرجش على مرة برك، ولا قصيدة ولا اللي هو، ف تكتبها وتراجعها وتنحتها وتبدل فيها وتزيد وكل شيء لين تخرج في نسختها النهائية. فاللي هي كما نقوله بالوقت ولا بالورقة وستيل ونقعد وطاولة وكل شيء، هي وقت اللي ديجا تبدأ عندي حاجة مكتوبة وإنا نقعد باش نحسنها ولا باش نراجعها. أما ديما فما هكا لحظات اللي هما ماشي ورونيش صحيح يجيو فتجي البالي فكرة، فإنا نقوم نكتب، ولا فما حاجة حدث ولا حاجة يستفزني، فنقول هذي الحدث لازم نكتب عليه
0: نعبر عليه، خاطر تحس فما حاجة هكا يزمها تتقال ويزمنا نعبر عليها.
1: بالضبط.
0: يعطيك الصحة يا ريحة، ما شاء الله عليك، انت ديما هكا مبدعة وديما تعبيراتك جميلة،
1: يعيشك.
0: وانت اليوم جيتنا يدك مليانة بالكتاب اللي هو مهم برشا، الكتاب في حياتنا. انا ديما نقول راهو علموا صغيراتكم بانه الكتاب يولي رفيق في حياتكم بالحق. كيف الصغير يتربى يلقى امه وابوه يرقدوا على كتاب ويشدوا الكتاب ويولي عاده يوميه يشوفوا فيها في حياتهم، خاطر التربيه عن طريق القدوه. الصغير راهو يتعلم منك، يلقى مكتبه في دارهم حتى لو كان مهما تكون مكتبه صغيره فيها شويه كتب، ويلقى امه تقرا وابوه يقرا، راهو هو كيف كيف مش يكون يقرأ. أما مش يلقى أمه نهار كامل في تليفون وبوه في تليفون، هو مش يطلع زيادة مدمن على الهواتف والشاشات وهالمشاكل الكبيرة اللي تجم تنجر عنها.
1: هو كلامك صحيح، فالصغير يتبع والديه في الاخر، كان يلقاهم شادين كتاب فحتى هو يحب يكتشف شنو هو
0: الكتاب شنو اللي يرى،
1: ويلقاهم شادين التليفون هو زيد يحب يكتشف التليفون. أما أنا نقول اللي راهو تليفون توا صحيح هو ضار للأطفال وكل شيء، أما توا فما برشا أمهات ولا حتى باش يسكتوا صغارهم ولا باش يركحوهم ولا باش هما ينجوا يتلهوا يطيبوا ولا ينفوا ولا اللي هو، يعطيوهم التليفون ويقولوا لهم دبروا صحيح. فعلى الأقل على الأقل خاطر معناتها هي ظاهرة بلي نحاولوا نحن نحدوا منها، ما نجموش نلغيوها تماما. فعلى الأقل كي تعطي لولدك ولا لبنتك التليفون أعطيه حاجة مفيدة ينجم يتعلمها، أعطيه حاجة مثلا بالفرنسية ولا بالإنجليزية على خاطر على قد ما يتعلم اللغة على قد ما يكون له من بعد.
0: نعم.
1: سهل إنه هو يتعلمها
0: يستصيغها.
1: فعلى الأقل أنت هيك الحاجة السيئة اللي أنت ولا التليفون اللي أنت باش تعطيه لولدك، على الأقل وصفه في حاجة نجم تكون مفيدة نوعا ما،
0: على الأقل أخف الأضرار.
1: بالضبط.
0: ده احنا كيف ما قلنا الكتاب هذية الكتاب اللي كان ضمن مسابقة عشاق الكتاب في الإذاعة الشقيقة إذاعة الشباب، في من ضمن باقة الإذاعات الوطنية إذاعة الشباب اللي كان عندها مسابقة عشاق الكتاب، واللي أنت كانت عندك مشاركة ومجموعة من القصص معناها صدرت لك في هذا الكتاب الحجم ضخم يعني شوف فيه قدامي.
1: أي هي كانت مسابقة كما قلت أنت اسمها عشاق الكتاب بوك لافرز، وحتى البرنامج يحمل نفس الاسم. شاركت أنا في النسخة متاعه الأولى، واللي يربحوا بعد خاطر كل مرة كما يقولوا يتشاركوا زوز ضد بعضهم، يقعد واحد ويجي واحد آخر ضد بعضهم ويقعد واحد يتنحى واحد لين يبقاو في الأخر بالكل
0: لتصفيات
1: نهائية. بالضبط. ففي الأخر بالكل قعدت أنا ومجموعة من الكتاب والشعراء وخرجونا معناتها القصص متاعنا وإلى القصائد متاعنا اللي ربحوا في الكتاب هذية. بالحق هو نوعا ما فيه 300 أكثر من 300 صفحة ولا تقريبا 300 صفحة، فالجزء الأخير من 300 صفحة هذوما كلهم مجموعة قصصية
0: بإمضاء
1: رحاب عبد المقصود.
0: نعم يعطيك الصحة. قديش من قصة في الكتاب هذية في الإصدار؟
1: تسعة قصص. القصة الأولى تحمل عنوان كالإنسان، القصة الثانية تحمل عنوان القرار الأخير، القصة الثالثة اسمها متمردة مع إيقاف التنفيذ، القصة اللي من بعدها اسمها مات الكاتب، اللي من بعدها اسمها الحالة الأخيرة، واللي الأخيرة اسمها سكيزوفرينيا، ومن بعد فما اللعنة. إذا ما هما تسعة قصص، لا فما زالت فما واحدة اسمها دوامة فراغ.
0: دوامة
1: فراغ.
0: فراغ.
1: اختار كعبة أنا أقرأها لك.
0: اختار أنت، أنا نحب نخلي لك المجال لك أنت باش تختار لنا أقصوصة من الأقاصيص هذية اللي أنت كتبتها. أمانة لاحظت من خلال العناوين كلهم فيهم
1: شنو؟
0: فشوية هكا حزن، شوية شجن، شوية
1: مش حزن. أما هي أنا عادة معناتها في القصص القصيرة متاعي نحاول أنه أنا نعالج ظاهرة من ظواهر الاجتماعية وخاصة تخص المرأة. فحتى إن شاء الله المجموعة القصصية الذاتية متاعي اللي باش ننشرها تحمل اسم أرشيف حي، كلها تحكي على مواقف معينة تتعدى بهم المرأة في حياتها وتبصق معناتها وتخلي بصمتها عليها وعلى شخصيتها وعلى مواقفها وعلى تصرفاتها وكل شيء على مدى حياتها. فذلك علاش هو اسمها أرشيف، معناتها هو موقف فقط تعدى قبل وقعد معها مدى الحياة. صحيح، هذاك علاش أرشيف
0: أثر
1: حياتي.
0: يعني خلى
1: صحيح خلى الأثر متاعه إلى مدى الحياة.
0: نعم. لا، قسيس الكل فيها معالجة لقضايا تخص المرأة.
1: المرأة بالضبط، أي بالضبط. وهذاك علاش حتى القصة اللي باش نقراها لك أنا توا اسمها متمردة مع إيقاف التنفيذ. تعالج
0: مميز العنوان، متمردة مع إيقاف التنفيذ.
1: أي تعالج واحدة من هذه القضايا.
0: بسموي
1: قصة قصيرة بعنوان متمردة مع إيقاف التنفيذ. كانت تمسح الطاولة وهي تدندن همسا أغنية لسعاد حسني البنات. قولوا يا بختنا يا بختنا، فرحانين إننا تولدنا بنات، البنات حنينين كلهم طيبين، همهم خدمة بلدهم زيهم زي البنين، البنت زي الولد مش كمالة عدد. فجأة قطع صوت أحد زبائن سكون المقهى وهو يصرخ أين قهوتي؟ لما كل هذا التأخير؟ لطالما نصحت المديرة بطرد النسوة من الندل، إنهن لا يصلحن لشيء إلا للفراش، هذا متى كنا شابات غاضات اللحم يصرخن أنوثة وشهوة، أما إذا هرمنا فالمطبخ مكانهن طبيعي. هيا أسرعي قبل أن أشتكيك لصاحب هذا المكان. هرولت للمطبخ المطبخي لإعداد القهوة، كانت قد بردت فوضعتها على الموقد من جديد حتى لا يطرب أذنيها بنباحه الذكوري. أخذت تنظر من النافذة أمامها وهي تسترجع ما قاله من ترهات. فجأة جذب انتباهها عنكبوت سوداء تنسج بحزم شبكتها الفضية بين زهرات اللوز في الشجرة المحاذية للنافذة. خمنت أنها نهضت صباحا تبحث عن ضحية أب لجيل جديد من أصحاب الخيط، نهضت بهرمون أنثوي متدفق ورغبة جديدة للقتل وممارسة حبها السادي الذي ينتهي بقتل الحبيب ورميه خارج شبكة الحب. ولكنها استيقظت اليوم وهي تريد أن تعيش الحب وتثور على نواميس الكون وقواعد الكيمياء والفيزياء، وشرعت تنسج بيتا جديدا بلون شعاع النور يكون مسكنا ووكرا وراحة تعمره مع الشريك حتى يجعل القدر نهاية لهم، وليست نواميس موضوعة تكبلهم وأفكار بالية تسجنهم. اتخذت شجرة اللوز المزهرة وطنا للاستقرار ومكانا لمصيدة الحب، وكانت أزهار اللوز برائحتها العبقة ومشاديتها الجميلة توحي بمستقبل زاهر للثائرة على المعتاد، وبنت بيتها بحب وإتقان. هلا ركب العنكبوت الزوجي وكان ينتظر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة حتفه، حتى أنه يخشى الاقتراب منها وهو الذي يحبها حبا عظيما. كان متيقنا أن أجله مرتبط بحملها. هي كانت تريد جيشا من الثوار يتمردون على العرف والعادة، وهو كان يعرف حتفه آت لا محالة. فكلما كان يتمنى إناثا من نسله حتى لا يورث أنجيله وطأة الموت على يد أنثى دون رحمة، عاش برهاب وانتظار مرير للموت. جاء ولي العهد وثلاث من إخواته، والرجل يعيش وهنا يوما بعد يوم. غدا يراها وصمة عار أمام بني جنسه من العناكب، كيف لها أن تتمرد ولا تقتله؟ يرى نظرات الشك والإشمئزاز في عيني أخيه الذي يستعد بكل فخر لموته الوشيك على يدي عروسه المستقبلية في الأيام القليلة القادمة. في ذات الحين كان أخوه يقنع قاتلته أن تسير على خطى زوجة أخيه وتتركه يستمتع بالحياة أكثر، فهو لا يزال في عنفوان شبابه ولا يزال يملك الكثير ليعطيه، لكنها كانت ترفض، فالعادة تحتم ما تحتمه، وهي لا تريد أن تصبح منبوذة كزوجة أخيه. يوم الزفاف غيرت رأيها وأبقت على حياته لوقت غير معلوم، واستيقظ صباحا على خبر انتحار أخيه الذي أراد أن يغسل عار تمرد زوجته على العرف والعادة. قطع صوت غليان القهوة حبل خيالها لتأخذها مهرولة لصاحبها ترافقها عبارات الاعتذار والتأسف. شكرا.
0: نعم، فرحنا معك، خذيتنا هكا العالم آخر من الأقصوصة اللي فيها برشا معاني. شو أهم حاجات حبيت توصلها من خلال الأقصوصة؟
1: بيه ما نعرفش انا معناتها
0: هي اكيد انت تكتب القراءات تختلف
1: اي هي
0: المجال مفتوح للناس باش تقرا هي بطريقتها
1: اكيد اكيد خاطر التاويل هي للقارئ وليست للكاتب
0: وليست للكاتب
1: صحيح اما العنكبوت السوداء معروفه معناتها ساينتيفيكمون معناتها طبيعيا في الطبيعه انه هي تقتل زوجها بعد معناتها بعد ما يتزوجوا تقتله ففي القصه هذه العنكبوت السوداء حبت تتمرد على
0: متمردة
1: صحيح
0: حبت عنوان القصة
1: صحيح حبت ما تقتلوش قالت
0: هو لا مش
1: هو صحيح هو حب روحه يتقتل خطر عاش بالعار متاع خطر إذا هو ما تقتلش بالنسبة للمجتمع متاعه من العناكب
0: إذا يعبر عن السائد وعن
1: صحيح بالضبط
0: عن الموروثات وعن الأفكار البالية وعن برشا
1: بالضبط
0: حسينوا أنتم أبحروا كما تحبوا وقرأوا كما أنتم تحبوا المهم رحاب أبدعت هذا النص ومجموعة زيادة من النصوص وإن شاء الله ديما هكا مبدعة احنا في انتظار إصدارك الجديد
1: يعيشك يا ريم يعيشك
0: اللي هو بعنوان أرشيف حي
1: إن شاء الله بعنوان أرشيف حي
0: وقتش إن شاء الله يرى النور
1: إن شاء الله قريبا إن شاء الله قريبا الحقيقة أنا بعثته لدار النشر والنشر الأركاديا لدار النشر دار النشر اسمها أركاديا طلب مني بعض التعديلات فأنا سأقوم ببعض التعديلات على النص اللي أنا بعثته له معناتها على المجموعة القصصية اللي أنا بعثته له
0: إن شاء الله قريبا
1: إن شاء الله قريبا يرى النور بإذن الله
0: إن شاء الله وهكيك تكون حاضرة بحذينا ونحكيه على هالإصدار الجديد
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: ديما مبدعة وديما متميزة وديما متألقة رحاب عبد المقصود
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا ريم يعيشك
0: إن شاء الله كل التوفيق
1: يعيشك وشكرا على الاستضافة مرة أخرى ونحب كان تسمح معناتها قبل ما نكمل نحب نعاود مرة أخرى نشكر جميع الساهرين معناتها على الملتقى الوطني للأدباء شبان بقليبيا على هذه الدورة الاستثنائية الدورة 40 اللي قاموا بها مدام سونيا سي جمال الشاعر جمال الجلاسي هيثم بكيري كلهم لحقيقة قاموا بعمل جبار ياسر مزيان يعطيهم الصحة وإن شاء الله مزيد من التألق في الملتقيات القادمة
0: إن شاء الله في دورات أخرى موافقة لكم الكل تحياتي ليك
1: أدبتنا
0: وشعرتنا وكاتبتنا رحاب عبد المقصود إن شاء الله مزيد من النجاح
1: يعيشك

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو صيف.

0: 32 دقيقة بعد 7 متاع العشية. من جديد نحييكم الناس الكل، نرحب بكم الناس الكل، إن شاء الله هكا مستمتعين. فما شوية نسمة، فما نسمات صيفية منعشة، خاصة عند المصطافين أكيد ذكم يعيشوا في أجواء مزيانة، باش تنقل هنا صديقتنا المربية والزميلة والمدربة في المصايف والجولات، باش تنقل لنا أجواء المصايف، أجواء البحر والتصيف في مدينة جميلة وساحرة. باشا منكم يختارها كوجهة، مدينة نابل ما شاء الله، هي باقة من الشطوط والبحورات، ونقول لنا كلها مزيانة نابل، بما فيها الحمامات، بما فيها قليبيا، بما فيها منزل التميم، الهوارية، حسيلو برشا أماكن حلوة ومزيانة. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وفاء، تحياتي لي.
1: مساءك نسمة مهففة هكا من نابل نبعثوها لك هنا.
0: صح، وصلت
1: معناها من دفع
0: وصلي البرود
1: بالحق، وصلتك البرود في استديو الصيف، تهنيت عليك، وصلتك النسمة متاع البحر ونسمة البرود، هيك الفايدة يا ريم. تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذا تثقف. اليوم احنا في دار شعبان الفهري في نابل، في مصيف عيش الفن، عيش الفن بالحق، مصيف جمع برشا صغير، جمع برشا مدرب، كل اتصاصة بالمنظمة الوطنية للطفولة التونسية. اليوم باش نحكيه في مصيف عيش الفن، كما قلت لك انا من العشية وانت ظهر فيك تواكب في الاجواء، واحنا توا السيدة المديرة اختفناها من الملعب، معناها أجواء، معناها ما نحكي لكش قريب قسم الرياضة يتغش عليا بذا الطاقب قريبا كلهم، معناها نقل مباشر لمباريات كرة القدم بعد السباحة وبعد الأجواء للمسبح وغيرها. اليوم احنا في المعهد الثانوي دار شعبان الفهري، كذلك صغيراتهم حاضرين الورشات، ما شاء الله برشا ورشات، والسيدة المديرة السيدة نور الحفيان هي مديرة الدورة الثانية، فاتن الحفيان،
0: فاتن تحيتنا لها،
1: تحيتنا لها باش تكونوا معايا. هي مديرة هذه الدورة، برشا ورشات انا قاعدة نشوف في ورشة البراعة قاعدة تنشط بالطبيعة. تحية ليهم الكل، نعطيك تحية مصائفية، هم إطاراتنا وصغيراتنا حاضرين معانا ناشطين، هم سمعوا الإذاعة وهم سمعوا، وكان النشاط والدربيك والجو في يعيش الفن ناشط، اللهم صلي عني بي
0: ما شاء الله.
1: مدام فاتن مديرة الدورة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا فاتن، تحياتنا ليك. هذا الجو
1: هذا الجو مديرتهم عاد.

0: ريت هذه كلها ترحيب بالمديرة بالسفة المديرة كثيرا ولا إذا أفتقت هذه تحية مصائفية لإذا أفتقت من دار صابين الفهري من نابل.
1: يعطيكم الصحة.
0: تعطينا لمحة على الدورة الثانية. عيش السنة شفنا برشة فنانين صارنا برشة غرام فما برشة فنانين حاضرين معانا هوني بالأساس كانوا باش يكونوا معانا نجم ضبيب كيف ولا لكن التحق بحفلة السامي يرجع للساقط المدرب نتاعه بن كحلة أكيد
1: آدم
0: بن كحلة النجم
1: آدم نعم
0: يختار الساعة برك أنا معانا لكن التحق
1: هو حضرنا في استديوهاتنا وكان ضيفنا في عديد المرات نعم
0: ننقل لك السيدة المديرة وهي أكيد باش تحكي لك على الدورة نتاعها بأكثر برشا فن وبرشا محبة وبرشا خدمة نحب تحية كبيرة لمدام فاتن بالحق نحسها المرأة الحديدية اللي في كل دورة تخرجها حتى نص غيرات تنقاهم شايفين وفرحانين وعاملين برشا جو عايشين برشا فن وبرشا أجواء مزيانة.
1: أهلا وسهلا مدام فاتن تحياتنا ليك.
0: مساء النور. مساء النور.
1: مساء الأنوار. مساء الأجواء المزيانة والسمحة والتفريدة.
0: يعيشك يعيشك كريم وعذروني على رداء الصوت. مشكورين جدا مشكورة
1: إن شاء الله باللطف عليك
0: يعيشك مشكورة وفاء على التغطية مشكورين جدا إذا أفتقت مشكورة يا ريم في العادة
1: يعيشك
0: تواكب إحنا الحقيقة المصايف السنة كانت في دار شعبان فهري في نابل الدورة الأولى وفات نهار 27 جويلية الدورة الثانية اللي أنا كنت حاليا مازلت في إدارتها معايا فريق كامل فيه مدير مساعد وفيه مقتصدين وفيه مدربين انطلقنا نهار 27 جويلية ونكملوا إن شاء الله نهار 4 نهار 5 أوت اللي الدورة اخترنا أن تكون دورة تعيش الفن بالحق هي الفنون الكل موجودة موجودة الرياضة موجودة الغناء موجودة ورشة الكرة والموسيقى ورشة البراعة والفنون التشكيلية ورشة السكراتش الألعاب الإلكترونية اللي حبينا من خلالها أنه الصغير يبعد شوي على التليفون بمعنى أنه ما نتجمش ناحية التليفون للطفل لكن على الأقل توظفه في حاجات إيجابية ثم زاد ورشة المسرح ثم ورشة البراعة عدد كبير الحقيقة والله يا ريم من الورشات اللي هي متواصلة واللي اكتشفنا من خلالها مبدعين
1: ما شاء الله اكتشفتوا برشا إبداعات عند عند الأطفال
0: ورشة الألعاب الفكرية اللي يحبوها برشا الصغيرات كنا الحقيقة في أنشطة متعددة كنا بش أيضا شركات كانت كنا في شراكة مع المكتبة الجهوية بنابل اللي أمنت لنا عرض الألعاب السحرية والتنشيطية للممثل المعروف الكوميدي نجيب جبان اللي كان معنا في سهرة من السهرات كانت معنا جمعية التربية البيئية اللي احنا معها في شراكة منذ السنة الماضية واللي كانت معنا في حصة حول البيئة وحول الأخطار البلاستيك كيف زادة كنا في عرض تنشيطي مع جمعية أخرى زادة اللي هي جمعية حس بنابل اللي أمنت لنا ورشة الفنون التشكيلية والقولبة واللي كانت ورشة ممتازة وممتازة جدا شارك فيها كل الأطفال الحقيقة الأنشطة متنوعة برشا يا ريم عندنا السباحة عندنا البيسين كنا اليوم آخر حصة في المسبح في نزل من النزول بنابل كيف كيف اللي أمس كنا في جولة استطلاعية ترفيهية كبيرة تراثية كنا في تعرف اللي أنت أول أحد من كل شهر المتاحف تكون مجانية
1: نعم مجانية للعموم
0: كنا في جولة من قليبيا حتى اللوارية بدينا بقليبيا برج قليبيا ثم تعدينا للموقع الأثري والمتحف الأثري في كركوان ثم اختبنا بالهوارية وكانت حصة السباحة الأخيرة اللي كانت في مياه البحر الهوارية اللي كانت حصة السباحة مميزة جدا يعني الأنشطة متنوعة من مصباح لليل بخلاف هذا كله بخلاف النشاط الداخلي نتاع المجموعات بخلاف النشاط الداخلي نتاع الورشات اللي يشرف عليها مدربين مختصين فعندنا شكون مختص في المسرح عندنا شكون مختص في البراعة عندنا شكون مختص في الموسيقى عندنا شكون الوليدات اللي هما ما شاء الله عليهم مبدعين في المجال الرقمي عندنا زاد الرياضة اللي احنا حاليا معناتها ما زلنا عندنا دورة كرة قدم متواصلة اللي المشاركين

0: يشوف عليهم ناس مختصين، فريق كامل مختص يسر على راحتهم ليلا نهارا.
1: نعم. ويتعلموا تحمل المسؤولية ويكتشفوا بلادهم ويتفرهدوا ويبنيوا شخصيتهم، وحاجة راهي متعة وإفادة من ناحية، معناها يستمتعوا، ومن ناحية أخرى راهم يستفادوا في حياتهم الكل وفي شخصيتهم. وتطمينوا على صغيراتكم إنهم في أيدي أمينة وفي منظمة عتيدة، وفما برشا تفرهيدة سمحة مع الإطارات الكل. اللي نحييكم، نحيي كل الإطارات الساهرة على راحة صغيراتنا. تقريبا هي الأعمار من قدي حتى القدي اللي حب يشارك إن شاء الله في الدورة الأخيرة؟
0: من 7 سنين حتى 16 سنة عندنا، وسنة بالحق عندنا زوج صغيرات 7 سنوات بالحق محلاهم، أول مرة يكونوا معنا وشيخين شيخين احنا اللي يمنا اللي هم شيخين ومتفرجين.
1: نعم، يعطيكم الصحة، تحياتي لكم. شكرا لي. أيوة مرحبا بها وفاء من جديد، يعطيك الصحة يا وفاء. أجواء سمحة برشا نقلتوها لنا،
2: أجواءنا بالحق في دار شعبان الفاري مباشرة. أنا لقيت ورشة البراعة وقيت ميلينا نستسمحكم، أنا المدربين من ساعة قاعدين يشجعوا فيها. قبل ما نبدأ معلينا حاب نقدم تحية لسي عبد القادر بن عثمان وقيس بوستة، هم المشرفين على النشاط الثقافي والرياضي بالمندوبية الجمهورية للتعليم بنابل. السيد منير لهويك بالحق مدير المعهد اللي عاوننا برشا. ميلينا على اختارتها ما عم نجاو احنا اولادنا
1: وصلنا
2: اهلا يا نورا
1: وصلنا الاجيال
2: دي بحكايه بتحكينا على ورشه البراعه خاطر قاعده الوقت هذا اخر ورشه يظهر لي قاعده تنشط ظاهره انها برشا محبه وبرشا فن في ورشه البراعه. معك ميلينا نختم معاها صغيرات ما شاء الله الكل قاعدين في الملعب يشجعوا في الفرق نتاعهم، اما ميلينا وكتها منغمسه معاها هكا زوج مدربين معاها قاعدين يحضروا في الورشه نتاعهم.
1: اهلا وسهلا يا ميلين، اي احكي لنا على الورشه.
2: ميلينا
1: ميلينا محلى اسمك مختلف. ميلينا
2: ايوه
1: قديش عمرك يا ميلينا؟
3: انا توا بنتي عمري
1: ما شاء الله ربي يوفقك. هاي لا سهرونا 20 سنة عمر السعادة والهنا، انت توكي حطيت ساقك. ان شاء الله ربي يسعدك. اي احكي لي على الورشة والاجواء عندكم.
3: كنت نقول ورشة ياسر حافلة، ورشة ياسر حافلة وكل الاطفال ياسر منغمسين بعضوا على الهواتف الجوالة نتاعهم، عملنا حاجة ياسر متنوعة ودخلنا زيدا حتى كنت لفغ ماتيك في وسط البراعة دخلنا الانترنت اوف ثينك انترنت دي زوبجي، حاولنا نكونوا معاصرين توا البراعة مع حاجة صحيح الفن متاعنا وكل اللي حاولنا نزيدوا الكوتية انفورماتيك اللي هو الصغار الكل توا يجذبوا بالانفورماتيك.
1: نعم
3: حابين ندمجوا بعضهم.
1: نعم يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة إلينا، إن شاء الله صيفية مزيانة هكا وأجواء سمحة تعيشوها.
2: هي يا ريم الأجواء سامحني باش نستسمحك، أنا أصغر بنوتة
1: أيوة.
2: جيتني تجري تحب تتكلم في
1: اللي عمرها 7 سنوات
2: تقرمشة هي في الشيب عسلمة يا زانا شو اللي عجبك في المصايد؟
1: هذه هي ببليستي وزيد مضرة. أهلا وسهلا عسلمة، مرحبا بيك.
4: مرحبا
1: مرحبا، شو اسمك انت؟
4: زنا.
1: سنا
4: زنا
1: جنا.
4: أي.
1: مرحبا بك يا جنى، احكي لي شنو الجو اللي لقيته توا في المصيف وفي دار شعبان الفهري؟ عمل جو
4: للبيسين ومشينا امبارح مشينا
1: مشيتوا رحله اكتشفتوا شنو اكتشفت؟ ها
4: كاين برشا حاجات
1: مزيانه في بلادنا،
2: برشا حاجات
1: مزيانه في بلادنا.
2: تحب المسرح وتحب فن العرائس، واحنا عندنا مدربتنا المتميزه واللي تعشق المسرح مينا بيها، تعطينا لمحه على ورشه المسرح نقفلوا معاها باش ما نطولوش على مستمعينا. تعرف الورشه الكل ولاو يجروا في جرتنا كي سمعوا اذاعه الساقف باش نختموا مينا بيها، واكيد غدوه الحي ريم زلت معايا.
1: ناي نسمع فيك
2: يا ريم. غدوك الحي اكيد السهره الختاميه باش تكون حفله فيها كل الفنون، مادامها هي عيش الفن حفله باش تكون ممتازه ان شاء الله باش نوصلوها لكم وتتبعوها تباعا وتشوفوا بالحق المنتوجات اللي خرجوها صغيراتنا بالحق الاولياء باش يفحوا برشا.

0: الفريقه وصغيراتهم خرجوا اعمال مزيانه برشا وحلوه برشا. مينا ديها كنت تحكينا على ورشه المسرح وتحكينا على ورشه فن العرائس اللي زرتوا عندكم زياره وغيرها.
1: اهلا وسهلا، تحياتنا ليك.
0: الو،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك وتحياتنا ليك.
0: تحياتنا ليكم اذاعه الثاقف. نبيها الغول استاذه فرنسيه ومدربه في الثاقف المدينه، الانشطه مع الاطفال اختصاص مسرح.
1: نعم.
0: والله الورشه فيها عده تقنيات، علمناهم التنفس، علمناهم النظره، علمناهم كيفاش الصغير يعبر على الحركات نتاعه والبوزيسيون والبلاسمون نتاعه. بصراحه ورشتنا كانت ورشه ان شاء الله تكون مميزه. نحضروا في عمل، العمل هذايا باش يمس الصغيرات، باش يكون مواكب للحياتي واليومي اللي يعيشه الصغير، واحنا نركبوا يسرع الحاجات اللي الاولياء تدمر منها. فالحمد لله فينا تجاوب كبير، وقاعدين ان شاء الله نحضروا في حاجات ان شاء الله نخرجوا لكم حاجات مزيانه. وهذه هي الاجواء معناها على المباشر، وبارك الله فيكم على الاستضافه.
1: يعطيك الصحه، تحياتنا ليك.
0: الى اليكم والى صديقتي وعزيزتي وفضلنا.
1: يعطيك الصحه مدام نبيها الغول، يعطيكم الصحه على كل المجهودات. نعم، شكرا لك وفاء، يعطيك الصحه.
0: كنت معكم وفاء دانسي مراسلتكم ظهر الليلة من نابل
1: من السمحة ومن دار شعبان الفهري.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه هي أجواء الاصطياف في نابل السمحة وتحديدا في دار شعبان الفهري.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار متفرقة بالوسط وجهتي صفاقس وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. في تاريخ حسن الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تواصل المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2 أشغال الصيانة بعدد من المدارس بالجهة، مع برمجة متابعة دقيقة لحملات النظافة والتزويق وأنشطة صيانة الأثاث المدرسية وتفادي النقائص وتدارس مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية الكفيلة بتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية في أفضل الظروف. نظمت جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة أمس واليوم مبادرة بيئية تمثلت في حملة نظافة تحت شعار صفر بلاستيك لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، وتهدف المبادرة إلى الحد من أخطار التلوث البلاستيكي وأحادية الاستخدام على النظم البيئية للشواطئ، فضلا عن غرس السلوكيات البيئية السليمة لدى الناشئة والأطفال. أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. شدد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال جلسة عمل اليوم خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المبلغ والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. شدد على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجل الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كلفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. في العالم، نفت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مفاوضات جارية أو خطط لعقد مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة وجود وفدها التفاوضي داخل العاصمة طهران. وفيما يتعلق بملف الملاحة البحرية، أكدت طهران استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على العقوبات والحصار البحري الأمريكي. ختاما، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية اليوم على طلب الحكومة تمديد التعبئة العسكرية الطارئة بما يسمح باستمرار فترة استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 من سبتمبر المقبل. نهاية الموجز إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

هذا هو استوديو صيف، إن شاء الله استمتعتوا وعملتوا بون كيف مختلف الفقرات اللي تابعتوها والاستضافات والإيقاعات. والحقيقة أنا كل ما نسمع الانديكاتيف جينيريك البرنامج نعمل به بون كيف، ما شاء الله عليهم، تحياتي ليهم سمية كريشين وفاطمة خنفير وعلى الخدمة المزيانة. تحية لكل مستمعينا، لكل الأوفياء اللي تابعونا واللي إن شاء الله قضوا معنا أوقات حلوة ومزيانة. تحياتي زيدا لضيوفنا، كانت حاضرة معنا السيدة شيراز الجزيري رئيس جمعية النهوض بالمرأة الريفية بالمحرس، حكينا عن المعرض السنوي للصناعات التقليدية بالمحرس اللي يحمل شعار هدية من بلادي في دورته الثالثة، واللي غدوة إن شاء الله تنطلق فعالياته بداية من 10 متاع الصباح. كونوا في المحرس، عديوا جو مزيان واكتشفوا المعرض والصناعات وبرشة حرفيين حرفيات من مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. من 4 أوت حتى 13 أوت يتواصل في كورنيش المحرس. أيضا كانت عندنا إطلالة مع الزميل وحيد الدهش وعطانا الحراك، فكرة عن الحراك الثقافي في جهة جبنيانة والعامرة وملولش وبوجربوع وعديد المعتمديات. كيف كيف زيدا أعطيناكم فكرة عن الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي اللي هو حدث اقتصادي هام لأول مرة يصير في تونس وفي مدينة الحمامات، واللي مش يفتح مجال كبير وأثقة كبيرة لتونس باش أنها تكون فما تظاهرات اقتصادية وشراكات. أيضا الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي يجي اللي بيجي يكون إن شاء الله نهار 8 أوت، كيف كيف عملنا إطلالة على نابل والأجواء المزيانة في نابل مع صديقة وفاء دلنسي، وكانت عنا زيدا كيف كيف الأديبة، كانت ضيفتنا الأديبة والكاتبة رحابة عبد المقصود، وحكينا على الملتقى الوطني للأدباء الشبان بإقليبيا. كيف كيف زيدا حكينا على مسابقة عشاق الكتاب هذية، إلى جانب فقرة أخرى وأيضا متابعات وإيقاعات. هكذا وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحيات كامل الفريق، فيصل مرزوقي في الإخراج الفني، شكرا ليك على الإيقاعات السمحة. سمير تقطق زيدا تحياتنا لي، وسامع بيبسية، سفيان خديم الله، ريم بنجيرة تحييكم تقولكم إلى اللقاء. نخليكم مع زميلتي حنان بن جماعة، زيدوا تطربوا تستمتعوا معها وتقضيوا إن شاء الله سهرية حلوة مزيانة. إلى اللقاء وتصبح على خير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: قمري.
1: اجتمع الشاعر والملحن في أغنية عودت عيني وغنتها المطربة أم كلثوم سنة 1957. أولاً الشاعر أحمد رامي الذي اختار المفردات وترابط معانيها المكملة للصورة الشعرية. ثانياً ازدادت الأغنية جمالاً إذ تمكن الموسيقار الرائع في زمانه ومكانه رياض السنباطي من وضع اللحن بحسب مقامه الموسيقي حزناً وفرحاً وحماساً وغضباً. ثالثاً شدت بها أم كلثوم بأصدق المشاعر والأحاسيس.

0: ذاكرة أغنية.
1: قصة أغنية عودت عيني على رؤياك هي واحدة من أشهر الخلافات الفنية في تاريخ الطرب، حيث بدأت فصولها سنة 1954 حين قدم الشاعر أحمد رامي القصيدة للموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أعجب بها وبدأ بتلحينها، لكنه تأخر في إنجازها. أثناء هذه الفترة علمت أم كلثوم بالقصة من رامي فطلبت سماع كلماتها وأعجبت بها جدا، فأسندت تلحينها لملحنها المفضل رياض السنباطي وغنتها سنة 1957. أثار هذا الموقف غضب عبد الوهاب بشدة واتهم كوكب الشرق بسرقة الأغنية، وبالفعل كتب الكاتب محمد التابعي تفاصيل السرقة، وشنت مجلة روز اليوسف هجوما قاسيا على أم كلثوم. مي فاروق تبدع في غناء عودت عيني على رؤياك، رائعة أم كلثوم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: من جانبها اتصلت أم كلثوم بالكاتب الكبير محمد التابعي وعاتبته على ما كتبه وعلى هجوم روزا اليوسف وبعض الجرائد الأخرى عليها، وقالت للكاتب الكبير: أرجوك اسأل عبد الوهاب متى قدم له رامي هذه الأغنية. وبالفعل اتصل التابعي بعبد الوهاب واكتشف أن الأغنية هذه عنده من 3 سنوات، فثار التابعي عليه وأسرع التابعي بالاتصال بأم كلثوم معتذرا لها، وتدخل الصحفي الكبير لحل الأزمة. أمال ماهر، وعودت عيني على رؤياك.

الشاعر أحمد رامي الذي ولد سنة 1892 وتوفي 1981 معروف بتعلقه العاطفي الشديد بالسيدة أم كلثوم، وقد قيل إنه كان يستحضر طيفها وهو يكتب قصائده. أعدت عيني على رؤياك، والفنانة آية دغنوج.

0: ذاكرة أغنية.
1: ضمن سهرة ليلة روائع السنباطي وفي فعاليات موسم الرياض، زينت المطربة شيرين عبد الوهاب المسرح وسحرت الجمهور بأداء باهر لرائعة السيدة أم كلثوم أود عيني، التي كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي صاحب أفضل ريشة عزفت على آلة العود.

0: ذاكرة أغنية.
1: الأغنية الخالدة عودت عيني على رؤياك حققت نجاحا جماهيريا واسعا لتحفر مكانا لها عبر الزمان، وأعاد غناءها أهم المطربين العرب، ميري بيتار وعودت عيني

أعود عيني على رؤياك لأم كلثوم وأحمد رامي ورياض الصنباطي على موجات إذاعة صفاقس، نرجو أنكم استمتعتم بذلك، ولنختم بعودت عيني وأم كلثوم.

0: سادتي سادتي، أذان صلاة العشاء،
1: نلتقي في عدد قادم من

0: حياتي.
1: نغم في حياتي بعد شوية مع حنان بنجمع.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: سيرة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالوسط وجهتي صفاقس وقفصة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم الطقس قليل السحب على كامل البلاد. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاك في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، وأشار إلى أن الحديث يجري حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
0: نغم في حياتي.
1: نغم في حياتي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. نغم في حياتي انطلق معكم توا، يتواصل حتى نص الليل. مرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين في سهرية جديدة مع النجم النجوم الغناء العربي، وغنية بقات في الوجدان، خليت بقعتها وخليت بلاصتها وحفرت في داخلنا أشياء وذكريات جميلة. البعض منها ترجعنا لفترة الطفولة، ويمكن البعض منها الليلة ترجعنا لأول حب في حياتنا، يمكن ترجعنا زيادة الذكريات ولمة العائلة، تفاصيل في حياتنا عشناها ونتذكروها كل ما نسمعه فنان والنجم سهرتنا الليلة. قبل ما نحكي لكم على نجم سهرتنا الليلة وشكون اللي مش نقضي معاها السهرية، وزعم شنية أكثر أغنية خليت في وجدانك مكان، خليت في قلبك اخذت مساحة أكبر من الأغاني الأخرى، لها بصمة، لها ذكريات في حياتك، زعما شنية الأغنية؟ هذا مش تعرف عليه بعد شوية معاكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا، وتجمعوا تصلوا بينا وأرقامنا موضوع على ذمتكم كالعادة تطلبونا. سفيان اختم الله في انتظار مكلماتكم الهاتفية. يقولكم مرحبا بكم الناس الكل. الليلة فيصل المرزوقي هو مخرجنا، ينورنا. أهلا وسهلا بيك يا فيصل، مرحبا بيك يا سيدي، تنورنا كل عادة وتطربنا زيادة بالأنغام والاختيارات النغمية كما عودتنا في كل سهرة، ويخلي بصمته الخاصة الحقيقة حتى على مستوى الأعداد. الليلة نجمنا شو نقول لكم عليه، هو فنان من الساحة العربية الموسيقية، لكن مش فنان، فنان مطرب ممثل شنزيد نقول لكم اي سيدي، تو نعطيكم الالقاب اللي تسمى بها فنان سهرتنا الليلة. سميوه فنان الشعب، خاطر لقب شعبي هذية تمنح لي تقديرا القرب من عامة الشعب والتعبير على مشاعرهم العاطفية والوطنية في أغاني. سميوه زيدة بإمام المغنيين، لأنه بعض النقاد والموسيقيين استخدموا اللقب هذية تقديرا لمدرسته الغنائية الحديثة اللي غيرت شكل الأغنية العربية الكلاسيكية إلى الأسلوب التعبيري والشبابي. عرفتوا وحشي هيزيدوا تبعه. زاد سميوه بمطرب الثورة لأنه أطلق عليها اللقب هذية بسبب تقديمه لأهم الأغاني الوطنية اللي واكبت في بلاده ثورة 23 جويلية 1952. عرفتوها البلاد ولا عرفتوها الفنان؟ معروف زيدا بمعبود الجماهير لأنه مثل في فيلم اسمه على اسم اللقب هذي اللي تم اسناده. عرفتوه ولا لا؟ زعما انت سمعت اللي تسمع فينا، عرفت شكون فنيننا الليلة ونجم سهرتنا الليلة، وزعما شنو الأغنية اللي خليت في مكانها في قلبك. أي سيدي، أشهر لقب من الألقاب اللي أسندت النجم سهرتنا الليلة هي العندليب الأسمر. علاش تلقب العندليب الأسمر؟ هو الحقيقة اللقب هذية أطلق عليه صحفي والكتب المصري الكبير جليل بنداري، تشبيها لصوت العذب بطائر العندليب المغرد، ولملامحه الشرقية السمراء سماه بالعندليب الأسمر. بالفعل هو عبد الحليم حافظ.

ما تستغربوش من الموسيقى، لا هذه موسيقى لنجمنا معبود الجماهير، الفنان الساحر، الفنان الأسطورة، كما حبوه الناس، كما عشقوه الناس، كما عاشوا واستمتعوا بأعذب ألحانه. 49 سنة على رحيل الأسطورة نجم من نجوم الساحة الفنية العربية عبد الحليم حافظ، اللي توفى في 30 مارس 1977. برشا منكم وحتى أنا منهم ما كناش موجودين أنا ذاك، لكن حبينا صاحب الصوت الجميل العذب، ملك الشعيرية والأحساس، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عبد الحليم ما كانش مطرب وإلا ممثل، بل فنان متكامل، وهكا شكلت مسيرته نموذج للفنان وللموهبة والإرادة والسعي. إلى جانب تفاصيل أخرى في حياته، كيف أنه ما تزوج وإلا مرضه، رحيله المبكر، كلها ظروف زادت من ترسيخ صورته كأسطورة لدى الأجيال اللي عاصرته واللي جيت من بعده. فخلينا الليلة نعيش مع العندليب أعذب بالأنغام، وكما قال: لو حكينا يا حبيبي نفتدي منين الحكاية. يلا سمعنا العندليب يا فيصل.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريء زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها رماها

0: الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ نغم جميل للعندلي بالأسمر من كلمة محمد حمزة ولحن محمد عبد الوهاب، هذه من الأغاني الجميلة واللي يحبوها برشا ناس. ما زلت الأنغام مش تتنوع الليلة في سهرتنا، لكن أكيد برشا ناس يقولك علاش بالذات الليلة العندلي بالأسمر، لأنه كما اليوم 3 أوت زمانات كان حاضر بيناتنا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقدم سهرة ممتازة وجميلة، ثلاثة جولات. الأولى كانت في مهرجان طبرقة في عام 1968، هذه أول حفلة قدمها العندليب الأسمر. الثانية في قصر سقانس 1969، والثالثة في 1970 في قبة المنزة. 3 سهرات خليت انطباع كبير برشا، خاصة حفل طبرقة الشهير عام 1968، وحفل قبة المنزة كان ليه معناتها نجاح كبير وكبير جدا. غنى مجموعة من الأغاني الجميلة اللي نحبوها لليوم، كما كامل الأوصاف، كما توبة، كما سواح، كما أهواك، عدي الأناديل. فما غنية حلوة زادة وبعدين نقول لكم عليها، لأنه أول مرة غنيها في تونس. أما زادة من الأغاني اللي رددها في مع الجمهور التونسي وحبها الجمهور التونسي، على حسب وداد قلبي يا بوي، رح أقول للزين سلامات. هذه نغم آخر من الأنغام الجميلة للعندلي بالأسمر، نسمعوها ثم لنعودها.

على حسبي وداد قلبي يا بوي. هكا الاغنيه سمعناها الاسبوع الفارط, سمعناها بصوت صباح فخري في النسخه التقليديه, اليوم سمعناها بصوت موسيقار الاجيال عبد الحليم حافظ من كلمات الشعر الغنائي صلاح ابو سالم ولحن الموسيقار بليغ حمدي. هذا هو فنيننا ونجمنا عبد الحليم اسماعيل شبانه من مواليد 1929 وتوفى وعمره 47 عام بعد صراع طويل مع المرض بتاريخ 30 مارس 1977 في العاصمة البريطانية لندن. طفولته ما كانتش طبيعية, فقد والدته بعد أيام من ولادته, ثم توفى والده قبل ما يكمل عامه الأول, اتكفل به خاله, بل أنه اضطر في بعض الأحيان إلى العيش فترة في ملجأ. كان ينام في نفس السرير اللي لاصق سرير الشاعر أحمد فؤاد نجم, واللي انتقد عبد الحليم فيما بعد أنه نوعا ما تنكر له بعد ما أصبح غني ومشهور. وعلى الرغم من أنه موهبته اتصقلت بدراسة الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية, إلا أنه ما لقاش طريق النجاح بسيط, فإنما ثابر وحاول أنه يفرض نفسه في الشارع المصري. بدايته كانت صعبة رغم أنه قدم أكثر من أغنية, لكن لم يكتب له النجاح. بعد تخرجه عمل لفترة مدرس للموسيقى في أكثر من محافظة, وبعدها تبع حلمه وقعد يصر ويشارك في مسابقات موسيقية. ما قعدش يبحث عن أي أشياء أخرى ثانوية ولا يقول لا وبالكشي وبالكشي, لا, وإنما بقى كل لجنة اختبار أصوات إلا ويمشي ويتقدم, ومنها لجنة اختبار الأصوات في الإذاعة المصرية اللي رفضت اعتماده في البداية كمطرب. قالوا لا, هذا ما يصلحش للغناء, لكنه ما يأس وقعد متشبث بحلمته حتى لين لقى فرصته وتم اعتماده كمطرب في الإذاعة المصرية عام 1951. قدم بعض الأغنيات كما قلنا ما حققتش الانتشار, وكان انتشارها محدود جدا, حتى لين قدم أغنية على قد الشو عام 1954 من كلمات الشاعر محمد علي أحمد وتلحين كمال الطويل.

الشو اللي في عيوني. هذه أغنية الشهرة لمطربنا العندلي بالأسمر عام 1954 كما قلنا من كلمة شعر محمد علي أحمد تلحين كمال الطويل. وبعدها بديت المسيرة وبدأ النجاحات تتتالى نجاح وراء النجاح بطريق موسيقي غنائي غير مألوف من قبل، حتى أنه أطلق عليه لقب مطرب الشباب واستطاع أنه يصنع اسمه رغم أنه ثم عمالقة سبقوه منذ سنوات كما أم كلثوم، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب اللي أصبح صديق مقرب لي، بل أكثر من هكا اشتركوا مع بعض في شركة إنتاج فنية. صحيح أنه برشا أسماء سبقته، لكن هو نجم يلتحق بهالأصوات هذية وقدم العديد من الأغاني الجميلة وشارك مشاركات في السينما المصرية ومثل، لكن زيد خلينا إبداعات فنية رائعة جدا كما الأغنية اللي مش نسمعوها مداح القمر.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: من جديد أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين: استياء وامتعاض من قبل أهالي صفاقس بسبب إعادة القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم، وتوقعات بانفراج الوضع الجوي بداية من مساء الأربعاء المقبل. الصيدلية المركزية تؤكد الترفيع في عدد محدود لبعض أصناف الأدوية المستوردة. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. وفي العالم، طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح مضيق هرمز بوقف الحصار، والرئيس ترامب يتحدث عن الفرصة الأخيرة لإيران. إلى تفاصيل هذه النشرة، ونشير بداية إلى أن الحرارة في ارتفاع نسبي كذلك يوم الغد، وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم، عادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز للقطع الدوري للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بولاية صفاقس على فترات متقطعة وعلى امتداد اليوم، مما أثار امتعاض المواطنين. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه من المنتظر أن يسجل انفراجا في درجات الحرارة بداية من مساء الأربعاء المقبل، ويتواصل حتى إلى نهاية الأسبوع الجاري. موجة الحر الأخيرة أضرت بعدة قطاعات على غرار القطاع الفلاحي، ففي ولاية سيدي بوزيد مثلا تضرر حوالي 820 هكتار من القرعيات من دلاع وفقوس وقرع وبطيخ بنسب تتراوح بين 70% و100%، وتضرر أكثر من 2000 هكتار من الفلفل الفصلي بنسب تصل إلى 70%، و670 هكتارا من العنب بنسبة تتراوح بين 20% و70%، وذلك وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي في تصريح له اليوم. وفي إطار التصدي للتغيرات المناخية، أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. ويندرج هذا المشروع الذي يحمل اسم الابتكار في مجال المحافظة على البيئة والصيد البحري منخفض الكربون من أجل سبل عيش ساحلية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية في تونس، في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. في شأن صحي، تم مؤخرا إقرار وزيادة في أسعار بعض الأدوية، ووفق ما أوضحه مصدر مطلع من الصيدلية المركزية اليوم، فإن الزيادة شملت عددا محدودا من أصناف الأدوية التي لم يتم تحين أسعارها منذ سنوات. ذات المصدر نفى ما يتم ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة، وقال إن هذه المراجعة في الأسعار كانت بصفة مدروسة وتم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف التوريد وأيضا لتطور تكلفة الأدوية في الأسواق العالمية. في مستجدات مشروع الكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح زواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. الوزير شدد أيضا على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة، مؤكدا أهمية التسريع في استكمالها باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. قضائيا، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة ما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. في موضوع آخر، أعلنت جامعة تونس المنار أن الأستاذتين الباحثتين سمر بدروشي من كلية الطب تونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور بالعاصمة، قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك إثر فوزهما بمنحة حازم بن قاسم التي تعد من المنح شديدة التنافس. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، وأشار إلى أن الحديث يجري حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل، وقال إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق، وإن المرحلة الثانية من المفاوضات تتضمن تجريد إيران من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بهذا الشأن. في المقابل، أكدت طهران استمرار جاهزيتها العسكرية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، مع تشديد الرئيس الإيراني على عدم السعي إلى توسيع التوتر والاستعداد للدفاع عن أمن طهران ومصالحها، فيما نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. قال ما يسمى بمجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الكيان الصهيوني المتواصلة في قطاع غزة. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه النشرة: استياء وامتعاض من قبل أهالي صفاقس بسبب إعادة القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم، وتوقعات بانفراج الوضع الجوي بداية من مساء الأربعاء المقبل. الصيدلية المركزية تؤكد ترفيع في عدد محدود لبعض أصناف الأدوية المستوردة. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. وفي العالم، طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح مضيق هرمز بوقف الحصار، والرئيس ترامب يتحدث عن الفرصة الأخيرة لإيران. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات نوال الطاهري والسهرة متواصلة على إذاعة صفاقس مع زميلة حنان بن جماعة ويرافقها في الإخراج زميلة فيصل المرزوقي. إلى اللقاء.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
8: إذاعة صفاقس.
9: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديمة.
10: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
8: The
11: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
12: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
11: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
12: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
11: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
13: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
11: نغم في حياتي.
14: نغم في حياتي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين سهرتنا حتى منتصف الليل مع النجم من نجوم الأغنية العربية الفنان المصري والنجم العربي عبد الحليم حافظ، أسطورة الغناء العربي كما البعض يحب يسميه، والعندليب الأسمر وهو أكثر لقب تحصل عليه فناننا ونجمنا عبد الحليم حافظ. مسيرته الفنية ارتبطت بعدد من التعاونات الموسيقية اللي ساهمت في تشكيل ملامح إنتاجه الغنائي، وهذا أدى إلى تنوع أسلوبه وتوسع انتشاره. بدأ مشواره بالتعاون مع ملحنين كيما محمد الموجي وكميل الطويل، وهذا أسفر عن إنتاج عدد من الأغاني اللي صارت معروفة كيما على قد الشو اللي سمعناها، وهذه كانت نقطة البداية بالنسبة لي، كذلك صفيني مرة حبيبها. لاحقا توسع دائرة التعاون حتى تشمل بليغ حمدي، وما أدراك ما بليغ حمدي في مسيرة العندليب الأسمر اللي لحن ما يزيد على 30 أغنية، من بينها أغنية سواح اللي سمعتها منذ قليل، عنده زاد أغنية تخنو، عد النهار، موعود، زي الهوى، ومثلت هالأعمال هذية جانب كبير من رصيده الفني، وأسهمت في تشكيل صورة نمطية عن الأغنية العاطفية والوطنية في كل مرحلة. على الصعيد النصوص الغنائية، تعاون عبد الحليم مع عدد من الشعراء منهم مرسي جميل عزيز اللي كتب له أغنيات كما حكاية حب، حبيبتي من تكون، بالإضافة إلى محمد حمزة اللي شارك في كتابة أغنيات منها سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزني، لا لا لا. كما أدى عبد الحليم نصوص شعرية لنزار قباني كما قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء، والأغاني هذه لحنها محمد الموجي. كما زاد لحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عدد من الأعمال كما أهواك، وفاتت جنبنا، ونبتدي منين الحكاية، وهالتعاون هذية اللي خلى أثر كبير واضح في ملامح بعض المراحل الفنية في مسيرته. قلنا وصلت حتى الشراكة بين محمد عبد الوهاب وعبد الحليم، إنهم كونوا معناتها هيكل لإنتاج الفني. فعشرة سنين بعد شوية نحكيه على عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب والعلاقة اللي ربطت بيناتهم، وكذلك المشكلة اللي كانت بين أم كلثوم. فبرش حديث ممكن نقوله، وليلة مش تسمعوا العندليب هو يغني لأم كلثوم، يمكن البعض منكم عمره اللي يسمع المسألة هذية. أما قبل ما نمشي ونسمعوا الأغنية هذية، يلا خلينا نسمع أغنية حلوة برشا اسمها فاتت جنبينا.

0: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.

الليلة نستمتع بأنغام العندلي بالأسمر نجم من نجوم الأغنية العربية وليه معزة ومحبة في قلوب المستمعين وبرشة منكم قاعدين تطلبوا في أغاني كل واحد يكتب لي شنو الأغنية اللي مطبوعة في وجدين واللي خلت بصمة خاصة في وجدين وإحنا زيدا نحاول نخليه زيدا شنو الأغاني اللي تركت بصمة في حياة الفنان فنان العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. من الأغاني هذه أغنية الأم كلثوم اسمها ودارة الأيام. الحقيقة الأغنية هذه كانوا في حفل في المغرب فطلب ملك المغرب أنذاك من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أنه يغني له ودارة الأيام فنقولوا احنا قال هذا أمر ملكي لازمني نغنيها لكن وقتها ما هوش حافظ كل الكلمات فطلب من عبد الحليم لأنه وقتها في حفلة مع عبد الحليم فطلب من عبد الحليم أنه الكلمات يدون هيلو لكن اللي الغدوة اكتشفوا محمد عبد الوهاب انه العندليب غنى ودارة الايام بصوته وقدمها في شريط

لمحمد عبد الوهاب، فاسمعها واكتشف اللي العندلي بالأسمر غناها، وغنى في المغرب العندلي بالأسمر ودارت الأيام، والغنية هذه بقات في المغرب فقط معناتك إلا في القصر الملكي لفترة ما. بعدين الفرقة المسيحية اللي كانت موجودة هي اللي سربت الأغنية هذه، وهالتسجيل النادر لأغنية ودارة الأيام بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. فشفتوا أنتم رغم أنه هالغنية هذه جات في فترة ما اللي العندليب الأسمر كان في اختلاف كبير مع أم كلثوم، وظلوا لفترة كبيرة وكبيرة برشا، ما معناته حوالي 15 سنة. فتصور انتم قديش مسيرة العندليب الأسمر، معناتها قديش العمر الفني نحكي، لانه العندليب الأسمر توفى عمره 47 سنة، توفى صغير، لكن رغم من العمر الصغير قدم في مسيرته أغاني عديدة. زاد في عمر الفنان كما العندليب الأسمر 15 سنة في خلاف مع أم كلثوم، ما يسمعش أغانيها، ما يسمعش أغانيها بالكل، مرجع يسمع أغاني أم كلثوم. كان وقت لحن لها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقتها بيش رجع يسمع من أول وجديد، لأنه في أكثر من تصريح مع الصحفيين يقول منحب نجاة الصغيرة نسمع لها في لا تكذبي، فايزة أحمد في أغنية يما قلبي قلي لا، فيروز في زوروني كل سنة مرة، وردة، لكن عمره ما ذكر أم كلثوم أنه يستمع لها. وكما قلنا معناتها رغم أنه الحالة اللي كانت تجمع بين حليم وأم كلثوم هي حالة صراع فني بين زوز أكبر قطبين للغناء الشرقي الأصيل في عصر ما أنذاك، إلا أنه عبد الحليم غنى بصوته لكوكب الشرق ودارت الأيام. هكا مش نسمعوها كيما تقدمت في حفلة وسهرة من سهرات المغرب. فشو رأيكم نسمعوا ونستمتع بهالمقطع الغني ثم لنا تعليق ونمشي لمرحلة أخرى من مرحلة العندليب الأسمر، اللي هي زادة كانت فترة مهمة في حياة العندليب، لأنه ثلاثة أزمات كونت شخصية العندليب الأسمر. أولا يتمو في الصغر متاعه، ثانيا المرض متاعه اللي كان سبب في نهاية المطاف، انه تتوقف حياته في عمر صغير، والله يرحمه وينعمه. وفي نفس الوقت الثالث ازمه في حياه العندليب الاسمر هي الحب اللي لم يرى النور، وموت حبيبته بين يديه. هذم ثلاثه نقاط مفصليه كانت في حياه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. يلا نسمعه ودارت الأيام كيما دارت الأيام في حياة العندليب، أما خلينا نسمعه إذا من تسجيل المغرب، سهرة من سهرات المغرب غنى فيها العندليب الأسمر ودارت الأيام.

هذه هي ودارة الأيام. هذا هو المقطع اللي تم تسريبه من قبل الفرقة المسية. وهنا قديش كان فما لحمة بين الفنانين. هو عبد الحليم اسمع في البداية محمد عبد الوهاب هو يخطئ في مقطع تحديدا أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، وقعد يغني فيها احنا ليالينا في كل مكان، فقالوا راهي ما هيش، فحاول انه يتذكر، وبعدها قدموها الأغنية كأحلى ما يكون. شفتوا هكا تسجيل النادر هذية للمقطع من ودارة الأيام. فقديش الأصوات الرائعة والجميلة ممكن تخلي انطباع وتعطي نفس ريتم أحلاه. قديش الفنان كيكون مطرب ومقتدر قادر أنه يوصل الأغنية بروحه وبنفس، فتسمع في أدارة الأيام بروح عبد الحليم مش بروح أم كلثوم كما غنيتها، رغم أنه اللحن هو الكلمات هي لكن فما اختلاف في الزوز معناتها تسجيل. هكا هو الفن. فرغم الاختلاف اللي بيناتهم ورغم ذلك كان ملتزم انه مادام تم الطلب للاغنيه هذه انه يقدموا افضل ما عندهم. لكن المعروف انه مجموعه من النقاط اللي كانوا يختلفوا فيها، لكن خاصه وقت بليغ حمدي ام كلثوم طلبت منه لحن وقدم لها لحن، هذيك وقتها هي أكثر مشكلة، وهذيك وين تعمقت المشكلة بين أم كلثوم والعندليب الأسمر. لكن زيد العندليب وبعد رأي ذيب كما قلوا احنا الثلج ورجعت الخاصة محمد عبد الوهاب كان ليه الفضل في انه يقرب اكثر ما يمكن عبد الحليم وام كلثوم لبعضهم. وحتى انه عبد الحليم قال الحمد لله ما تزوجش موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وام كلثوم، والا راهو حتى واحد منا ما نجم يغني هالاغاني الحلوه الطربيه، معناته ما كانش عندنا موجود حال لو كان الزوز خذيه وبعضهم. فهذه من الدعابات اللي كان معناتها من الأقوال اللي قالها العندليب الأسمر على معناتها على زوز قمم. وذلك علاش ديما يقولوا أنه أنت عمري هو لقاء السحاب بين زوز عمالقة من عمالقة الفن الأصيل. تو مش نمشي واللي فنانة العندليب الأسمر برشا كلمة قال على أنه تزوج السندريلا وأنها حب حياته وأنه، لكن في الحقيقة وهذا اللي خرج حتى في عديد التصاريح وعديد الكتب، أنه العندليب الأسمر كان ساكن في الإسكندرية، فكان ثم امرأة وقتها هي مطلقة كانت متزوجة من دبلوماسي وعندها زوج صغار، اتطلقت من جوزها، و معناتها بعد ما اتطلقت رجعت، كانت في الخارج عايشة في الخارج ورجعت لمصر، فتقابلت مع حليم مع حليم وحبها وحبته، لكن والدها رفض. والدها كان من عائلة أرستقراطية، رفض أنه يزوج بنته لفنان، فكانت صدمة بالنسبة للعندليب الأسمر. لكن بعد فترة محبوبة العندليب الأسمر أصابها مرض السرطان في المخ، ووالدها طلب من حليم أنه يكون معاها في آخر أيامها، وهذه هي الأيامات اللي قضاهم قريب لها، فإلى أن ماتت بين يديه. معناتها تصور إنسان يحب إنسان وفي الأخير يموت بين يديه، وكانت صدمة بالنسبة لحليم اللي زادة ماتت أمه أثناء الولادة ومات والده وهو ولد عام وماتت حبيبته، فكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة برشا. وبعدها كانت الأغنية هذية أغنية في يوم في شهر في سنة،
كان وقت يغني كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عينيك. كنت أتمنى بس العمر شوية عليك، لو كان بيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك. يا فرحة كانت مالية عينيا واستكترتها الدنيا عليا. والبقية مع عبد الحليم حافظ في الرائعة هذه، في يوم في شهر في سنة.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا في الاستماع. صارتنا ليلة عن العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. مريم الحميمي قالت مساء الخيرات، قالت برش كلام على العندلي، قالت أنا قديش انتظرت هالحلقة لأني من عاشقات عبد الحليم، نعشق النخاع، هو مطرب المفضل. توفى صغير عمره 48 سنة نظرا للمرض المتواصل. من أغنيته الرائعة زي الهواء، حاول تفتكرني، قارئة الفنجان، اللي تلخص حياته واللي توفى بعد غنائها بفترة وجيزة. قالت نحب نقول ونطلب منك يا حنين أغنية يا خلي القلب، كل الحب اللي برمجت عبد الحليم فيها الحلقة هذه. ربي يحفظكم ويخليكم، أطربتونا وشنفتوا إذيننا. يعيشك يا مريوم رجا مرزوق، قلتي مثلا نوار، وتحية مسائية من نسائم قرقنية. نسهر معاكم الشرقي قرقنا ونسمع في أغاني العندليب ومستمتع. صح صح لأختي رجا، ويعيني على الشرقي وتقوم وحية مازال بحر حية، فنتصور جميل جدا البحر، اللهم صلي على النبي. معناتها تحية لكل أهل الشرقي. فاتن بن عمر مساء الخيرات، طبعا فن تحية. فايزة الرباعي زيدة، تبارك الله ما شاء الله. حية بن مراد، هدى ريقين، سجيعة طرابلسي، شكر ليك يا سجيعة. أنور حمدي، وسيلة حمزة، شاعر سلم بن هدية، مسائك جميل. قال أغنية موعود ورسالة من تحت الماء، وخاصة أغنية جميلة ورائعة فاتت جنبنا، سمعناها منذ قليل، فاتت جنبنا. قال لها رونق خاص في الألحان والموسيقى. يا عيني أنا سمعنيك، هو الحقيقة لغني العندليب تسمع أغنية تنسى الأخرى، معناتها كل أغنية تقولي هذه والله أحلى، هذه أحلى، هذه مزينة. فأكيد أغانيه كلها جميلة، ونحاولوا نلبيه أكثر منكم من الطلبات الغنائية. مسارة دربيل أهلا وسهلا ومرحبا بك يا مسارة، منورتنا، ربي فضلك ويخليك. فاطمة الجراتي، سمية ساسو، منى فراتي، قالت الأغاني الزمن الجميل لا تموت بموت الفنان. يا عيني عليك بالفعل، وهذيك علاش العندليب بقى في وجدين المتلقي حتى اللي جاوا بعد وفاته، معناتها اللي قبل اللي عاشروه واللي جاوا بعد الكل يحبوه. تزير تزير يبعثنا بتحية. سعاد القلسي قالت مساء الورد، مساء الورود للقلوب الرائعة اللي تدفعنا للتفاؤل الدائم. وبرش كلام زين، ربي فضلك يا سعاد، منورتني في هالسهرية هذية، بيخليك وإن شاء الله تكون مستمتعة بأغاني العندليب. فكرية الغرياني مساء المحبة، نورتني فكرية لك وحشة. سمية ساسو، نجاح المنصر، سعى الليلة اسكندراني، سعى الليلة زيدا منذ قليل قال لي بربي تحية طيبة بمناسبة عيد ميلاد إذاعة المنستير. أكيد نقول لكل الزملاء في إذاعة المنستير إن شاء الله كل عام وهما حيين بخير وعقبال الميت سنة، بالهنا للإذاعة الشقيقة والصديقة، الإذاعة الجهوية الثانية، إذاعة المنستير سبقتها أختها الكبرى إذاعة صفاقس، وثاني إذاعة جهوية هي إذاعة المنستير. وقديش كانت ثم لقاءات وسهرات في توق ما بيننا وبين إذاعة المنستير. مرة أخرى نقول لكل الزملاء في إذاعة المنستير إن شاء الله كل عام وهما حيين بخير، وإن شاء الله دائما إذاعة المنستير في تألق وفي نجاح. مبروكة هيدي تبعث لنا بتحية. حمادي رويت، شكرا لك حمادي، منورينا، محليكم، ربي يفضلكم ويخليكم، هكا نحبكم وهكا نحبوا انكم تكونوا معنا في سهريتنا وتتفاعلوا مع مختلف اللقاءات وكذلك الفنانين. اما زيدا مازلنا هو البعض عبر على شو النغم اللي بقى في الوجدين، طب مش مشيوا المكالمات الهاتفية ونراو شنو النغم اللي خلى بصمته، ولا نسمعه حاول تفتكرني يا فيصل، شنو رايك؟ مقطع من تليفونات، به خلينا ناخذ التليفونات. المكالمه الاولانيه، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام، يا مرحبا
2: وبيك اكثر.
1: سي مجيد هذا
2: هو
1: يا مرحبا، زارتنا البركه
2: ان شاء الله.
1: يا عيش يا خويا، منورنا، وتحيه لكل اهالينا في مدني.
2: الله ينورك على خاطر الضوء مقطوع عندنا نورك وغطى الكون هنا في مدينة.
1: يعيشك يا سيدي، منورة بأهل بأهلها وناسها وطيبتهم وأخلاقهم إن شاء الله ديما.
2: الله يجزيك خير إن شاء الله.
1: يعيشك يعيشك. ما لا تس... كيفاش سمعتنا الليلة؟
2: ماني نسهر البر في الفيرما متاعي هنا خارج مدنين، عندي الطاقة الشمسية.
1: الطاقة الشمسية يبي الحمد لله الحمد لله.
2: أنا نسهر البر ديما في الضيعة.
1: صحة صحة يا خويا صحة. محليها عشت الفلاح هذه لازمها.
2: مالا مالا مالا مال. لا شوفي عاد عنترت بن الشداد اش قال؟ قال الليل والبيداء وتعرفوا الليل والخيل والبيداء
1: وتعرفوني
2: اني هندسه شوي في الكلام، قلت الليل والخيل واذا عرفت الساقس تعرفني ونعرفها.
1: يا عيني عليك يا عيني عليك، منورنا انت، تنورنا في كل طله. السي مجيد
2: الله ينورك.
1: السي مجيد العندلي بالاسمر هذا يا
2: محبوب الرجال فيه، ما عندناش مده كبيره من اللي حكيت معك فيه، لكن يعني من كما قلت لك من النجوم اللي نحبهم، اما من الدرجه الثانيه مش من الدرجه الاولى بيها.
1: مش من درجه اولى،
2: نحب اغانيه الخفيفه الاولى. اسمر يا
1: كيما اسمر يا اسمر هاني صافيني مره على قد الشو.
2: وثم تصريح هكا خطا عندك بكري، اول اغنيه غناها هي صافيني مره، فهمتي؟
1: هو بعض المراجع تقول صافيني مره، اما انا ما قلتش اول اغنيه، انا ما قلتش اول اغنيه، انا قلت اول بدايه النجاحات نتاعو بديت مع على قد الشو.
2: لا معك ما قلتش، لكن ربما صافيني مره هي النجاحات، هذا على لسان محمد الموجي، فهمتي؟
1: محمد الموجي يقول هذيا، وثم مراجع اخرى تقول اللي اغنيه على قد الشو هي اللي عملت له انطلاقه فعليا في السوق.
2: فعلا هو بعد هو عمل لنا كمان الطويل لقصيد اسمه لقاء. جي في حفلة وبدي غني، ياخي الجماهير نقولوا احنا طردات معناها، هبطوه من على
1: من على الركح. اي ما قبلوش النمط الغنائي هذا الجديد اللي جاي يغني فيه شاب.
2: وهي هي اصلا هي قصيدة لقاء، حتى كانت تسمعها انت بتسكر الراديو ما بصراحة نقولها لك، مش في حفلة ديك. طيب عاود الكرة، جاب صافيني مرة ودخل بها الحفله، هو عنيد شوي ما يستسلمش بالضبط. بدي غني صفيني مره وجافيني مره، جمهور ساكت ويعاود ويعاود ويعاود ليل ولا تنسانيش كده بالمره، يعني هنا الجماهير قبلاتها وصفقته، ومن ثم كانت انطلاق عبد الحليم. الأغنية اللي قلت عليها نتاع كمال الطويل هي هذه على قد الشو اللي بعيوني يا جميل سلم، ربما لنجح الفيلم مع شادية في لحن الوفاة، فهمتي؟
1: أكيد، لأن مرحلة هامة وهمة زيد الأفلام في حياة العندلي.
2: نعم. حاجة أخرى، عبد الحليم يعني بصراحة نقولها لك له كراهية مقدسة لأم كلثوم، فهمتي؟ والله العظيم
1: هو اختلف، هو كان وكأنه صراع على من معناتها قلقته برشا في المسير، معناتها تقلق نجاحها الكبير، معناتها وهيمنتها الكبيره.
2: لا لا
1: في الصحه
2: بصراحه موجود عندي ان عبد الحليم في كل جلسه يتهجم على ام كلثوم، فهمتي؟
1: هو مش يتهجم عليها، هو في تصريح
2: لا يتهجم عليها، هو وصفها الكلام معناها الناس اللي قعدوا معاهم ربما وحكي فيها وما حكي فيها، المجموعه اللي حكي معاها يخدموا على الطبلين نقولوا احنا مع ام كلثوم
1: هي مع الاثنين. اي وصلوا لها الكلام،
2: وصلوا لها الكلام. كذلك مع فايز احمد مش حبايب وياها، مع فريد كيف كيف، يعني بصراحه مع مهر العطار عدت الناس، يعني صراحه نقولها لك مشاكس شوي، فهمت؟
1: مشاكس برشا. هو يقال انه في بعض المراجع، سامحني سي مجيد، انه ام كلثوم اسمع اللي هي مش تغني غنية لابو القاسم الشابي، فنزل دار على مكتبة مصر الكل يلمت في ديوان الاشعار لابو القاسم الشابي بش حب يعرف شنو الغنية اللي مش تغنيها ام كلثوم لابو القاسم الشابي.
2: مع فايزة احمد في عز الحفلة، فايزة والاغنية ماشي على حسن مرام، كريم مجموعة هيك يعني من هو رأس ستار قصوا على الضوء، فهمتي؟ منيش عارف يعني البقعة وين بالضبط ماني، لكن فعلت فعلا وبعد لي تربت الأخبار لكون حليم هو اللي وراء المسألة،
1: هو اللي وراء المسألة هذه.
2: ثم حاجة أخرى نجاحات دونك مهوش خايب، مي تقربوا لمحمد عبد الوهاب، وحاجة أخرى محمد عبد الوهاب عمل باش يضرب بيه فريد، فهمتي؟ حاجة أخرى خلت حليم ينجح
1: صراع العمالقة نقولوا احنا هذيك هذيك البرد، نقولوا احنا كان حرب باردة بيناتهم، معناتها
2: حرب باردة هي لكن كراهية فريد، فهمتي؟ بصراحة نقولها لك يعني كراهية فريد، معناها عبد الوهاب بطريقة أو بأخرى عمل له زوج فنانين قبل اللي جو عبد الحليم، قبل اللي جي عبد الحليم، الفنانين هم سعد عبد الوهاب والبخوة الراية، ومطرب آخر اسمه محمد أمين. محمد أمين هذا اللي كان تسمعيه تقولي محمد عبد الوهاب،
1: محمد عبد الوهاب
2: حب يضرب بيهم فريد لكن ما نجحش معهم، وتخاصموا وعندهم شركة صوت الفن مع بعضهم كل حد اللي تركه ومشي على روح. بعد اللي طلع عبد الحليم، ثم حاجة أخرى التقرب متاع حليم الجمال عبد الناصر زاد معناها
1: هو اللي أعطاه دفع
2: الوزن،
1: اي اعطاه دفع. انا كنت باش نذكرها الجانب السياسي وبعد قلت خلينا منها لان مزاده مساله هامه برشا، انه تقربوا الجمال عبد الناصر هو اللي خليه يشارك في الاوبيراتات الوطنيه ويقدم برشا اغاني وطنيه، وفي نفس الوقت فتح له الباب على وغنى عليه وفتح له هذا الباب على مصراعيه بالنسبه للتمثيل والسينما وكذلك حتى الحظوه في تقديم الحفلات، معناتها باش نكونوا
2: حتى شوفي في مره مصر عملت لهم ضرائب ياسر الفنانين والواحد طلعت في الضريبة معناها على الأفلام نتاعهم على أغانيهم. بعد بصراحة يعني ربما هو لحل المشكلة قال عبد الوهاب يلزم نمشي للزعيم عبد الناصر ونشكو له الضريبة ياسر علينا وكذا وكذا وكذا. يا أخي عبد الوهاب ما قدش يتكلم مع عبد الناصر، شد رجله وبدا يحبس على رجل عبد الحليم يقول تكلم أنت قول الكلام أنت. يا أخي عبد الحليم عاد قال يا ريس قال له الضريبة عملت فينا ما عملت فينا ولا عبد الناصر نقسلهم في الضريبة
1: وانت تعرف انه ام كلثوم في حفلة من الحفلات قعدت تغني حبت نوع مثل كما تقول هي أرصت أذن للعندلي بالأسمر، وإذا قالت لعبد الوهاب بعد ما سألوه على غنية لأم كلثوم فقال لهم لا ماهيش غنية، من المفروض ما تغنيش، ماهيش في مستوى أم كلثوم. فوقتها معناتها تغشت أم كلثوم بصفة كبيرة برشا وقالت لعبد الوهاب مش نغرسه. ففي حفلة من الحفلات قعدت غنيت هي قبله، فقعدت تغني طولت في الوقت معناتها حتى أيه في المسموح به، خذيت له شوية من الوقت متاع السهرة متاعه. فبعدين العندلي بطلع غنى وغيره، لكن بعد الحفلة هذيك خطر وقتها جمال عبد الناصر موجود، لكن بعدها قال لها طلب من جمال عبد الناصر انه مقاش يخليه يغني بعد أم كلثوم كل واحد في حفلة على حدة، خاصة في الحفلات الأعياد الرسمية، ولا بالفعل يغني في سهرات منفصلة عن أم كلثوم تماما كل واحد. فشوف انت وإحنا نحكيه على عبد الناصر وأم كلثوم، معناتها اللي هو القرب كان كبير وحظوة أم كلثوم كانت كبيرة برشا عند عبد الناصر. فرغم ذلك
2: يقول لك حاجة يعني الفنانين الكل خاصة ما نقوله الأربعة الكبار اللي هو عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وحليم هذم عندهم مكانة خاصة عند جمال عبد الناصر.
1: أكيد أكيد أكيد.
2: في مرة أخرى نحكي لك المؤامرة اللي تعرض لها فريد وكانت تهدم يعني آخر أيام حياته، معناه واحد مؤامرة سياسية لولا مش جمال عبد الناصر لكان فريد لقدر الله دخل في خاين وغادر واحد على كل مش وقته تو.
1: إن شاء الله كان عاودوا نخدموا على فريد علاش لا نحكيوها الحكاية هذه، لأنه راو في نهاية المطاف حياة الفنانين فيها برشا عبر تجم تاخذها، كما عبد الحليم مثلا بين العبر اللي تاخذها أنه عمرك ما تيأس، عمرك ما تستسلم، حاول الحلم متاعك تبعها كمل، حاول انك تيخو بالاسباب. هو ما قالوا له لا
2: متعمدين على قدراتهم، فهمتي معنا؟
1: بالفعل بالفعل بالفعل اليوم اسهل، اليوم اسهل. الناس قبل نحتت في الصخر باش انها تصنع المستقبل متاعها. صحيح كانت الفرص مفتوحه اكثر، لكن ما كانتش عند الامكانيات الموجوده اليوم عند الشباب. معناتها صدقا
2: كل وقت وقتها
1: بالضبط بالضبط. ما كل كل زمان وليه ميزاته، كل زمان ليه خصوصيته.
2: ما نختلفوش في هذا، لكن كما قلت لك يعني او عندها 50 سنه واحنا نجبد عليه ليلة
1: ومازالوا
2: 50 سنه اخرين.
1: بالفعل
2: حاجه اخرى، القيل والقال على سعاد حسني يعني بصراحه نقول لك يعني سمعت لي كونه معنا من ناسك ربما صاروا اصدقائي زوج سعاد حسني سر، فهمتي؟ وعماد عبد الحليم هذاك يقال انه هو ولد عبد
1: ولد
2: الحليم
1: من ولكن ما هيش مؤكد المعلومه هذه اصلا، وبرشا ناس فندوها يعني. وانما بالنسبه لحكايه داليا الالفي اللي هي ابنة عائلة أرستقراطية موجودة في أكثر من معناتها فما
2: موجودة، وحكيت لك عليها في
1: موجودة
2: حكيت لك عليها هذيك وغناها في فيلم حكاية حب مع مريم فخر الدين.
1: مريم فخر الدين بالفعل بالفعل
2: موجودة. أما كما قلت لك بالنسبة لسعاد حسني يعني إذا عاد قالوا ماهيش هيك حاجة مصدر عندي،
1: ماهيش مصدر موثوق.
2: لا لا لا على كل، سمحيني طولت عليكم شوي.
1: نورتنا نورتنا
2: والله، ينورك اكثر ما كنت.
1: يعيشك
2: بالتسالي هذه معك.
1: الله يخليك الله يخليك. انت تنورنا سي مجيد، بقيت سهرة طيبة ليك وربي فضلك ويخليك، وراك تنورنا في كل مرة تكون فيها معانا، وتحية لكل اهالينا في مدنين. نمشي للمكالمة الثانية. يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك.

0: فيكم مالوش غير انتو احبابه انتو هنا وانتو عذابه قلبي ها قلبي ليه تخونوه.
1: الله
0: تحياتي يا حنونة يا عزيزة
1: تخونوه وعمره ما خنكم ولا
0: ايه والله العظيم يا عبد الحليم نعشقه اللي كان يتكلم قبل والله يا حمار معناها تعملت شوية لعبد الحليم غاني نحب عبد الحليم برشا
1: ما تقولوش أي حاجة خايبة في عبد الحليم قلوا كان البهي قلوا كان البهي
0: حرقتي اني ما نحبش تقولوا لي حاجه خايفه على عبد الحليم
1: والله
0: انا عبد الحليم نعشقه نموت عليه انسان تعذب انسان كافح انسان معناتها حتى عندنا جلست فك السهره وقتها شوشوا عليه مسكين وكملها السهره عمل حفله ممتازه ياسر في جلست وقتها ومعناتها عمل زاد طفيني مره زاد معناتها زاد شوشوا عليه معناتها عبد الحليم لا تكذبي زاد كي غناها معناتها نجت صغيره معناتها زاد تعبته شويه عبد الوهاب ونجات معناتها بحق عبد الحليم تعذب ياسر ياسر ياسر اني تخونو هذه غنيتها لخاطر زاد ورده كانت تحب ياسر عبد الحليم وقالت البريق قالت له انا نحب نغنيها فغنيتها ورده وكانت ممتازه واتت عليها كانت راه
1: وين
0: نحب نسمع كانت تسمح لي احضان الحبايب مشيت على الاشواك خاطر وفريد راهو قبل ما يموت قال عبد الحليم قال راني نحبك برشا ونتمنى يا عبد الحليم اللي حل الغنيه معناها وتغنيها على على هو لحن راهو غنيت ذيك الدر ربيع وقتها وما كتبتش معناتها عبد الحليم معناتها قد ما نحكي وشويه فنان عملاق فنان تعذب ياسر ياسر تعذب
1: حياته كانت فيها برشا الم
0: عديت انت هذيك غنيت ودارت الايام وقت غناها معناتها كان رائع كان رائع جدا تصورتي فك المريض وتعب وغناها وكتعش بنية ذيك الغناية عبد الهاب الدوكالي غناها هو يا واتات عليه ودادا ولو ودي عصافي غناها حليم ولو ولو هيك
1: ولو
0: منا اي ودادا شتمه
1: ولو تذكروا الماضي
0: صرح جراب وقتها قال دكيتني كبر
1: اي اي جميلة جدا
0: اي كل غناية شتمه هي يا ربي نحب زادا مقطع منها نسيتها يعني غناية عبد الهاب الاخيرة اسمها هي جايين لنا ما نعرف ليه
1: من غير ليه من غير ليه من غير ليه
0: عمل معاها بروفة وغناها ممتاز
1: هي كانت من المفروض كان مش يغنيها راه لكن بعدين اي ما كتبش ما كتبش انه يغنيها
0: عمل معاها راه وغناها وموجوده راهي الغنيه غناها بالعود هو وعبد الوهاب واتت عليه عبد الحليم وشخص كان غناها عبد الحليم اني نعشقه برشا هو معبود الجماهير واني
1: حتى بصوت محمد عبد الوهاب جميله الحقيقه رائعه
0: هو كي يجي لتونس راهو غنى
1: ما حتينا نحب محمد عبد الوهاب راهو حتى محمد عبد الوهاب جميله من غير اللي بصوته
0: اي والله اي وعبد الحليم كي غنى جانا الهواء فك المقطع عدينا 21 مره ولا 25 مره يعاود كل ما صوف وجب شغني من اخر يقوم يضرب له كل بيانو السرور السرور
1: السرور
0: ذيك ما حناها في تونس وقتها
1: صح
0: والله ما حناها كل الفازة ذيك وغنى زاد يا مولى عين بالسهر وغنى سواح
1: انت تعرف يا مولى عين بالسهر اللي هي تونسية اي وتونسية اللي هي راهي الكلمات سعد مجيد بن جدو
0: ايوه
1: ولحن بليغ حمدي هذيك اغنية تونسية
0: اي اغنية تونسية اول مرة
1: فيها
0: منك
1: فيها الهوى التونسي
0: معلومة يعطيك الصحة ويا حنونة انت مليانة بالحنان والحب والدفء واني نحبك برشا برشا
1: يعيشك يا هدى
0: وشوية على خاطر جبت لي الفنان اني نحبوش على خاطر حاجة على خاطرك انت من منشطين العمالقة وبربي نحب نحي اذاعة المسكين ونقولها كل عام وهي حية بخير
1: امين يا رب
0: ونهدي لها كل اغاني السهره ويا حنان دمتي رائعه ودمتي
1: الله يخليك الله يخليك
0: جميله
1: يعيشك
0: محبوب اسمع دمتي محبوبه الجماهير
1: يعيشك يا ربي يخليك
0: بارك الله فيه العتاني في التليفون
1: اي سي سفيان خديم الله
0: ايوه بارك الله فيهم اللي يخدموا معاكم
1: يعيشك
0: ربي يفضلكم
1: خونا فيصل مرزوقي
0: دخلتوا علينا الدفء والحنان
1: يعيشك
0: ولكم مني كل الحب عديوني معناتها كما تحبوا عبد الحليم حضر الحبايب ولا جانا الهوى
1: ولا جانا الهوى انا قبل مش نستسمحك كان ممكن يا فيصل قبل نعش قلنا الهواء حاضرة ولا نختار أغنية أخرى. فما غنية حلوة برشة زيدة غنيها العندلي بالأسمر في الحفلة كي جال تونس, وأول مرة غنيها في تونس. عرفت الغنية شنية ولا
0: قولوا له الحقيقة؟
1: لا
0: شفتم هذيك كان يشتقوا فيها.
1: اي الويل الويل يا يما هذيك هي هذيك تذكر هو اللي بس الجبة التونسية والمشموم في يده ويبدأ يغني فيها الغنية
0: هذيك هي قعدت نتذكر فيها وما جبت
1: الويل الويل يا يما هي الكلمة راي الصعيدية يغنيوها يقولوها عادية في مصر. فكي قدمها حتى كي قدمها للجمهور قال راو تو تسمعوها وتستمتعوا بها, وكانت أيوة. بالفعل كانت أغنية حبة الجمهور خاصة كيقول قولي لي من زيك والله مالك زي
0: من زيك بالفعل والله مالك زي
1: أو كذكرت يهودة. يلا ملا خلينا نسمع احنا والجمهور.
0: شكرا.
1: الله يخليك يعيشك. نمشي فما زوز مكلمات ما ناخذوش مقطع غنائي. لا فيصل قال لي ما نسمعوش تول ويل الوي بعد ما ناخذ زوز مكالمه. حاضر سي فيصل تدلل سي فيصل ناخذ المكالمه اللي من بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: سواح
1: سواح
2: هذه اغنيه ادريس معك تجربه شاركت معك المره اللي فاتت.
1: يا مرحبا يا سي ادريس شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
2: مازال تفكر التاريخ واحد مازال 1966
1: الوطنيه. اي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني
2: ها هذه أغنية عمال بنطلبها وبنطلبها بصراحة من أغاني عبد الحليم الأسمر. عبد الحليم حافظ أغانيه جميلة جدا ولو أنا مخلطش عليها. أنا تو عمري 48 سنة هو تقريبا توفى عام 76 هكاك
1: 30 مارس 77
2: يعني نجيت نهار 7 مايو 78
1: كنا كيف بعضنا لقينا لفيصل اللي كنا حضري وقته وحي الله يرحمه وينعمه جينا بعده حبيناه وحبينا صوته معناتها وعشقنا صوته بالفعل يا سي ادريس
2: حبينا صوته بالفعل وحبينا صوته. هذه الغنية معناها الممتازة جدا
1: سواح سواح عديناها سواح ما سمعتهاش الليلة
2: لا
1: ما لحقتش عليها
2: شوية. اي ما في جربة مازال في الراديو صافي شويه هو ملك
1: يجي نقول احنا يجي ويمشي الموجه تجي وتمشي
2: الرزو يمشي ويجي
1: واضح واضح هاي. واضح واضح حاضر
2: خليتها صافيه تو
1: اي به الحمد لله الحمد لله. حاضر يا سيدي تدلل ان شاء الله فيصل يسمعنا حتى مقطع صغير به هكاك الله يفضلك ويخليك يا سيدي ادريس نورتنا وتحيه لكل اهلينا في جربة الله يفضلك ويخليك.
2: الله يخليك ما نعطلش خويا فيصل
1: يعيش خويا
2: في الاغاني
1: يعيشك يعيشك ليلتك زينه. بعد ادريس من جربه زعما شكون معنا؟ يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا مرحبا شكون
3: عليك وتحيه للعاملين والمستمعين على الساقط.
1: الله يخليك
3: ويعطيك الصحه مره شعريه ومال فن ومال
1: يعيشك.
3: قبل ما نبدا نحكي على عبد الحليم خاطر ما سمحت لعبد الحليم عندي تحيه صغيره.
1: اي تفضل.
3: الخويا وصديقي وحبيبي واسماعيل الشيخ اسماعيل الجوره ختام ابناء احمد وسيد ونبي فرحك بهم وفرحك بالبنوتات
1: امين يا رب
3: كل مدام ان شاء الله خويا
1: امين ان شاء الله الاوقات الزينه ليه هو وعائلته ان شاء الله.
3: عاشق السي اس اس
1: عاشق السي اس اس ان شاء الله كل ايام منوره يا رب على عندلي بالاسمر.
3: عادل بن عبد الله معك والحج.
1: يا مرحبا يا سي عادل منورنا.
3: لما كنت قلت قلت الخيل والليل والبيداء وتعريف والسيف والرص والقرطاس
1: والقرطاس والقلم.
3: هذيك الساعة عليها بهزر بها عبد الطيب المتنبي مع سيف الدولة أحمد
1: سيف الدولة اي
3: استهزر بها ومشى كافور ومشى وبعد على سيف الدولة اي ما عليناش
1: ما عليناش الليلة تشعروا يا خويا على عندلي عصف بالمشاعر.
3: تعرف انا
1: بس
3: عبد الحليم لكن اغاني الكل يحبوني ويعزوا علي لكن اسمع المقطع هذا عاش ليالي الصبر مداح الامر العيون السمر زوان السهر لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك ما كنت هويت ولا حبيت ولا حبيت ولا سفيت
1: الله الله الله يا عيني
3: مداح الأمر
1: سمعتها ولا كعديناها ولا من الاول تسمع عيبي
3: من الاول
1: الحمد لله. مالا تسلطنت الليله تسلطنت خويا يعيشك يا ربي خليك
3: يعطيك الصحه
1: يعيشك
3: امراه يا اختي. حنان شوف عبد الحليم كل ما كانت عنده شخصيه كبيره راه ما كانش يشوف معناها مع ام كلثوم ولا مع فريد
1: إرادة قوية جدا ومع الأصوات الأخرى زيد راهو فما محمد العزبي وفما كرم محمود وفما راهي الساحة وقتها مليانة وماهر العطار برشا أصوات جميلة كانت في الوقت نتاعو هو.
3: تصور أنت كان فنان آخر ساسلوك اشتغلنا ساسلوك مرة العام الأول خاطر العام الآخر نجحتي العام الأول ضربوه طردوه ضربوه
1: بالضبط بالضبط من الأغاني لك أي
3: بالاراده نتاعو بالشخصيه نتاعو وعاود غناها العام الاخر قبلوها قبلها الجمهور نقول لك رغم من عنه ولا عبد الحليم صوت رهيب عبد الحليم
1: رهيب جدا
3: اغاني اغاني سبحان الله اغاني قويه جدا اغاني رائعه جدا
1: صح صح صح انت تحبوا اي انت تحبوا ظهر لي في الاغاني الخفيفه هيك القصيره وتحبوا في الاغاني الطربيه الاثنين.
3: لا لا عبد الحليم في بيت طيب
1: كله جميل
3: انت تعرف عاد جوع السبعينات
1: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد يا سيدي ان شاء الله ديما فرحان اي
3: والله عشنا عشنا عشنا بصراحه عشنا فن كثير فن قوي فن بصراحه في التسعينات وفي استغرب عن من مواليد 75 نعرف بالثمانينات انا اول مره فاد الراديو نغني مع عبد الحليم عمري 6-7 سنين هكاك اشتقت اليك فعلمني
1: الا اشتاق
3: علمني كيف اقص جذوري
1: هواك من الاعماق
3: الراديو قال لي اسد
1: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني حكايه محبه وغرام هذه كبيره.
3: لا لا لا لا تعرف عندي لبس في التسعينات لبس عندي مسار الكاسات بين ام كلثوم عبد الحليم برا منا تقريبا 50 مسار الكاسات يسجل انا اسمع يودي عندي في السرير كل شيء لا يسجل عليها نورمال لا غير تسجل لي لعب
1: المهم عبد الحليم
3: تسجل لي زعما تلقاش راهو في الحق راهو فهمت تسجل لي زعما تلقاش الشركات
1: اي
3: على الاقل في زعما تكون يجوا فيهم كالتسجيلات والجمهور وكل
1: يا حسرة يا حسرة اذكرنيك برشا ذكريات جميلة الليلة
3: والله والله ذكريات جميلة جدا
1: يا عيني
3: تعرف اختي حنين اش نعمل انا في كنت صغير شوي هكا تو عمري 50 سنه تقريبا هكاك نعمل كيماك عندي سهريه لعبد الحليم نختار اغاني قريه الفنجان مدح الامر وموعود زاد
1: ايه
3: نختار الاول نقول لهم كلثوم نختار الورد نختار الفاري والله الفاري ساعه ساعه الصباح يمكن نخدم طول برا من
1: تصبح ما تجمش توقف معناتها انك
3: لا لا لا تاني زي نرقد شوي في النهار في بعضها الخدمه في الصيف نحكي لك في الصيف انا
1: ايه
3: وعلى فكرة حاجة أخرى اللي نحت توتير منها سبحان الله السهريات بتاع المهرجانات والله الواحد يحيل تاني في سجة والله مهرجان الثقافة الدولي مهرجان قرطاج مهرجان حمامات مهرجان المنسي تلقى كل إذاعة دي في كذا مفتار هاني شاكر نجوى كرم حاجة الغرب تبدلت الدنيا وتبدل الدنيا
1: ذكرتني في برشا ايامات جميلة قبل
3: والله العظيم
1: انا 4 سنوات خدمت المهرجانات ما شاء الله وقتها في فترة اوج هالعطاء هذية اللي انت تحكي عليه فكانت سهرات رائعة لا تنسى بين كرتاج والحمامات وجربة أوليس وصفاقس الدولي والمنستير مهرجان المنستير وما أدرك ما ومهرجان سوسة شيخ المهرجانات ومهرجان عقارب الفروسية فكانت سهرات جميلة والله
3: فن
1: الله يخليك يا سيدي محليك ومحلى الكلام معك والله والله

عقبالك يوم ميلادك. هو الحقيقة تحية مرة أخرى لكل زملائنا في إذاعة المنستير وعقبال الميت سنة بالهنا لكل هالإذاعة والمنارة الإعلامية العريقة إذاعة المنستير، وتحية لكل الزملاء وإن شاء الله مزيد من التألق والإشعاع ليهم. لكن زيد عقبالك يوم ميلادك حبينا نقولوها للمينا عباس مستمعتنا الوفية، قل عقبال الميت سنة بالهنا يا المينا، عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله بطول عمرك وربي يعطيك الخير الكل. سمحها لعند لي بالأسمر بكله يغني لك ويقول لك عقبالك يوم ميلادك.

0: عقبال الميت ألف ميت عقبال الميت سنة، وإن شاء الله يا ربي ألف ألف مبروك عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله بالخير، وإن شاء الله ديما ملمومة في الخير مع أهلك وناسك للمينا. نأخذ المكالمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عسلامة حني.
0: إيه مرحبا، زارتنا البركة.
1: أهلا بيك وبالكل فريق اللي عامل معاك.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك.
1: يعيشك، معك نجوى من منزل شاكر.
0: مرحبا بك يا نجوى، نورتنا.
1: يعيشك وبك أكثر. يعيشك
0: ربي فضلك ويخليك. أي نجوى، سهرة العندليب.
1: سهرة العندليب الأسمر، يعطيك الصحة. مش نختار بالله،
0: مش نختار والله.
1: والله
0: نبتدي منين الحكاية؟
1: والله والله جيلها هذه، أبتدي منين الحكاية؟
0: مش نختار، مش نختار العندليب الأسمر.
1: يا الله مصلي عندي كل كل بني.
0: تسمع غنية تنسى الأخرى،
1: تنسى الأخرى. وفما برشا فما غنية زادة مازلنا ما سمعناهاش.
0: كيما
1: كيما غنيت و أي دمعة حزني لينا سمعتها.
0: أي صحيح.
1: كيما
0: حاول تفتكرني،
1: حاول تفتكرني. صحيح. هي
0: زيادة
1: ندى. يرموش
0: التالة، يرموش التالة وجرحة يا عين.
1: اي استمتعنا ياسر بالسهرية، والله سهرية مش عادية الليلة. وكل اغاني الحصة نهديهم الاخت نمينة ان شاء الله، كل عام هي حياة خير ان شاء الله.
0: يا عيني عليك،
1: عيد ميلادها.
0: اي
1: سمعتنا الوفية،
0: سمعتنا الوفية بايشي للمينة. محليكم ريت، راهم محليهم المستمعين. والله والله انا كل هذيك عيون يرموش التالة وجرحة يا بوي، وعيون نعسانة وسرحة يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا بوي
1: يا
0: ترميني المجال.

0: عودة يا أبويا أم
1: دوبني الحنين يا
0: عيني ودوبني الحنين يا عيني.
1: الله الله الله الله، هذه كلمات عبد الرحمن الأبنودي الخال والحان كميلة الطويلة الأغنية هذه. محلي محلي برشا غني رم ما سمعنا مش رسالة من تحت الماء قارئة الفنجان برشا غني الحقيقة ما نجموش نختزلوا مسيرة. احنا حاولنا قدر المستطاع نسمعوكم أكثر ما يمكن.
0: هي ليلى
1: والله
0: وما توفاش أغاني ما زالت يلزمك الوقت بزايد يا حنان،
1: مش حصة برك هاني كل مرة ناخذ هكا فقرة ونعدي نحاول قدر المستطاع. يلا لما حليكم راكم نورتونا بالاستماع، ربي يفضلكم ويخليكم يعيشك يعيش أختي يا ربي يخليك. ناخذ المكلمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا الغرابة
2: يا
1: مرحبا
2: يا عم صالح من الغرابة.
1: هاني قلت لك تو ماشيين للغرابة مع سي صالح. اي سي صالح هاي
2: كانت الاستقبال حسن والانتظار والواحد عليك انت سي الحبيب العقربي وهدى
1: سي الحبيبي يسلم. سي الحبيب العقربي يسلم على كل المستمعين والله ومشى في بالكم من الجاية واللي انا مازلت في عطلة
2: ماما تسمعها مع نور الشاي تتكلم هي مازلت في البحر ونتشاور
1: لكن قلت لكم راه واستنوني غدوة الليل في نغم في حياتي.
2: يا ودي راك عندك إشعاع كبير في البرنامج ياسر.
1: الحمد لله
2: والله كنا ننتظروا بفارغ الصبر في البرنامج
1: يعيشك
2: والحمد لله وانك كنت عند الوعد والحمد لله. هاي سيدي راسي عبد الحليم حافظ هو من خيرة ما انجب الزمن الجميل. عبد الحليم حافظ الله
1: أمد
2: معناها
1: هذا فنان الشباب هذا
2: أبي رجعتني ناي واحد من الناس رجعتني 60 سنين تالي العهد الشباب بتاعي.
1: يا عيني يا عيني تستنى الأغنية اللي تنزل وقت اشتغل
2: كان ضربة فك العصر هذاك هاي والطومة جات مقبولة ومطلوبة برشا وفهمت وكان هاك اللبسة بتاعها اللي كان
1: لا ما جاش لصفاقس راهو غنى في غنى في مهرجان طبرقة غنى في المنزة وغنى في سقانس في سقانس في
2: صفاقس هذيك اللبسة هذيك لبسة شخصية وعملوا لك المشموم المشموم والجمهور هنا ينصر عليه فاك المشموم في النوار بتاع المشموم
1: صحيح
2: أنا سهرية لنا ياسر حفلة لكي وكانت ناجحة ياسر
1: صح.
2: فيما خص غنيت لكي غناها على برجابة
1: هذه كيف ثلاثة كم اليوم احنا برمجنا سهرية عند اللي بالأصمر لأنه في مثل هذا الزمان كان هنا في تونس وغنى أكيد
2: يا مول عين بالسهر
1: يا مول عين بالسهر صح
2: يا مول عين بالسهر شفتي كيفاش
1: صحيح
2: كتب عبد المجيد
1: بن جدو صحيح
2: وفاتت
1: ولحنا بليغ
2: كتبت وتريقلت وتلحنت فهمت ومعناها كانت اغنية بداية برشا مناسبتية يا راهي والله يا غنية هذيكاي وما تجيبوهاش على خاطر كلمة الحبيب مش كان على خاطر الحبيب برقابة
1: فما برشا حبيبات في الدنيا هذيا
2: حبيبات في الدنيا
1: أكيد
2: لا
1: ما ننكروهاش أنا مش أنا كيما بديت بغنية خفيفة مش نختم بغنية حلوة وهذه ظهر لي مش أتذكرك في شبابك الحلوة حياتي وروحي أيوة أقول له يا عم صالح ربي فضلك ويخليك نورتني بهالطلة ومعذرك يا مش نقاطعك
2: بلاك حنان وحجلة وهدى بتاع المنصير وسيل حسين وسيل ناصر
1: وكل المستمعين
2: العقربي
1: تحية ليهم القلب
2: عادل بن عبد الله وشي فتحي من جاب الحامة بتاع جابس وجميع الأصدقاء
1: الله يخليك
2: وشي حسين بن بريك من الغرابة وشي العقربي من الباهي هذاك زميلي بتاع الدراسة بالله في الغيب هذاك
1: اكي وصلت له التحية.
2: وان شاء الله انت ديما ديما
1: يعيشك
2: متألقة.
1: يعيشك يا سي صالح.
2: ديما ديما ننتظروك.
1: نورتنا.
2: هكا عملت لنا شوخة ما الغيب عليا.
1: هاني جيتكم هاني جيتكم. نورتنا. يعيشك يعيشك يا سي صالح. الله يفضلك ويخليك من حسن أخلاقك هذيا. يعيشك يا سيدي. احنا هكا مش نختموا اللقاء الليله مع العندلي بالاسمر اجمل تحيه كامل الفريق اللي عمل معاكم. فيصل مرزوقي شكرا يا فيصل، تحيه من القلب ليك، ربي فضلك ويخليك وشدك بالصحه والعافيه، متعتنا بالانغام الليله احنا والمستمعين. تحيه لسفيان خديم الله، هذه حنين بن جماعه تتمنى لكم ديما الوقت الطيبه والرايقه. لمجدات فيكس.

0: نغم في حياتي. منتصف الليل
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل طقس اليوم الثلاثاء في ارتفاع درجات الحرارة تتراوح بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. يحيي اليوم الاتحاد والجهوي للشغل بصفاقس الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت في وسط مدينة صفاقس إثر انتفاضة العمال بقيادة الزعيم النقابي لحبيب عاشور ضد قوات المستعمر الفرنسي، وسقط خلالها 29 شهيدا وما لا يقل عن 150 جريحا. في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة 2026-2027 تواصل المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 أشغال الصيانة بعدد من المدارس في الجهة مع برمجة متابعة دقيقة لحملات النظافة والتزويق وأنشطة صيانة الأثاث المدرسي وتفادي النقائص وتدارس مختلف الجوانب التنظيمية والترتيبية واللوجستية الكفيلة بتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية في أفضل الظروف. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدرتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. أعلنت سلطات مدينة سبتة الإسبانية أن ما بين 3000 وإلى 5000 مهاجر لا يزالون في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69,000 مهاجر إلى المغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديما.

هاي دمة حزني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزني لا لا لا لا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.